صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأهلا وصباح الخير أصدقائنا المستمعين، نحييكم من صوت كل لبنان مع بداية أرسالنا لليوم السبت 6 حزيران 2026. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ورفقة حلوة مع برامجنا المكررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، و6:30 صاحبة الجلالة وجولة على الصحف الصادرة ببيروت اليوم السبت. الساعة 9 حلقة جديدة من أحداث في حديث مع كريستال شقير، وعشرة وثلث صبحية ندى مع ندى صليبة شويري، ومنتابع برامجنا الساعة 1:30 مع فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 رح نكون مع فقرة هوى لبناني مع جان خوري والمخرج شرب الراشد، ورحلة اليوم رح تكون على حمينة. أربع وثلث بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العلم حبشي. 5:15 راديو راما، و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو، وتابعوا معنا ليلا الساعة 10 رحلة في الذاكرة، برنامج من قناة آرتي. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان يتوجه اليوم قائد الجيش رودولف هيكل إلى إسلامباد التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة وتأتي هذه الزيارة بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشارته في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي وأكد أننا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات الهيئة الإسرائيلية نقلت في المقابل عن رئيس الأركان أيال زمير القول إن القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع العمليات إذا قررت السلطات السياسية ذلك وقال زمير لرؤساء البلدات الشمالية عرضنا على المستوى السياسي خططا لتوسيع عملياتنا في لبنان والمنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني وستكون خالية من حزب الله في الميدان الجنوبي في الغارات الإسرائيلية متواصلة استهدفت أكثر من بلدة وقرية وقد استشهد 6 مسعفين ومدنيين في غارة على زبدين استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية حزب الله أعلن من جهته تنفيذ عدد من العمليات لا سيما تجاه قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية باستخدام العبوات الناسفة وأوقعت إصابات مؤكدة بين أفرادها كما قال الحزب في بيان له أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بالتنسيق مع مخابرات الجيش تمت الموافقة على تأمين وصول الفرق الفنية التابعة للمصلحة إلى سد أزراري التحويلي لمدة 15 يوماً بصورة يومية بين 7 و9 صباحاً وبمؤازرة الجيش اللبناني وذلك لإجراء أعمال ضرورية كتنظيف المنشآت والقنوات بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي في المنطقة يشهد شمال لبنان عند 11 من قبل الظهر اليوم محطة أساسية إذ سيتم رسميا الإعلان عن مشروع تطوير وتشغيل مطار معوض الإقلاعات في خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال في حرم المطار برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك السلاح النوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه مشيرا إلى أن الكثير من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز وهو سبب ارتفاع أسعار النفط إلى $300 للبرميل ترامب الذي كان زار بكين منذ فترة قال نبحث إمكان إرسال أسلحة إلى تايوان. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي القول إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اجتمع أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني في ولاية تينانسي، ولا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم. وذكر الموقع أن اجتماع ويتكوف كوشنر مع الخبراء النوويين مؤشر على أن المفاوضات في مرحلة جدية، وهذا الاجتماع لا يعني أن الاتفاق سيحدث، مضيفا إن المفاوضات في مرحلتها النهائية وغير واضح ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان جوزيف عون ونواف سلام إلى ذروة المواجهة ردا على الاستباحة الإيرانية، مع أنه سبق لكل من الرئيسين عون وسلام أن انتقدا مرات عدة التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية الداخلية والمسائل السيادية الخاصة بلبنان، غير أن السقف غير المسبوق الذي ارتسم في رد كل منهما أمس على التدخل الوقح للحرس الثوري الإيراني في التهجم على الاتفاق الذي أعلن عقب الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن، بدأ بمثابة إعادة اعتبار فورية لموقف الدولة السيادي الذي أسقط مفاعيل التدخل الإيراني الوقح والذي قاد حزب الله إلى الرفض التلقائي لوقف النار وما استتبع ذلك من تعطيل لأول مفاعيل بيان واشنطن. وبذلك يكون رئيسان عون وسلام لم يسلما أبدا من المحاولة الإيرانية المتجرئة على موقف الدولة وردا عليها بما يحرج طهران تماما مهما سوغت لنفسها في الرد لاحقا، كما يحرج ذراعها حزب الله في الانكشاف تكرارا لكونه يمنع بيئته والجنوب ولبنان تاليا من الخروج من أتون الحرب التي تسبب بها. ومن هنا اكتسب الموقفان الرئاسيان أمس دلالات حاسمة ومفصلية، ولعل ملفت الاهتمام أيضا الإعلان عن زيارة سيقوم بها اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد تلبية لدعوة رسمية تلقاها من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يتولى دورا أساسيا في وساطة بلاده في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأمام هذه المواقف الرئاسية الاستثنائية برز الفارق الكبير حيال وضع ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصدر بيانا يعلن فيه تحفظه عن بيان واشنطن ولكن مع تلميح إلى ما يمكن أن يكون مقبولا لديه، فقال: بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني، وكان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. ولم يكن موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات بعيدا من موقف الرئيس بري، فكتب على صفحته عبر أكس: في قاموس التفاوض يجب تثبيت الهدف النهائي لمسار التفاوض وحذار الوقوع في الغموض والتناقض كما ورد في البيان المشترك الأمريكي اللبناني والذي قد يأخذنا إلى مسار شبيه بأوسلو، أي تفاوض من أجل التفاوض والجنوب وتراثه وتاريخه وأهله في خبر كان.

إلى عناوين اللواء. عون يتشاور مع بن سلمان وهيكل اليوم في باكستان. رئيس الجمهورية والحكومة يناددان بالتدخل الإيراني وبري ينتظر توضيحات أمريكية. ترامب يتمسك باتفاق بشروط جيدة وطهران تتمسك بالإفراج عن الأصول المجمدة. إيرلندا تحظر دخول سموتريتش وبنغفير. تحقيق فرنسي في جرائم حرب حول أسطول غزة. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أصول إيرانية. وفد حماس في القاهرة وإلزام إسرائيل باحترام وقف النار.

نقرأ من منشات اللواء: على الرغم رد الرئيس نبيه بري على إعلان النوايا الذي تمخض عن المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إلا أن الرد الأهم يكمن فيما لم يقله رئيس المجلس. فالرجل الذي يرفض أساسا مبدأ التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي لم يعلن انهيار المسار التفاوضي القائم، ولم يقطع خطوط التواصل مع الأمريكيين والقطريين والسعوديين أو سائر الوسطاء، بل أكد على الثوابت واكتفى بوضع شرطين أساسيين للنظر بهذا الإعلان: وقفا شاملا لإطلاق النار برا وبحرا وجوا وبدون تجريف، وهدم كل ما هو قائم، وانسحابا متزامنا لحزب الله من جنوب الليطاني والعدو الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها، معتبرا أن ما تبقى من الإعلان جائرا ولا يستحق الذكر. هذه الصيغة تعني وفقا لقيادي في الثنائي أن بري ترك عمدا وبقرار مدروس باب التفاوض مفتوحا بين عين التيني وباقي الوسطاء المؤثرين، وأنه أراد من خلال رده تثبيت سقف تفاوضي جديد وفق الشرطين المذكورين، بدلا من إعلان انهيار المسار التفاوضي بالكامل، معيدا الكرة إلى الملعب الأمريكي لإعادة النظر في مضمون الإعلان بما ينسجم مع الأولويات اللبنانية. وكشف القيادي أن واشنطن عادت مجددا على خط إعادة ترتيب الموقف واحتواء تداعيات الرفض الشيعي القاطع لإعلان النوايا، والذي جاء على لسان بري وأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، كاشفا أن بري تبلغ عبر الوسطاء عن توجه داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن مخرج يسمح بإعادة صياغة بعض البنود بما يتوافق مع ملاحظاته وما يطلبه لوقف الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي. وتبعا لهذه المعطيات، لمح القيادي إلى معلومات وصلت إلى بيروت خلال 24 ساعة الماضية عن إمكانية أن تقدم واشنطن على إصدار توضيحات لبعض فقرات إعلان النوايا التي تحدث عنها بري بما يتناسب مع ما طرحه. وفي تل أبيب نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: أفضل حلا دبلوماسيا في لبنان ولا أريد توسيع النشاط، وأن اتفاق وقف النار لم يكتمل بعد مع لبنان وحزب الله يعارض الاتفاق الحالي. وأوصى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير باتفاق عاجل مع لبنان ولكن بشروط إسرائيل، وفي إطار ما سمع بالمناطق التجريبية علمت اللواء أن المنطقتين المقترحتين هي مدينة صور ومنطقة قلعة شقيف، يحمر وزوطر الغربية والشرقية.

نقرأ من أسرار اللواء. على غرار ما حصل مع إيران، اعتبرت واشنطن أنه من الممكن فتح خطوط مباشرة مع قياديين من حزب الله، وهذا ما جرى في الدوحة. في أسرار اللواء أيضا، أدت الإجراءات الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني في بعض المناطق ذات الحساسية في بيروت إلى منع تجاوزها إلى اشتباكات تسهم في تعكير الأمن والاستقرار.

إلى عناوين الأخبار. بري ينعى ورقة واشنطن وجنبلاط يحذر من تكرار نموذج أوسلو. عون وسلام عوارض جنون ترامب. المقاومة تواصل مطاردة قادة ألوية النخبة وضباطها. ضربات منظمة لمنظومة القيادة العملياتية للعدو. أمريكا إيران عودة الحرارة إلى المفاوضات.

0: ونقرأ من الأخبار: توتر وخلاف بين كرامي والسيد وإلغاء موعد بينهما. وزيرة التربية تمتنع عن تقديم مدارس جديدة لاستيعاب النازحين. إذن يوم بعد آخر تتوسع رقعة الجغرافية التي يطلب العدو الإسرائيلي إخلاءها، وتزداد أعداد النازحين الذين يحتاجون إلى أماكن تؤويهم. وفقا لمعلومات الأخبار، حصل توتر وخلاف بين الوزيرتين وفريقهما على خلفية رفض كرامي إرسال لائحة بالمدارس المطلوبة، بذريعة أنه يجب البحث عن مرافق أخرى يتم تحويلها إلى مراكز إيواء غير المدارس، والبدء بالتحضير لإفراغ المدارس المستخدمة حاليا كمراكز إيواء من النازحين، تمهيدا لإعادة فتحها أمام الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع شهر أيلول المقبل. وعندما ضغط المعنيون في القطاع الإنساني الدولي العاملون على خط الاستجابة في لبنان ومعهم السيد، أتى جواب التربية أن الوزارة بحاجة إلى أسبوعين لوضع المعايير التي على أساسها ستختار أي مدارس جديدة يمكن تحويلها إلى مراكز إيواء، كما رفضت كرامي اقتراح دمج بعض مراكز الإيواء التي لم تبلغ قدرتها الاستيعابية بحجة أنها لفعل ذلك تحتاج إلى قرار قانوني من المحافظة. وفي السياق نفسه علم أن اجتماعا كان مقررا بين السيد وكرامي للبحث في الملف لكنه ألغي، ويبدو أن عدم التعاون قرار متخذ من قبل كرامي أو ناتج من قلة كفاءة فريقها، إذ إن دمج المراكز غير البالغة قدرتها الاستيعابية القصوى بحد ذاته مثلا يجب أن يحصل بمعزل عن موجات النزوح الجديدة للتخفيف من الكلفة التشغيلية. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الجمهورية. عون للإيرانيين لسنا ورقة مساومة. آمال وقف النار تتلاشى في لبنان. هل تقطع طهران والضاحية حبل السرة بين لبنان والعالم؟

منشأة الجمهورية حملت عنوان عون لقاسم شعب لبنان ليس شعبك بن سلمان نحرص على سيادة لبنان واستقلاله. كشفت مصادر سياسية رفيعة للجمهورية أن حركة اتصالات مكثفة على أكثر من خط عربي ودولي تلت صدور البيان عن مفاوضات واشنطن وتمحورت حول ضرورة عدم إغلاق طاقة الانفراج التي يتيحها الاتفاق. ولفتت المصادر عينها إلى أن مسؤولا من دولة عربية كبرى أكد في الاتصالات التي أجراها مع مسؤولين كبار في لبنان أن من الضروري للبنان أن تستغل كل الأطراف فيه الظرف المؤاتي لإنهاء العمليات القتالية وإعادة الأمن والاستقرار ليس في منطقة الجنوب فحسب بل في كل مكان، وهذا يوجب التجاوب مع ما تم التوصل إليه في واشنطن. ونقل عن المسؤول العربي عينه قوله ما مفاده ما حصل في هذه الحرب بالدمار الكبير الناجم عنها وبالضحايا الذين سقطوا بالآلاف يجب أن يكون درسا للجميع. فلبنان أعتقد أنه في سباق مع الوقت ولنعترف أنه دخل في إنهاك فظيع ولا يحتمل المزيد من المصاعب والمتاعب في شتى المجالات، وأخشى أن أقول أن استمرار المضي في منح تسعير التصعيد والحرب قد يذهب بلبنان. وأشار مسؤول رفيع للجمهورية إلى أن الشريحة الواسعة من الشعب اللبناني تقف مع الدولة في مسارها لوقف الحرب وليس مع خيار الاستمرار في القتال والتصعيد لغايات تخدم الآخرين.

وكتب توني عيسى في الجمهورية عن كوابيس انفجار داخلي. يقول الكاتب: بات مؤكدا أن اتفاق وقف النار ولد ميتا، ودخل لبنان مرحلة تصعيد جديدة بالغة الخطورة، فالغارات الإسرائيلية لا تتوقف عن دك قرى الجنوب والبقاع الغربي، فيما حزب الله الرافض بشكل مطلق لمدرجات إعلان واشنطن يواصل قصف المستوطنات ومدن الشمال بالصواريخ والمسيرات. إنه الانسداد الكامل، ومعه يبدو الكيان اللبناني أمام سيناريو محتوم. من الخارج اندفاعة برية إسرائيلية غير مقيدة، ومن الداخل تصدع ديموغرافي وسياسي وطائفي ومذهبي مرشح للانفجار. فحتى الآن تمنح واشنطن حكومة بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر مشروطا ومقيدا بسقوف معينة يضمن مواصلة العمليات العسكرية ضد بنية حزب الله أينما كان في لبنان، مع الحفاظ على استثناء جزئي للعاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. هذا التطور الدراماتيكي يضع لبنان الرسمي والمفاوض العسكري والسياسي في واشنطن وبيروت في موقف حرج وعاجز إلى أقصى الحدود بين المقصلة المحلية والفيتو المحلي، والسلطة السياسية الممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة تجد نفسها عالقة في كماشة ساحقة، فهي مضطرة من جهة إلى مراعاة الاتفاقات والتفاهمات التقنية والأمنية التي صاغتها برعاية واشنطن، لكنها في الوقت عينه تصطدم بالجدار الصلب لرفض حزب الله. وفي صريح العبارة: لم يعد خطر الاهتزاز الداخلي الكارثي مجرد فرضية تشاؤمية، بل بات قدرا يقترب منه البلد بسرعة قياسية.

نتابع مع عناوين الديار. الرئيس عون ينتقد إيران وقاسم بقوة، الاحتلال يواصل إجرامه، و26 عملية للمقاومة. ماذا بعد اتفاق واشنطن؟ هل يعد الإعلان النوايا اللبناني الإسرائيلي؟ واشنطن تطلب من الجيش ما يفوق قدراته ودعمها محدود. ترامب رابح على المسارين الإيراني واللبناني برضا طهران. مرقس نأمل إقرار قانون الإعلام. باكستان تفعل وساطتها وطهران غير متفائلة. روبو يستمع للحن ويعزفه. وفتح ملف لغز وفاة مارلين مونرو.

صحيفة الشرق عنونت عون وسلام يهاجمان إيران والحزب وبري لوقف نار شامل. مجنون تماما، هل يدفع نتنياهو ثمن المكالمة المسربة؟

إلى نداء الوطن، واشنطن تجهز خبراء النووي وطهران تثقل التفاوض بشروطها. عون اللبنانيون يعتمدون علي وليسوا شعب نعيم قاسم. نداء الوطن في قلب التحضيرات لتشغيل مطار الإقلاعات.

في نداء الوطن. وبحسب ما كتب داود رمال، شكلت الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية محطة مفصلية في المسار التفاوضي اللبناني، بعدما نجح الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرام في فرض أولوية وقف شامل ونهائي لإطلاق النار قبل الانتقال إلى أي بند آخر. وفق القراءة اللبنانية لنتائج الجولة الرابعة، فإن ثلاثة مكاسب أساسية تحققت. أولها تثبيت مبدأ الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره قاعدة ناظمة للمرحلة المقبلة، وثانيها الحصول على إقرار إسرائيلي نهائي باحترام سيادة لبنان على كامل أراضيه ضمن الحدود الدولية المعترف بها. أما المكسب الثالث فيتمثل في تعزيز الدعم المخصص للجيش اللبناني بما يسمح له ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ولا سيما في الجنوب وصولا إلى الحدود الدولية. ومع اقتراب موعد الجولة المقبلة المنتظرة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي، يبرز نقاش جديد حول طبيعتها وآليات إدارتها. وقد طلب لبنان أن تكون المفاوضات ذات طابع سياسي وأمني مشترك، بما يتيح معالجة الملفات العالقة بصورة متكاملة ويمنع الفصل بين القرارات السياسية ومتطلبات التنفيذ الميداني. ويبقى حسم هذا الطلب بيد الوسيط الأمريكي الذي سيحدد شكل الجولة المقبلة وجدول أعمالها، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الإنجاز الذي تحقق على الورق سيتحول فعلا إلى واقع ميداني دائم، أم أنه سيبقى رهينة التوازنات الإقليمية والصراعات التي لطالما جعلت لبنان ساحة لتقاطع المصالح والنفوذ. ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز أمرا سهلا، بل جاء نتيجة معركة دبلوماسية شاقة خاضها الوفد اللبناني، إذ إن السفير كرم استخدم مجموعة من أدوات الضغط التفاوضي، أبرزها تعليق المباحثات وعدم السير بأي نقاش موازن قبل تثبيت مبدأ وقف النار الشامل. ووفق القراءة اللبنانية لنتائج الجولة الرابعة، إن ثلاثة مكاسب أساسية تحققت. أولها تثبيت مبدأ الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره قاعدة ناظمة للمرحلة المقبلة، ثانيها الحصول على إقرار إسرائيلي نهائي باحترام سيادة لبنان على كامل أراضيه، أما المكسب الثالث فيتمثل في تعزيز الدعم المخصص للجيش اللبناني.

في أسرار نداء الوطن تتزايد شكاوى أهالي عدد من مناطق البقاع ولا سيما في بعلبك الهرمل من نقل حزب الله أعدادا كبيرة من قاطني أطراف الضاحية خصوصا من حي السلم إلى المنطقة وسط حديث عن تثبيت قسم منهم فيها بصورة دائمة، الأمر الذي يربطه بعض الأهالي بارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة والسلب والفوضى الأمنية. تعاني جمعيات الإسعاف على اختلاف انتماءاتها في الجنوب صعوبات في التحرك بسبب تعقيدات الاتصال أحيانا بلجنة الميكانيزم وانتظار الموافقة قبل الانطلاق إلى أماكن الاستهدافات الإسرائيلية.

صحيفة الشرق الأوسط عنونت ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني استعرضا مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار، لبنان يتصدى لتوظيفه إيرانيا في المفاوضات. هدية حافظ الأسد فتح بوابة لبنان أمام طهران. توافق سوداني لإطلاق مسار سياسي ينهي الحرب. ترامب يقول إنه منتصر في جميع الأحوال. إيران تتمسك بالإيرانيوم ونصف الأموال المجمدة. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

0: الصحيفة العربية الجديد عنونت التهجير الإسرائيلي يلامس صيدا. عون يتهم إيران باستغلال لبنان كورقة مساومة، وبر يرفض اتفاق وقف إطلاق النار. نتنياهو لا يرى اتفاقا ويرفض الانسحاب من جنوب لبنان في فترة قريبة. طهران مصرة على وقف الحرب في كل الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة. نختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الرئيس عون لقاسم: الشعب اللبناني ليس شعبك. ويشكر ولي العهد السعودي على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، ولاسيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. بري يعلق على بيان الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: اتفاق هجين، وهذا ما أوافق عليه. سلام لإيران، ارحمي جنوبنا، ولبنان ليس ورقة على طاولة أحد. يدعوت أحرنوت عن مصادر: نتنياهو قال لوزرائه إنه لا يوجد اتفاق حاليا وحزب الله يعارضه، ولذلك لن يتخذ قرارا. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. شكرا لزميل توني صبيح، ولكم أطيب التحيات من ألان جديد خليفي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: خلف كل بطولة عظيمة حارس يصنع المعجزات. اليوم رح نحكي عن مركز بيعتبروه كتار الأكثر صعوبة بكرة القدم، حراسة المرمى. الحارس قد يكون بطل المباراة أو أكثر لاعب بيتعرض للضغط، غلطة واحدة قد تغير مصير بطولة بالكامل. بمونديال 2026 بتترقب الجماهير تألق أسماء كبيرة بعالم الحراسة، خصوصاً بعد الأداء الأسطوري لبعض الحراس بالنسخ الماضية، من التصديات الخيالية إلى ركلات الترجيح الحاسمة. بيبقى الحارس عنصر لا يمكن تعويضه. حارس المرمى الحديث لم يعد فقط يمنع الأهداف، بل أصبح يشارك ببناء اللعب وتنظيم الدفاع. ونشير إلى أنه بعض الحراس سجلوا أهداف رسمية خلال مسيرتهم الكروية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وأي جبنة إيمالتال 2 دولار.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من 140 دولار بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر. قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبيره بكفي وصغيره بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026 من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
2: أسعار هابي كلها نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
7: حملت تليفوني تدق له رد علي،
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان جديد خليفي، تنفيذ توني صبيح.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الرئاستان الأولى والثالثة في رسائل نارية متزامنة لحزب الله وإيران على خلفية رفض اتفاق واشنطن. رئيس الجمهورية لقاسم: اللبنانيون ليسوا شعبك، ولإيران لبنان ليس ورقة تفاوضية. رئيس الحكومة لإيران: لسنا صندوق بريد، ولحزب الله لا خيار إلا بالمفاوضات. بري: الاتفاق نعم، إنما بملاحظات. التزام إسرائيل بما ينسحب على حزب الله. قائد الجيش في باكستان اليوم: هل تقود إسلام أباد وساطة في الأزمة اللبنانية؟ أمريكيا: الشروط المطروحة عادلة بموافقة إسرائيل ولبنان، وحزب الله يتحمل المسؤولية كاملة. نتنياهو: نفضل المسار التفاوضي، واتفاق وقف النار لم يكتمل. الجنوب على تصعيده، والأمم المتحدة ترفع مستوى المساعدات الإنسانية. هبوط أول طائرة في مطار الإقلاعات، والافتتاح الرسمي اليوم. الاتفاق الإيراني الأمريكي ينتظر حل عقدة الأموال المجمدة، وإيران تستهدف الكويت مجددا.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

صباح الخير. إنها المواقف غير المسبوقة للرئاستين الأولى والثالثة، مضامين بالغة الجرأة تصدران بالتزامن مع في الرد على رفض حزب الله ووراءه إيران لما خرجت به من اختراق الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن، ليصف الرئيس نبيه بري هذا الاتفاق بالهجين والمفخخ إن لجهات ما اعتبره حصر وقف النار بحزب الله وسحب عناصره من جنوب الليطاني، وإن لجهات المناطق التجريبية، إلا أنه وافق في المقابل على وقف نار شامل من دون قيد أو شرط وانسحاب الحزب من جنوب الليطاني على أن تشمل هاتين الخطوتين إسرائيل. فهل بتنا في أزمة سياسية ساخنة بين الرئاسات الثلاثة تنضم إلى واقع ميداني يتواصل له؟

0: إذن بعد رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق واشنطن، موقف عالي السقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون هاجم فيه قاسم وخلفه إيران. عون وفي حديث لشبكة CNN قال إن الشيخ قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، متوجها إليه بالقول إن شعب لبنان ليس شعبك، وأكد أن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع أمريكا وأنها تعمل من أجل مصالحها الخاصة، في حين أن الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن. كما توجه إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالقول هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا. وعلى حزب الله أن يدرك ذلك وعليه أن يفهم لا سبيل إلا المفاوضات التي كانت صعبة في واشنطن حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير، والاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي في سلام عادل ودائم.
1: وفي سياق الدعم، عفوا، نستمع إلى الرئيس عون.
2: هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا وواجبنا، وهذا ليس عملكم التدخل في بلادنا. وأنا أرفض هذا التصريح بشكل تام، لأن شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر، وهم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وفي سياق الدعم العربي للبنان، بحث الرئيس عون في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكره على دعم المملكة للبنان وجهودها في تهدئة التصعيد. كما طلب عون إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد بعدما اتخذ لبنان إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير. ووعد ولي العهد بإعطاء توجيهات في هذا الشأن مجددا وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. مواقف رئيس الجمهورية حول مفاوضات واشنطن تزامنت مع مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام.
0: سلام، وفي خلال إطلاق مؤتمر النداء الإنساني العاجل الثاني للبنان، قال أمام السفراء العرب والأجانب أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لاتفاق وقف النار قبل أي طرف آخر.
3: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. إن رفض وقف إطلاق النار يعني أن الحرب مستمرة وأن الأزمة تتعمق يوما بعد يوم، فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين.
1: في المقابل، ماذا قال الرئيس نبيه بري؟ رئيس مجلس النواب وصف اتفاق وقف إطلاق النار بالهجين والجائر والمفخخ، معتبرا أنه جرى تفخيخه بإضافة وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وقال بري: كان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة، معلنا أنه كان يوافق عليه عندما يفهم بوقف إطلاق نار كامل وشامل من دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وختم: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به.
0: وفي قراءة لموقف الرئيس بري، قال مصدر وزاري بارز للشرق الأوسط إن المشهد السياسي الخاص بالثنائي الشيعي قد اكتمل بالموقف الذي صدر عن بري، وبقي تحت سقف إعادة التوازن للاتفاق على نحو يزيل العقبات أمام تطبيقه، وأن الأخذ به سيؤدي إلى حشر حزب الله وسحب أوهامه من التداول واضطراره لتدوير الزوايا أسوة ببري، وبالتالي الكف عن رفع السقوف السياسية في وجه العالم عهد والحكومة وضبط أدائه السياسي وفقا للتوقيت الإيراني، إذ يراهن الحزب على أن اتفاق واشنطن طهران الولايات المتحدة سيفتح الباب من وجهة نظره أمام التوافق على مخارج لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب على قاعدة التوصل لوقف شامل للنار، رغم رفض المعنيين بربط لبنان بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، وهذا ما أكده الرئيس دونالد ترامب.
1: وإلى عين التين، حضر أمس قائد الجيش

0: عماد رودولف هيكل الذي يتوجه اليوم إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقد ربط البعض هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق وقف النار في الجنوب موضع التنفيذ. في الموازاة وفي رد على كلام رئيس الجمهورية، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الرئيس يجب أن يجمع ولا يفرق وأن يحافظ على بوصلة مصالح لبنان، وقال إن الحديث عن التمثيل الوطني والشعبي يبدأ من الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم، مضيفا إن كل مؤسسة وطنية لا تمثل الجنوب والضاحية والبقاع لا تمثل لبنان. وأضاف قبلان إن من يخوض معركة شاقة مع إسرائيل لا يقدم لها ترتيبات أمنية على حساب السيادة اللبنانية، ولا يجوز التعهد بتفكيك بنية المقاومة التي حررت البلد ودولته وقطاعاته المختلفة.
1: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار شدد على أن الدولة اللبنانية ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وضمان استمراره بما يؤمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية ويوفر مدخلا ضروريا إلى مرحلة من الاستقرار والأمن وصولا إلى تحرير ما تبقى من أراضي محتلة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الأعمار.
0: هو في رد منذ قليل على رئيس الجمهورية، رد من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على رئيس الجمهورية جوزيف عون، اعتبر أن طهران كان بإمكانها التوصل لاتفاق مع أمريكا منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة، مضيفا أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. وقال عرقشي وفق تصريحات عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية وتهجر ربع السكان.
1: وسط هذه الأجواء الداخلية الساخنة، ماذا عن الولايات المتحدة رعيت الاتفاق؟
0: المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد قناة الشرق بأن إيران أرادت من رفض اتفاق واشنطن إطالة أمد النزاع في لبنان لكي تتمكن من الادعاء بأنها أنقذت الموقف، مشيرا إلى أن اتفاق 3 حزيران كشف هذه الانتهازية. وأضاف أمام حزب الله خيار بسيط، إما الاستمرار في حرب عبثية وإما السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة الحكومتين في لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال، محملا حزب الله وحده مسؤولية استمرار الأعمال العدائية. وإذا شدد على أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، شدد في المقابل على الوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في جهودها لتأمين مستقبل أفضل للبنان.
1: إلى ذلك أشارت مصادر دبلوماسية للجمهورية إلى أن أمريكا ترصد ارتدادات بيان واشنطن وتعاطي الأطراف معه قبل الانتقال إلى حيز التطبيق العملي لمندرجاته التي تشدد واشنطن على إتمامه على وجه السرعة، فيما تخوف مسؤول رسمي رفيع من العقد التي يزرعها حزب الله في طريق الاتفاق، مؤكدا أن هناك فرصة ترعاها واشنطن وتحظى بتأييد عربي ودولي واسع يجب ألا تفوت. وشدد على أن الشريحة الواسعة من الشعب اللبناني تقف مع الدولة اللبنانية في المسار الذي تنتهجه لوقف الحرب وليس مع خيار الاستمرار في القتال والتصعيد لغايات تخدم الآخرين.
0: إسرائيليا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشارته في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، وأكد نتنياهو أننا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. يدعوت أحرنوت أفادت بأن بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر أي قرار لوقف إطلاق النار بعد إعلان الأمين العام لحزب الله رفضه اتفاق واشنطن، وقالت إن نتنياهو أبلغ الوزراء بأن لا اتفاق حتى الآن وبأنه في حال حدوث تغيير في المواقف فسيتم طرح أي مقترح جديد على التصويت. وأما رئيس الأركان أيال زمير فقال من جهته إن القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع العمليات إذا قررت السلطات السياسية ذلك. وأضاف زمير لرؤساء البلدات الشمالية: عرضنا على المستوى السياسي خططا لتوسيع عملياتنا في لبنان والمنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني، وستكون خالية من حزب الله.
1: وفي إطار زيارته لبيروت حاملاً ملفي وقف التصعيد والجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري، واصل المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادات اللبنانية. فزار أمس النائب فؤاد مخزومي الذي أكد عبر أكس على ضرورة السير نحو سلام مستدام يضمن أمن لبنان وسيادته بالتوازي مع حصية السلاح وتفكيك البنية العسكرية والمالية غير الشرعية لحزب الله. وفي لقاءات لودريان أيضاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
0: في الميدان الجنوبي وسعت إسرائيل محاولة التوغل البري محاولة التقدم باتجاه بلدة الغندوري، والغارات تواصلت فجرا على أكثر من بلدة وقرية فيما حزب الله يواصل عملياته. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية هذا الصباح على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي يطاول بلدات فرون والغندورية وبرج كلاواي وصريفة وتولين وتبنين ووادي الحجير، كما يستهدف القصف المدفعي في شمال النهر بلدات شوكين وميفدون والنبطية الفوق وجبشيت وحبوش. ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير والطيران الحربي الذي استهدف فجر اليوم بلدتي عبة وميفدون، وارتكب مجزرة وحشية بحق المسعفين والمدنيين في بلدة زبد قضاء النبطية بعدما استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية ومنزلا مدنيا بغارات شنها الطيران الحربي والمسير، وأسفر العدوان عن استشهاد 6 من المسعفين والمدنيين بينهم نساء وإصابة آخرين بجروح. كما سجل أمس استشهاد أكثر من 20 مدنيا بالغارات التي استهدفت بلدات المروانية وزفتة ومعركة وتردبة والحوش ودير الزهراني والبازورية وتول وكفر الرمان وبئر السلاسل وحبوش، بالإضافة إلى العديد من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 32 عملية عسكرية استهدفت تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شكيف وزوتر الشرقية ويحمر شكيف والناقورة وتلة العويضة وأطراف الطيري وحداثة والقنطرة ووادي الحجير، وتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. كما أعلن حزب الله عن تصدير لمسيرات من نوع هيرمز 450 زيك بصواريخ أرجو في أجواء بلدة الشرقية والبقاع الغربي والزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم أكثر من 650 هدفا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الشهداء منذ 2 آذار حتى يوم أمس بلغت 3550 شهيدا و10870 جريحا.
0: وفي سياق معالجة تداعيات الحرب أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بالتنسيق مع مخابرات الجيش تمت الموافقة على تأمين وصول الفرق الفنية التابعة للمصلحة إلى السد الزراري التحويلي لمدة 15 يوما بصورة يومية بين 7 و9 صباحا، وبمؤازرة الجيش اللبناني، وذلك لإجراء أعمال ضرورية كتنظيف المنشأة والقنوات بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي في المنطقة.
1: توازيا وفي إطار المساعدات الخارجية للبنان المتعلقة بالنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة في آذار الماضي لجمع 308 ملايين دولار لدعم استجابة طارئة واسعة تقودها الحكومة اللبنانية حتى نهاية أيار الفائت، رفعت الأمم المتحدة قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة في ظل الحرب إلى 331 مليون دولار إضافية، معلنة الحاجة إلى 640 مليون دولار على مدى 6 أشهر.
0: في السياق أشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت 59 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ الإعلان عن النداء العاجل، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي أخرى يجري استكمالها.
1: بعد الجدال والتوتر بسبب قانون العفو العام. قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن رئيس المجلس طلب تجهيز الأجواء وتحضير الأرضية الملائمة بهدوء تحضيرا لعقد هيئة عامة من أجل التشريع واستكمال جدول الأعمال الذي وضع من قبل هيئة مكتب المجلس في الاجتماع الأخير والذي يحتوي على قوانين ضرورية.
0: أمنيا، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني أمس وقطعت عددا من الطرق لاحتواء إشكال في البيسرية في صيدا، وفي حين أفادت تقارير بأن التوتر نشب بعد محاولة مرور بالقوة في البلدة تخللها إطلاق نار ما أثار حالة من الفوضى والهلع بين السكان. أشارت مصادر أخرى إلى أن الإشكال وقع بين عناصر من حركة أمل وآخرين من حزب الله، وسبب الإشكال يعود إلى وجود منصات صواريخ موضوعة بين المنازل السكنية ما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين الأهالي. وتعقيبا على إشكال عائشة بكار، اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن أمن العاصمة ليس مطلبا هو واجب على الدولة، وكتب عبر أكس: على مجلس الوزراء اتخاذ خطوات واضحة وفورية وأبرزها إقرار خطة أمنية استثنائية لبيروت وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل لبؤر السلاح غير الشرعي وإنشاء غرفة عمليات مشتركة.
1: يشهد شمال لبنان عند 11 من قبل ظهر اليوم محطة أساسية، إذ سيتم رسميا الإعلان عن مشروع تطوير وتشغيل مطار رنم عوض لقليعات خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال في حرم المطار برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وتم أمس التقاط فيديو لهبوط أول طائرة على مدرج مطار لقليعات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إننا نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك السلاح النوويا، وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه، مشيرا إلى أن الكثير من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، وهو سبب عدم ارتفاع أسعار النفط إلى $300 للبرميل.
1: في المقابل، قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة سيتوقف على موافقة إدارة دونالد ترامب على الإفراج عن $24 مليار من الأصول الإيرانية المجمدة كاختبار ثقة. وأشار في مقابلة نادرة مع قناة CNN إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا ترامب إلى كسر هذا الجمود.
0: عقدة الأموال الإيرانية المجمدة كانت مدار بحث في باكستان بين وزير الداخلية الباكستاني محسن مقوي ونظيرها الإيراني اسكندر مؤمني في محاولة باكستانية جديدة للتوصل إلى تفاهم إيراني أمريكي يوقف الصراع. إلى ذلك، نقل موقع إكسكوس عن مسؤول أمريكي القول إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اجتمعا أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني في ولاية تينانسي، ولا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم.
1: الصراع ترجم في الميدان، فقد أعلن الجيش الأمريكي استهدافه مواقع رادار في جوروك وكشم، وقال إن إيران أطلقت صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاطنا مسيرات في هرمز، وصفة الكلام الإيراني بإلحاق أدرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالكاذبة.
0: الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته استهداف ناقلة من 4 ناقلات نفط مخالفة حاولت بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز كما قال. وإذ أشار إلى أنه استهدف أيضا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، حذر الحرس الثوري من أن أمريكا ستكون المسؤول عن عواقب إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات إيران من النفط والغاز.
1: وبالرغم من كل هذه الأجواء المشحونة، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن لاعبي إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم حصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح مساءً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: العقول الباردة والصورة الكبيرة. في حرب لبنان يعدد مناصرو حزب الله ما يعتبرونه إنجازات يحققها الحزب. يسرون بخبر محلقة انقضت على موقع إسرائيلي وقتلت جنديا، ويفرج أسريرهم إصرار إيران على أن يشمل وقف إطلاق النار جبهة لبنان، وتفرحهم أخبار الوضع النفسي والمعنوي التعب لسكان شمال إسرائيل. خصوم حزب الله يعجبهم إصرار الحكومة اللبنانية على إجراء مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن وعدم تراجعها أمام ضغوط الثنائي، وهم يلومون الحزب على ما يسمونه مغامرة توريط لبنان في حروب عبثية متتالية كما يرونها. في أيام الحروب يصعب علينا رؤية الصورة الكبيرة. تأخذنا مثلا أخبار احتلال قلعة الشقيف والتقدم نحو الزوترين، يحبس أنفاسنا قصف الضاحية إن حصل وإن لم يحصل. نتلهى بالمايكروسكيل أكثر مما ننتبه إلى الماكروسكيل فيما يجري حولنا. نغفل عن عدم دخول الحوثيين حراس باب المندب الحرب وبقرار واع وليس بالصدفة. قد لا ننتبه إلى أن مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق القريبة من الحشد الشعبي في العراق باتا يعتبران أن المقاومة حاجة وليست مهنة. لا يخطر ببالنا أن تهدئة الحرب في الشرق الأوسط حاليا قد تكون مرتبطة فقط بإنجاح بطولة كأس العالم في كرة القدم في الولايات المتحدة، وقد ننسى أن غزو فنزويلا والسيطرة على قرار النفط فيها حدثا قبل 3 أشهر فقط من اندلاع القتال في منطقتنا. لماذا؟ لأن الحدث اليومي يكتنفنا. المهم هو ما يخطط له على الماكروسكيل، المهم هو ما يحدث وسيحدث للمنطقة والعالم. ما زال الموضوع بجرجر منذ كلام كوندوليزا رايس في 2006 حول الشرق الأوسط الجديد. الأمريكيون يضعون رؤية لمنطقة الشرق الأوسط. الرؤية لا تتغير بسهولة، التكنيك فقط يتعدل. في بعض الأحيان يكون البروسيجر عنيفاً، وأحياناً يشبه تصرفهم حالة لا حرب ولا سلم. هم يعدلون الآلية فقط، أما الصورة الكبيرة فلا. تفاجئهم إيران بإغلاق مضيق هرمز، بيلبدوا إلى أن يظهر لهم تكنيك جديد يساعدهم على التعاطي معه بطريقة أكثر فعالية. الأمريكيون وببساطة يريدون السيطرة على الشرق الأوسط بالمباشر وليس بالواسطة، والدليل هو طريقة تعاطي ترامب مع نتنياهو. لا يريدون لإسرائيل أن تكون أكثر من ولاية أمريكية، ولا يرغبون في رؤيتها تؤثر بشكل كبير على قرارات واشنطن، ولا في رؤية الجيش الإسرائيلي أكثر من فرقة قتالية في الجيش الأمريكي. الأمريكيون يريدون كل قرار يتعلق بالنووي والتسلح والنفط في هذه المنطقة خاضعاً لسيطرتهم. أنا لا أتكلم هنا على الأحقية، أنا أسرد رأيي فيما يتعلق براهن المنطقة ومستقبلها. لذا لا أرى نهاية قريبة لما يجري. هل نستسلم إذن؟ طبعا لا، لكن شيئا من الذكاء الطبيعي يقتضي بأن نفتش عن الحلول الممكنة من ضمن الصورة الكبيرة، وأن تكون استراتيجيتنا استراتيجية الدامج كنترول، وهذا واجب مزدوج على الدولة وعلى الأطراف اللبنانية. نريد حلا يشبه الالتفاف حول الدولة من جهة واستيعاب الواقع من قبل الدولة من جهة ثانية. أي تأخير في فعل ذلك سيراكم الخراب وعداد الشهداء والانقسام. يتطلب ذلك عقولا باردة ورؤية واسعة وتواضعا.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
1: الرابح، هل يكون البيان الختامي الصادر عن الخارجية الأمريكية بموافقة واشنطن، بيروت وتل أبيب مقدمة لمرحلة جديدة ينتظرها لبنان لولوج باب الحل المنتظر والذي طال انتظاره، أم يكون مدخلا آخر نحو المزيد من العقد والأزمات الداخلية؟ سؤال راود كل اللبنانيين والمهتمين، خصوصا وأن البيان المذكور تضمن الكثير من المعاني والمواقف التي لم تعتد السلطة في لبنان على التفوه بمثلها، خصوصا لجهة دور حزب الله والموقف منه، علما أن الموقف الكلامي للحزب لم يتأخر وتبلور في عدة تصاريح كان أبرزها من أمينه العام. الوقائع على الأرض بدت وكأنها تمهد للمباشرة بتنفيذ ما اتفق عليه لناحية المناطق التجريبية، خصوصا بعد الانسحاب من دبين ودخول الجيش اللبناني إليها لبسط سيطرته فيها، وإن يكن المطلوب أكثر. إلا أن التفاصيل هي ما يخيف، فهناك تكمن الشياطين، علما أن أكثر من فريق دولي يبدي اهتماما بتطورات الأوضاع في لبنان بدليل جولة المفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان. فهل من نور في الأفق؟ مصدر فرنسي رفيع اعتبر أن الحل أو الحلول المرجوة للبنان لن تكون في ظل عدم توحد اللبنانيين على تصور واحد للمعضلة وكيفية التعامل معها. المصدر نفسه أعاد النغمة ذاتها التي دأبت عليها القوى الخارجية منذ أن دخل لبنان مرحلة الصراع أو الصراعات في العام 75، إذ قال: نحن لا نستطيع اجتراح المعجزات، الحل يبقى في أيدي اللبنانيين أنفسهم، فهم إن أرادوا النجاة وضعوا خريطة الطريق، أما إذا استمروا على تفرقهم فلا أحد يستطيع أن يقدم لهم خلاصا. وعلى الرغم من إصرار السلطة في لبنان على مبدأ الفصل في التفاوض بين ملفي إيران ولبنان، إلا أن التأثير المتبادل ينعكس بشكل مباشر على المسار التفاوضي، خصوصا وأن الطرف المعني أكثر من سواه بمسار الأحداث هو حزب الله نفسه، المرتبط عقائديا وسياسيا بشكل مباشر بالسلطة الدينية والسياسية في طهران. لعل هذا ما يمكن تبينه من الكلام الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وحمل فيه على المفاوضات ونتائجها بحسب ما حمله البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية. هذا الترابط عبر عنه بشكل ملفت تقرير صادر عن معهد ألما الإسرائيلي للدراسات، أشار فيه إلى مصير حزب الله في حال تطورت الأوضاع مع إيران. يعتبر التقرير أن الحزب سيكون مهددا في مصيره وسيواجه أزمة وجودية إذا انهارت إيران، وأن عوامل قوته ستكون هي نفسها أسباب سقوطه. الأخطر في التقرير هو توقعه لوضع الحزب إذا صمدت طهران. هو يشير إلى أنه حينها لن يسقط بل سيتكيف مع الوضع المستجد. الخشية، كل الخشية ألا تشمل المفاوضات الأمريكية الإيرانية واقعة حلفاء طهران في المنطقة، خصوصا مع ازدياد الضغوط في الداخل الأمريكي على الرئيس دونالد ترامب. عندها سيكون حزب الله الرابح الأول.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الرئاستان الأولى والثالثة في رسائل نارية متزامنة لحزب الله وإيران على خلفية رفض اتفاق واشنطن. رئيس الجمهورية لقاسم: اللبنانيون ليسوا شعبك، ولإيران لبنان ليس ورقة تفاوضية. رئيس الحكومة: لإيران لسنا صندوق بريد، ولحزب الله لا خيار إلا بالمفاوضات. بري: الاتفاق نعم، إنما بملاحظات، التزام إسرائيل بما ينسحب على حزب الله. قائد الجيش في باكستان اليوم: هل تقود إسلام أباد وساطة في الأزمة اللبنانية؟ أمريكا: الشروط المطروحة عادلة بموافقة إسرائيل ولبنان، وحزب الله يتحمل المسؤولية كاملة. نتنياهو: نفضل المسار التفاوضي واتفاق وقف النار لم يكتمل. الجنوب على تصعيده، والأمم المتحدة ترفع مستوى المساعدات الإنسانية. هبوط أول طائرة في مطار القليعات، والافتتاح الرسمي اليوم. الاتفاق الإيراني الأمريكي ينتظر حل عقدة الأموال المجمدة، وإيران تستهدف الكويت مجددا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2002 كان أول بطولة تقام في آسيا من تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية. استطاعت البرازيل بهالمونديال أنه ترجع اعتبارها وتفوز باللقب بعد هزيمتها أمام فرنسا بمونديال 98 وتغلبها على ألمانيا بنتيجة 2-0. أما نجم المونديال فكان المهاجم الأسطوري رونالدو نازاريو اللي سجل 8 أهداف بالبطولة وفاز بالحذاء الذهبي وكان سبب رئيسي بتتويج البرازيل باللقب الخامس. بوم كانت أغنية مونديال 2002 غنتها أناستازيا المغنية الأمريكية المعروفة بصوتها القوي والحاد والمميز وقدرتها على المزج بين موسيقى البوب والروك السريع.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار: ميديا تريد 81 81 63 15.
7: الوحش وحش وحش وحش وحش. معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
11: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
13: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني تدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بيي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج لانشديد خليفي وطونس بيح.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الرئيسين عن وسلام في رسائل نارية لحزب الله، وإيران ترد بسقف عال، عون لقاسم: اللبنانيون ليسوا شعبك، ولإيران: لبنان ليس ورقة تفوضية، وسلام: لسنا صندوق بريد، عرقجي: أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، بري: الاتفاق نعم إنما بملاحظات لضرورة من ينسحب على حزب الله أن ينسحب على إسرائيل. قائد الجيش في باكستان اليوم: هل تقود إسلام أباد وساطة في الأزمة اللبنانية؟ أمريكا: الشروط المطروحة عادلة بموافقة إسرائيل ولبنان، وحزب الله يتحمل المسؤولية كاملة. نتنياهو يفضل المسار التفاوضي، واتفاق وقف النار لم يكتمل. الجنوب على تصعيده، الغارات متواصلة صباحا، والأمم المتحدة ترفع مستوى المساعدات الإنسانية. هبوط أول طائرة في مطار القلاعات والافتتاح الرسمي اليوم. الاتفاق الإيراني الأمريكي ينتظر حل عقدة الأموال المجمدة، وإيران تستهدف الكويت مجدداً.

0: نائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. إنها المواقف غير المسبوقة للرئاستين الأولى والثالثة، مضامين بالغة الجرأة تصدران بالتزامن في الرد على رفض حزب الله ووراءه إيران لما خرجت به من اختراق الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن حول وقف إطلاق النار، ليأتي الرد الإيراني بمضمون عالي الجرأة على رئيس لبناني المؤتمن على البلاد وعلى الجنوب وشعبه، لتثبت طهران بأنها ماضية في الضلوع المباشر بالأزمة اللبنانية ومنع انفراجها. مع هذا المشهد، هل موافقة الرئيس بري على اتفاق واشنطن من وقف حزب النار من وقف حزب الله النار والانسحاب من جنوب الليطاني شرط إلزام إسرائيل بوقف كامل للنار من دون قيد أو شرط والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب، سيشكل عامل خرق سيعمل عليه الرئيسان عون وسلام مع الراعي الأمريكي؟ هل ستوافق واشنطن؟ وماذا عن إسرائيل؟ أم أن البلاد باتت في أزمة سياسية ساخنة تنضم إلى واقع ميداني يتواصل لهيبه على أرض الجنوب مع كل تداعياته من سقوط شهداء وتهجير وتدمير؟ بالانتظار، تشكل زيارة قائد الجيش رودولف هيكل اليوم إلى باكستان التي تقود مساعي الحل بين واشنطن وطهران محطة لافتة في ظل ما تردد عن أنها قد تؤسس لانطلاق وساطة باكستانية لوقف النار في الجنوب اللبناني. البداية تبقى من الرد الإيراني.
4: في رد على الرئيس جوزيف عون، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع أمريكا منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة، مضيفا أن

0: مع أمريكا وأنها تعمل من أجل مصالحها الخاصة، في حين أن الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن. كما توجه إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالقول: هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا. وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، وعليه أن يفهم أن لا سبيل إلا المفاوضات التي كانت صعبة في واشنطن حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير، والاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي في سلام عادل ودائم.
1: هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا وواجبنا، وهذا ليس عملكم التدخل في بلادنا. وأنا أرفض هذا التصريح بشكل تام، لأن شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر، وهم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفي سياق الدعم العربي للبنان، بحث الرئيس عون في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكره على دعم المملكة للبنان وجهودها في تهدئة التصعيد. كما طلب عون إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد بعدما اتخذ لبنان إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير. ووعد ولي العهد بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن، مجددا وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. مواقف رئيس الجمهورية حول مفاوضات واشنطن تزامنت مع مواقف مماثلة لرئيس الحكومة نواف سلام.
2: الرئيس سلام وفي خلال إطلاق مؤتمر النداء الإنساني العاجل الثاني للبنان، شدد أمام السفراء العرب والأجانب على أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لاتفاق وقف النار قبل أي طرف آخر، وإذ قال: على إيران أن ترحم جنوبنا وتتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة وصندوق بريد، رفض أن يدفع الجنوبيون ثمن حرب ليست حربهم.
3: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. إن رفض وقف إطلاق النار يعني أن الحرب مستمرة وأن الأزمة تتعمق يوما بعد يوم، فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين.
0: في المقابل قال الرئيس بري: إن اتفاق وقف إطلاق النار هو هجين وجائر ومفخخ، معتبرا أنه جرى تفخيخه بإضافة وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وقال بري: كان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة، معلنا أنه كان يوافق عليه عندما يفهم بوقف إطلاق النار وقفا كاملا وشاملا من دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها. وختم بري: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به.
2: وفي قراءة لموقف بري، قال مصدر وزاري بارز للشرق الأوسط إن المشهد السياسي الخاص بالثنائي الشيعي قد اكتمل بالموقف الذي صدر عن بري، وبقي تحت سقف إعادة التوازن للاتفاق على نحو يزيل العقبات أمام تطبيقه، وأن الأخذ به سيؤدي إلى حشر حزب الله وسحب أوهامه من التداول واضطراره لتدوير الزوايا أسوة بالرئيس بري، وبالتالي الكف عن رفع السقوف السياسية في وجه العهد والحكومة وضبط أدائه السياسي وفقا للتوقيت الإيراني، إذ يراهن الحزب على أن اتفاق واشنطن طهران سيفتح الباب من وجهة نظره أمام التوافق على مخارج لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب على قاعدة التوصل لوقف شامل للنار، رغم رفض المعنيين بربط لبنان بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، وهذا ما أكده الرئيس دونالد ترامب.
0: وإلى عين التين، حضر أمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يتوجه اليوم إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقد ربط البعض

0: هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق وقف النار في الجنوب موضع التنفيذ. في الموازاة وفي رد على كلام رئيس الجمهورية، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الرئيس يجب أن يجمع ولا يفرق وأن يحافظ على بوصلة مصالح لبنان، وقال إن الحديث عن التمثيل الوطني والشعبي يبدأ من الرئيس نبيه بري والشيخ نعيم قاسم، مضيفا إن كل مؤسسة وطنية لا تمثل الجنوب والضاحية والبقاع لا تمثل لبنان. وأضاف قبلان إن من يخوض معركة شاقة مع إسرائيل لا يجوز له التعهد بتفكيك بنية المقاومة التي حررت البلد ودولته وقطاعاته المختلفة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار شدد على أن الدولة اللبنانية صناديه في جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وضمان استمراره، بما يؤمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية ويوفر مدخلا ضروريا إلى مرحلة من الاستقرار والأمن، وصولا إلى تحرير ما تبقى من أراضي المحتلة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.
1: وسط هذه الأجواء الداخلية الساخنة، ماذا عن الولايات المتحدة راعية الاتفاق؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد قناة الشرق بأن إيران أرادت من رفض اتفاق واشنطن إطالة أمد النزاع في لبنان لكي تتمكن من الادعاء بأنها أنقذت الموقف، مشيرا إلى أن اتفاق الثالث من حزيران كشف هذه الانتهازية. وأضاف أمام حزب الله خيار بسيط، إما الاستمرار في حرب عبثية وإما السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة الحكومتين في لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال، محملا حزب الله وحده مسؤولية استمرار الأعمال العدائية. وإذ شدد على أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، شدد في المقابل على الوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في جهودها لتأمين مستقبل أفضل لبنان.
0: إسرائيليا نقلت هيئة البث عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشارته في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى أن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. وقال نتنياهو إننا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. يدحوت أحرنوت أفادت من جهتها بأن بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر أي قرار لوقف إطلاق النار بعد إعلان الأمين العام لحزب الله رفضه اتفاق واشنطن. وقالت إن نتنياهو أبلغ الوزراء بأن لا اتفاق حتى الآن، وأنه في حال حدوث تغيير في المواقف فسيتم طرح أي مقترح جديد على التصويت. رئيس الأركان أيال زمير قال من جهته إن القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع العمليات إذا قررت السلطات السياسية ذلك. وأضاف أمام رؤساء البلدات الشمالية، عرضنا على المستوى السياسي خططا لتوسيع عملياتنا في لبنان والمنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني، وستكون خالية من حزب الله.
1: وفي إطار زيارته لبيروت حاملا ملفي وقف التصعيد والجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لوديان جولته على القيادات اللبنانية، فزار أمس النائب فؤاد مخزومي الذي أكد عبر أكس على ضرورة السير نحو سلام مستدام يضمن أمن لبنان وسيادته بالتوازي مع حصرية السلاح وتفكيك البنية العسكرية والمالية غير الشرعية لحزب الله من خلال إصلاحات جدية تعزز سلطة الدولة وسيادة القانون. وفي لقاءات لودريان أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
0: في الميدان الجنوبي، وسعت إسرائيل محاولات التوغل البري في جنوب لبنان محاولة التقدم باتجاه بلدة الغندورية، فيما الغارات تواصلت فجرا وصباحا على أكثر من بلدة وقرية، وحزب الله يواصل عملياته. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية هذا الصباح على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي يطاول بلدات فرون والغندورية وبرج كلاواي وصريفة وتولين وتبنين ووادي الحجير، كما يستهدف القصف المدفعي في شمال النهر بلدات شوكين وميفدون والنبطية الفوق وجبشيت وحبوش. ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير والطيران الحربي الذي استهدف فجر اليوم بلدتي عبة وميفدون، وارتكب مجزرة وحشية بحق المسعفين والمدنيين في بلدة زبد قضاء النبطية، بعدما استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية ومنزلا مدنيا بغارات شنها الطيران الحربي والمسير، وأسفر العدوان عن استشهاد 6 من المسعفين والمدنيين بينهم نساء وإصابة آخرين بجروح. كما سجل أمس استشهاد أكثر من 20 مدنيا بالغارات التي استهدفت بلدات المروانية وزفتة ومعركة وتردبة والحوش ودير الزهراني والبازورية وتول وكفر الرمان وبئر السلاسل وحبوش، بالإضافة إلى العديد من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 32 عملية عسكرية استهدفت تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شكيف وزوطر الشرقية ويحمر شكيف والناقورة وتلة العويضة وأطراف الطيري وحداثة والقنطرة ووادي الحجير، وتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. كما أعلن حزب الله عن تصدير لمسيرات من نوع هيرمز 400 150 زيك بصواريخ أرجو في أجواء بلدة الشرقية والبقاع الغربي والزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم أكثر من 650 هدفا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الشهداء منذ 2 آذار حتى يوم أمس بلغت 3550 شهيدا و 10870 جريحا.
0: وفي سياق معالجة تداعيات الحرب، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بالتنسيق مع مخابرات الجيش تمت الموافقة على تأمين وصول الفرق الفنية التابعة للمصلحة إلى سد زاري التحويلي لمدة 15 يوما بصورة يومية بين 7 و9 صباحا وبمؤازرة الجيش اللبناني، وذلك لإجراء أعمال ضرورية كتنظيف المنشأة والقنوات بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي في المنطقة.
1: توازياً وفي إطار المساعدات الخارجية للبنان المتعلقة بالنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة في آذار الماضي لجمع 308 ملايين دولار لدعم استجابة طارئة واسعة تقودها الحكومة اللبنانية حتى نهاية أيار الفائت، رفعت الأمم المتحدة قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة في ظل الحرب إلى 331 مليون دولار إضافية، معلنة الحاجة إلى 640 مليون دولار على مدى 6 أشهر.
0: في السياق، أشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت 59 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ الإعلان عن النداء العاجل، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي أخرى يجري استكمالها.
1: بعد الجدال والتوتر بسبب قانون العفو العام، قال نائب رئيس المجلس النيابي ليس بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس بري طلب تجهيز الأجواء وتحضير الأرضية الملائمة بهدوء لعقد هيئة عامة من أجل التشريع واستكمال جدول الأعمال الذي وضع من قبل هيئة مكتب المجلس في الاجتماع الأخير والذي يحتوي على قوانين ضرورية.
0: أمنيا، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني أمس وقطعت عددا من الطرق لاحتواء إشكال في البيسرية في صيدا، وفي حين أفادت تقارير بأن التوتر نشب بعد محاولة مرور بالقوة في البلدة تخللها إطلاق نار ما أثار حالة من الفوضى والهلع بين السكان. أشارت مصادر أخرى إلى أن الإشكال وقع بين عناصر من حركة أمل وآخرين من حزب الله. سبب الإشكال يعود إلى وجود منصات صواريخ موضوعة في المنازل السكنية، ما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين الأهالي.
1: يشهد شمال لبنان عند 11 من قبل ظهر اليوم محطة أساسية، إذ سيتم رسميا الإعلان عن مشروع تطوير وتشغيل مطار رنيه معوض للقلاعات خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال في حرم المطار برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وتم أمس التقاط فيديو لهبوط أول طائرة على مدرج مطار القلاعات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إننا نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولم تمتلك سلاحا نوويا، وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه، مشيرا إلى أن الكثير من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، وهو سبب عدم ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل.
1: في المقابل قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة سيتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة كاختبار ثقة. وأشار في مقابلة نادرة مع CNN إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا الرئيس ترامب إلى كسر هذا الجمود، وحذر رضائي من أن إيران ستوسع الحرب إلى ما هو أبعد من الخليج في حال قررت الولايات المتحدة استئنافها، ما قد يؤدي إلى توسيع العمليات من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي وباب المندب والبحرين اثنين الأحمر والأبيض المتوسط.
0: عقدة الأموال الإيرانية المجمدة كانت مدار بحث في باكستان بين وزير الداخلية الباكستاني حسن نقوي ونظيره الإيراني اسكندر مؤمني في محاولة باكستانية جديدة للتوصل إلى تفاهم إيراني أمريكي يوقف الصراع. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اجتمع أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني في ولاية تينيسي، ولا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم.
1: الصراع ترجم في الميدان، فقد أعلن الجيش الأمريكي استهدافه مواقع رادار في غوروك وقشم، وقال إن إيران أطلقت صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط مسيرات في هرمز، وصفة الكلام الإيراني بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالكاذب.
0: الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته استهداف ناقلة من 4 ناقلات نفط مخالفة حاولت بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز كما قال. وإذ أشار إلى أنه استهدف أيضا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، حذر الحرس الثوري من أن أمريكا ستكون المسؤولة عن عواقب إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات إيران من النفط والغاز. وبالرغم من كل هذه الأجواء، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن لاعبي إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح مساء.
0: كان في هذه النشرة الرئيسان عون وسلام في رسائل نارية لحزب الله وإيران ترد بسقف عال. عون لقاسم: اللبنانيون ليسوا شعبك، ولإيران: لبنان ليست ورقة تفوضية، وسلام: لسنا صندوق بريد. عرقجي: أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. بري: الاتفاق نعم إنما بملاحظات، ولضرورة ما ينسحب على حزب الله أن ينسحب على إسرائيل. قائد الجيش في باكستان اليوم: هل تقود إسلام أباد وساطة في الأزمة اللبنانية؟ أمريكا: الشروط المطروحة عادلة بموافقة إسرائيل ولبنان، وحزب الله يتحمل المسؤولية كاملة. نتنياهو: نفضل المسار التفاوضي، واتفاق وقف النار لم يكتمل. الجنوب على تصعيده، الغارات متواصلة صباحا، والأمم المتحدة ترفع مستوى المساعدات الإنسانية. هبوط أول طائرة من في مطار الإقلاعات والافتتاح الرسمي اليوم. الاتفاق الإيراني الأمريكي ينتظر حل عقدة الأموال المجمدة، وإيران تستهدف الكويت مجددا.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 8 مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج سافيو أبي صعب. يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار ولد مثقلاً بالخروقات والتجاذبات السياسية وتعدد القراءات بمضمونه، فهل تنجح المساعي الجارية في انتزاع تفاهم أكثر صلابة يضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار ويحول دون انزلاق الأمور إلى مواجهة أوسع؟ أسئلة كثيرة تطرح، والهواجس الأمنية يرتفع منسوبها، وتبدو الأيام المقبلة صعبة على لبنان. وفي ظل كل هذا النفق هناك ضوء في آخره. اليوم إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس روني معوض لقليعات، الأهمية أبعد من الصورة اليوم في المطار، ولبنان يتطلع إلى فرص جديدة بعد طول انتظار. ضيف اليوم النائب الدكتور قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير وأيضا عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية. صباح الخير.
2: صباح الخير لكل المستمعين الكرام.
1: سعادة النائب، بداية نبدأ من الاتفاق الذي حصل هذا الأسبوع بعد جولتي في البنتاغون وفي الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ماذا في هذا الاتفاق؟ اليوم رئيس الجمهورية كان له موقف واضح بأنه من لا يلتزم يتحمل المسؤولية، وأيضا برز أمس موقف الرئيس نبيه بري الذي فند تحديدا نقاط معينة رأى أن من خلال أن هذا الاتفاق هو هجين.
2: يعني اليوم الواضح أنه ما صدر لم يكن بحقيقته وقف إطلاق نار، هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا بدت سلبية عند هذا العدو الذي صعد من وتيرة اعتداءاته. ويعني ممكن كان أن يكون أفضل وأن يكون اتفاق وقف إطلاق نار حقيقي. من البداية دوت الرئيس نبيه بري منذ أسبوعين كان واضح، وهذا لسان حال كل المعنيين، أنه الأولوية مفترض تكون عند اللبنانيين هي وقف إطلاق النار، وبنود الخمسة المفترض أن لا يكون تراجع عنهم هو وقف إطلاق النار، الانسحاب، إعادة الأسرة الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، وبدء بمسيرة الأعمار. من هذا المنطلق كان موقف دوت الرئيس نبيه بري بهذا الوضوح وبهذا الالتزام اللي أكد عليه أكثر من مرة، واللي كان هو طبعا منطلقه تمسكه بثوابت وخيارات سياسية لم يحد عنا ولا لحظة من اللحظات. مع هذا العدوان قبله وعلى بالمسار التاريخي لدولة الرئيس نبيه بري، هو طبعا نبه أكثر من مرة أنه أيا تكن المقدمات وأيا تكن ما نقول الملاحظات عند الآخرين على ما كان يقدمه دورة الرئيس نبيه، إلا أنه نحن لن نتراجع عن ما نحن مقتنعون به، لأن نرى في مصلحة البلد، وأن لا يجب أن لا نكون ولا للحظة خاضعين وخانعين قدام هذا العدو، ولا يمكن إلا أن نؤكد دائما وأبدا على ما يمكن أن نرى مصلحة بلدنا، الحفاظ على بلدنا، حماية أسس بقاء هذا البلد، لأنه الخضوع لما يخطط له هذا العدو في هذه المرحلة يتعدى كل اعتبارات البعض، وممكن أن يصل إلى حد تهديد وجود هذا البلد، لأنه يجب أن لا يغيب عن ذهننا أبدا، أو لا نستهين بما قدمه هذا العدو رئيس حكومته المعروف بكل ما يمكن أن يوصف به من توصيفات شتى على مستوى العدوانية، وهو الذي قرر بأنه يسعى إلى إقامة إسرائيل الكبرى بمشروعها التاريخي، وقرر ذلك على أكثر من منبر دولي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الخشية والقلق يجب أن ينطلق من هذا المسار الذي يرسمه رئيس حكومة العدو، والذي يعتبره البعض طبعا متهور، قد يكون ذلك، لكنه يضع مداميك لمرحلة جديدة من تاريخ هذا الكيان، قد تطول قد تقصر قد تكون لمدى أبعد، لكن علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. من هذا المنطلق لبنان كان دائما يعتبر عقدة العقد بالنسبة لهذا العدو وكيفية توسعة هذا الكيان. اليوم ما يجري اليوم من مشروع على مستوى العدوانية اللي عم يتعرض لبلدنا، وإذا ما نظرنا إلى ما يطرح من مشاريع سواء كان ما قيل بالمناطق الأمنية أو توسعة المنطقة التي يريد هذا العدو أن يصل إليها للضغط على لبنان ولبدء بوضع أسس لمشروعه الأكبر، فطبعا نحن من هالمنطلق عم نقول هذا البيان أو هذا الإعلان، يعني هو طبعا لم يرتقي إلى مستوى وقف إطلاق النار، وإذا كبع دوت الرئيس كان واضح بما فندوا
1: بالأصول طبعا تام لإطلاق النار من قبل ليس
2: حزب الله، لكنه لم يدعو ولو للحظة إلى وقف العدوان
1: برا وبحرا وجوا.
2: هذا اللي بدنا نقرأ اليوم
1: دكتور قاسم، يعني اليوم كان في ببيان الصادر عن الرئيس نبيه بري النقطة اللي متعلقة بوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا،
2: مفترض أن يكون بذات المستوى وبذات اللحظة مفروض على العدو الإسرائيلي.
1: وكان في اعتراض أيضا على المناطق التجريبية اللي عم بيطالب فيها الجانب الإسرائيلي، البايلوت زون. هذه المناطق التجريبية اللي مفروض كان أنه تكون هي بايلوت زون يدخل إلي الجيش يتم الانسحاب منها
2: بالذات الوقت مفترض. طبعا الجيش اللبناني ما أعاقب المرحلة الأولى من استكمال تنفيذه لقرار السلطة السياسية بشكل
1: هو وجود الجيش الإسرائيلي ببعض المناطق، ولكن اليوم الأساس. الإسرائيلي اليوم وأيضا
2: يعني
1: والرعاية الأمريكية لهذا الاتفاق تضمن في المدى البعيد هو تسليم حزب الله لسلاحه، هيدي المعضلة الأساسية رغم كل الخطوات اللي نحن عم نمشي فيها هلأ ضمن الاتفاقيات اللي عم بتصير، الاتفاق اللي عم بيصير أو إعلان المبادئ يعني أو إعلان خارطة الطريق، ولكن الهدف الأبعد هو تسليم سلاح حزب الله. هل سنصل لهذه المرحلة؟ يعني كل شيء يحصل الآن إذا لم يسلم الحزب سلاحه نحن أمام مرحلة كتير صعبة، ما قادرين نوصل لمحل إذا لم يسلم السلاح.
2: كررنا أكثر من مرة هذا السلاح عنده وظيفة اليوم، خصوصا اليوم خلينا نكون واقعيين، عم نسمع يعني نسمع بيانات، قد يقول القائل هذا السلاح لم يعد سلاح رادع.
1: نعم
2: يعني السؤال المنطقي إذا هذا السلاح لم يعد سلاحا رادعا ولا مخيفا لهذا العدو، يعني بطبيعة الحال أن يكون هنالك تساؤل ليه لكان هذا العدو الإسرائيلي هو مصمم حتى اللحظة وأكثر إصرارا على ضرورة إنهاء هذا السلاح أو نزع هذا السلاح.
1: قواعد الاشتباك لا تزال قائمة،
2: يعني
1: قواعد الردع.
2: خلينا نكون واضحين بما تبين بالمرحلة الأخيرة بموضوع المسيرات اللي عم تقلق. خلينا نقول أقلقت هذا الجانب الإسرائيلي بحدود معينة، واعترف وأقر بذلك سواء على مستوى العسكري أو على مستوى تهديد أمن المستوطنات الإسرائيلي، مش أنا ولا أنت عم نقوله ولا بعض اللبناني، نحن عم نقارب الأمور وفق ما هو واضح وبما طبعا أصبح نقطة لا يمكن تجاوزها طبعا اليوم أكثر من قيادي بهذا العدو أقرت واعترفت أنه لا يمكن طبعا إنهاء هذا النوع من السلاح بشكل سريع أو السيطرة عليه، ولابد من إيجاد حل لأله، لأنه فعلا هو عم بيوصل لمكان عم بيزعزع استقرار بالمستوطنات. وكذلك الأمر بنقطة تانية، هو عم ينزل خسائر عند العدو الإسرائيلي. فطبعا نحن مش ما بدنا نقول انه قادر على تحطيم المعادلات، لكنه اقلق العدو ويقلق هذا العدو، وشكل طبعا أزمة عنده. فلا في يعني بحدود معينة، نحن عم نقول بغض النظر اختلال بالتوازن حكما مش بذات المستوى، ما فينا يعني ما نكون واقعيين موضوعيا ما نتعاطى الأمر.
1: في تفوق تكنولوجي إذا بدنا نقول بمحل معين،
2: ما حدا عم يقول لا في تفوق، ولكن طبعا لم يكن هنالك تسليم مطلق بأن العدو أحكم قبضته بشكل نهائي، إنما بقي هنالك إزعاج له وإقلاء لراحته وزعزعة استقراره، سواء على المستوى العمل العسكري أو بداخل المستوطنات.
1: دكتور قاسم، يعني من البيان اللي صادر عن الرئيس نبيه بري، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتل، هذه النقطة وهذه معضلة أساسية يعني بكل المسار القائم. هل يوم فعلا حزب الله سيؤمن انسحاب عناصره من هذه المنطقة في مقابل الانسحاب الإسرائيلي؟ يعني نحن قدام تجربة ودت يمكن بمحل معين أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه بعد القرارات اللي اتخذت في الحكومة، أساس نحن كنا بمرحلة تانية شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني،
2: يعني كلام الرئيس
1: مختلفة تماما.
2: كلام الرئيس بري واضح بهذا الصدد، يعني لم عندما يقول الرئيس بري انه انا بمعنى انا اضمن تبدأ المقاومة بالانسحاب الكلي من جنوب الليطاني عندما تتوفر كل المعطيات ان هذا العدو فعلا ينسحبه، وبدأ بانسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة. وكان الرئيس بري، بس للتذكير، الرئيس بري من فترة بلحظة الوصول لشبه إعلان حول إمكانية فرض قرار أو تفاهم مع الإسرائيلي من قبل الأمريكي على بإمكانية الضغط عليه للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كان الشرط هو أنه هل هنالك إمكانية ليلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار. وهذا الاتصال صار مع دولة الرئيس نبيه بري قبل خيمة الرئيس، لأنه كان عم بيجري الاتصالات مع الخارج مع الأمريكيين.
1: كان في تواصل بين القيادات،
2: في طبعا ما انقطع الاتصالات، في قنوات تواصل متعددة.
1: لكن اليوم إذا بدنا نحكي بالتفاصيل دكتور قاسم،
2: لا عم نقول إنه الرئيس بري اللي عم نقوله كنا إنه الرئيس بري تعهد إنه فليكون هنالك التزام ومن يضمن وقف إطلاق النار شامل كامل برا وبحرا، مثل ما قال اليوم امبارح، برا وبحرا وجوا بشكل مستدام، والباقي علي. سؤال لما الباقي علي؟ قال أنا أضمن وقف إطلاق النار.
1: ولكن اليوم من بعد كل ما قاله الرئيس نبيه بري، اليوم يعني من موقع الضامن أو من موقع الفاعل إذا بدنا نحكي دولة الرئيس نبيه بري، خصوصا وأنه مواقف الشيخ نعيم قاسم كانت شوي فيها تباين واضح بين ما قاله الرئيس نبيه بري وبين ما أعلنه الشيخ نعيم قاسم.
2: بس يعني طبعا اليوم قد تكون هنالك قراءات مختلفة في
1: مصطلحاتها، ولكن الهدف
2: في المصطلحات لكل
1: له
2: أسلوبه، لكل له أسلوبه. ولكن طبعا بطبيعة الحال الرئيس بري يقول قناعاته وبما هو قادر أن يفعله، يعني في فعالية وفي تلازم بين القول والفعل، يعني هذا مبدأ عند الرئيس بري بشكل لا لبس فيه أبدا، ما في لبس بهذا الموضوع. وعندما يقول الرئيس بري بشيء فهو نابع من قناعته أنه قادر.
1: لكن كان
2: على
1: في نفي من الشيخ نعيم قاسم يعني، إذا بدنا نقول بمحل معين يعني كان في أنه لا تواصل مع الأمريكي ولا التزام،
2: هو لأنه قال مباشر التواصل يعني، كان حاكي الأمريكي،
1: ولكن هو ثنائي يعني ثنائي أمل حزب الله هو اللي وصل الرسالة للأمريكيين.
2: طبعا نعم. في رسالة وصلت ترامب قال وصلت بطريق
1: عبر السفيرة بواشنطن
2: وليس بشكل مباشر. إيه طبعا في اتصالات عم تصير بشكل غير مباشر في
1: مع الأمريكي،
2: مش مع الأمريكي مباشر، في قراءات عم تصير يعني بين القوى السياسية. هذه القراءات تترجم إلى آراء من خلال طبعا بدنا نقول فريق معين، فريق عمل معين، و عند الآخرين في من يتم التواصل معه، وعلى هذا الأساس بيتم ترجمة ما تم لما نقول تفاهم لحد هلا ما في تفاهم أساسا، في قراءة لموقف معين كان عم بيتم تداوله على أي أساس وفق أي رؤية تم طبعا الوصول لقناعة أنه هذه النقطة أو تلك، هذه الفكرة أو تلك ممكن أن يتم التفاهم عليها والتفاهم على إخراجها بشكل من الأشكال. قيل أنه حصل التواصل بالشكل اللي يمكن كل شخصي أو كل فريق دولي أو محلي عنده قراءته كيف بترجم هذه القراءة.
1: هذا التواصل إذا بدنا نقول دكتور قاسم عم تقول غير مباشر أو مباشر يعني بطريقة غير مباشرة، ولكن حصل من بعد العقوبات على المقربين من الرئيس نبيه بري بعين التيني، أم أنه الأمور كانت سبقت ذلك؟
2: لا طبعا كان في اتصالات بمرحلة سابقة وكان عم يتم التداول فيها، طبعا في أكثر من قناة
1: يعني الأسماء اللي صدرت بالعقوبات الأخيرة كانت واضحة تماما.
2: طبيعي، وكان في تفنيد للموضوع وكان في رد، وهي مش أول مرة، وهي كانت رسائل يعني للمقربين من الرئيس بري مش أول مرة، وهي رسالة للرئيس بري وهي مش أول مرة.
1: كان في رسائل بالميدان أيضا بفترة سابقة
2: طبعا يعني بالمناطق بتبنين تم استهداف منزل العائلة للرئيس بري التاريخي،
1: منزل طفولة الرئيس بري،
2: والحي حي عائلته الكبيرة هو أول الأحياء اللي تعرضت
1: بفترة سابقة بالمصيلح. أيضا
2: المصيلح كمان كان تم ببداية الحرب.
1: نعم.
2: بعت رسائل عبره، والرسائل السياسية كانت بطبعا العقوبات، ومرات ومرات تم البعث بإشارات أنه هذه طبعا مثل العقوبات قد تصل مباشرة للرئيس بري، وما اهتز وقال لن تقدموا للداخل، أمر طبيعي هذا الموضوع، نبقى ثوابتنا وخياراتنا أي أن تكون التوجهات الآخرين أو تكون العقوبات أن حصلت.
1: اليوم دكتور قاسم رئيس الجمهورية أعلن أنه نحن أمام الفرصة الأخيرة وأنه فليتحمل كل مسؤوليته. فعلا نحن أمام فرصة أخيرة؟
2: يعني خلينا نقول اليوم رؤية طبعا من خلال بعض المواقف اللي سمعناها، من خلال يمكن الوفد المفاوض كيف كان عم
1: يعني السفيرة أعلنت بواشنطن أنه نحن لبنان أمام إنجاز تاريخي، رئيس الجمهورية يقول نحن أمام الفرصة الأخيرة وعلى الكل تحمل المسؤولية.
2: قيل أكثر من ذلك، يعني السفير سيمون كرم اللي هو رئيس الوفد كاد أن يغادر لو لم يكن هنالك تدخل مباشر من وزير الخارجية الأمريكي، كان رح يغادر قاعة الاجتماع للمفاوضات، لأنه من خلال متابعته بجوز أنه اكتشف أنه كل الأمور تسير بشكل سلبي، وما يطرح الإسرائيلي على طاولة المفاوضات هو بعيد كتير عن الأفكار اللي طرحها الوفد اللبناني، خاصة أنه قيل وتم تكرار أكثر من موقف من قبل ما يروح الوفد وهو أثناء وجوده أنه في تأكيد على أنه أولوية الأولويات هي وقف إطلاق النار. فالسؤال الطبيعي اليوم أنه ماذا جنينا؟ شو يعني يمكن يكون هذا صحيح وفق رؤية معينة، لكن السؤال يعني رئيس بري كان واضح بما قاله بتفنيده لهذا البيان، انه نحن ما وصلنا لوقف اطلاق نار. وقف اطلاق نار من جانب واحد، نحن اللي بهمنا وقف اطلاق النار من جانب العدو الاسرائيلي.
3: لكن نحن وصلنا دكتور قاسم ل... نعم وصلنا لوقف اطلاق النار من الجانب اللبناني في اكثر من حادث صعب حصل على الحدود ايضا،
2: يعني شو المطلوب؟
3: وحزب الله اطلق اعلن ببياناته انه تم استهداف في اكثر من عمليه للحزب، يعني الطرفين يعني لم يلتزما حتى الساعه.
2: لا مش الطرفين، المفترض في اعتداء بالبدايه عم يستمر بهذه المنهجيه وبهذا الشكل بهذا التصعيد. طبعا مفترض أن يكون لو كان وقف اطلاق نار أقله كان ممكن أن يكون هناك تحديد توقيت واحد أقله، أو بمسافة زمنية،
3: كان في انسحاب بدبين إذا بدنا نقول بأول يعني ساعات.
2: هذا الموضوع ما بدنا ندخل فيه هلا، لأنه قد يكون له قراءات مختلفة متباينة، مش وقتها نحكي. نحن أولاد

0: سالم وآمن باتجاه طبعا باقي العمق الجنوب أو باتجاه بيروت. إلا طبعا اليوم إذا صار هذا الموضوع هذا، لكن طبعا هذا الانسحاب بالبداية أساسا كان حتى مساء أمس يعني قبل ساعات من انسحابه أو من تأكيد انسحابه كان عم يتم تفجير ممنهج داخل دبين. أساسا هو ما ترك فيها شيء وكان عم يتوجه لبلاط. يعني هونيك بالمعنى الجغرافي بنعرف لا انسحب، وما هي يعني بدنا نقول لن تقدم أو تؤخر حركة الانسحاب من هذه النقطة الجغرافية على، أو كان يعتبرها البعض أنه إنجاز انسحب.
1: دكتور قاسم،
0: يعني هو خطوة لا معنى لها.
1: الفرصة التي قال عنها رئيس الجمهورية أننا أمام الفرصة الأخيرة، سيغتنمها لبنان؟
0: يعني بعتقد اللي قاله الرئيس بري هو بيكون بالبداية يعني
1: فتح ثغرة اليوم بهذا الاتجاه
0: بالبداية. يعني الانسحاب الوقف اطلاق النار بده يكون شامل، بده يلتزم العدو الإسرائيلي بالبداية. الانسحاب
1: برا وبحرا وجوا
0: أبدا شامل. عم نقول بالموضوع يعني دعوة هذا العدو للانسحاب، حزب الله أو المقاومة من جنوب الليطاني بدها تكون متوازية متزامنة مع
1: انسحاب كامل وشامل لحزب الله من جنوب الليطاني.
0: ايه مين اللي قال لا خطوة
1: لأنه من طرح مجلس الوزراء جنوب الليطاني بأول مرحلة على أساس نحن انتهينا وانتقلنا لشمال الليطاني.
0: ايه بس الجيش بدي وقال بشكل واضح أنا لم أستكمل كل الخطة، لأنه الجيش حط خطط، وضع خطة متكاملة مرحلة بعد مرحلة. ايه بهذا الموضوع اللي عرقل له طبعا هو وجود الاحتلال اليوم. ايه خطة متكاملة شاملة، ايه بده يكون في انسحاب شامل كذلك الامر، بده يكون في انسحاب بالمقابل.
1: هذا المسار اللي عم نحكي عنه دكتور قاسم، يعني الامور والمسار يعني اللي رح نوصل له بطبيعة الحال يمكن قد تكون الايام المقبلة حاملة كتير من التطورات معه. شو بينتظرنا بالمقبل من الأيام إلى حين الوصول إلى تفاهم يكون قابل للتنفيذ؟
0: يعني بعتقد أنه من بيعتبر نفسه أنه هو ضامن وأنه هو وسيط كان مفترض أنه يكون الراعي أكثر توازناً بخطواته، لأنه هذا ما نتفاهم. بعتقد ما في لمسات لبنانية واضحة، هي هو بيان صاغه الأمريكي.
1: كان في اطلاع من الرئيس نبيه بري عليه على مضمونه؟
0: لا.
1: كان في تواصل مع الرئيس نبيه بري؟
0: أبداً.
1: يعني من بعد البيان اللي صدر عن الرئيس نبيه بري يعني يتبين أنه هناك نقاط إذا بدنا نقول وصلت لحدود المسلمات عند الرئيس نبيه بري يجب أي تفاهم أن يكون قد أشار إليها إن كان بالانسحاب.
0: طبعاً لا، يعني الرئيس بري قال
1: لكن اليوم البعض يسأل ليزال الرئيس نبيه بري هو الأخ الأكبر يعني.
0: إيه طبعاً.
1: والقرار والإعلان الذي يصدر عن الرئيس نبيه بري هو فعلاً التزام حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي بكل ما يتم التواصل.
0: بعتقد الرئيس بري كان واضح بهذا الموضوع اللي قاله دقيق جداً بقراءته وبقدرة الالتزام. أكيد
1: لأنه البعض يسأل دكتور قاسم، خلينا نطرح الأمور على الطاولة. البعض يقول قد تكون هذه الالتزامات نتيجة تواصل على الصعيد السياسي، ولكن على الصعيد الميداني الأمني قد يكون القرار غير موجود في لبنان وتحديدا في إيران التي سارعت أيضا للتعليق على هالاتفاق وقول إنه هذا الاتفاق مرفوض.
0: يعني بعتقد يعني هو بالشكل ما بعتقد أي قارئ لهذا البيان كان مقتنع أنه ممكن أنه بيؤدي لاستقرار أو بيخدم لبنان بشكل كامل ومستدام، لأنه واضح أنه من صياغته في عقد، في ثغرات كتيرة، ما في إمكانية أن يكون هنالك مناخ مؤاتي للتعليم.

0: الالتزام فيه.
1: الأيام المقبلة ستكون صعبة.
0: يعني هذا بيتوقف على مدى التزام من نقول الوسيط أو قدرة التأثير على من قبل الأشقاء والأصدقاء اللي سعوا بالمرحلة اللي سبقت طبعا صياغة هذا البيان، أو يعني سبقت بدنا نقول جولة المفاوضات الأخيرة على مستوى الدول الشقيقة والصديقة، والضغط بكل ما يمكن للوصول إلى إمكانية المساعدة لبنان والفرض على الآخرين والضغط عليهم للوصول. اعتبر يمكن الأمريكي أنه استجاب لرغبة الآخرين سواء دول عربية أو الأصدقاء من الفرنسيين، وعلى الأساس استفاد من فرصة جولة المفاوضات ليصدر بنهايتها بهذا البيان بهذا الشكل. نعم. وكأنه كان متعاون بشكل إيجابي، لكن طبعا للأسف أنا أقول إجا هذا البيان خارج التوقعات وفي غير المنتظر.
1: سأتابع الحديث معكم دكتور قاسم هاشم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: أسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي ب $6.99 10 كيلو بيرسيل ب $14.99 شامبو الترا دو ب $2.29 صندوق مي كبير ب 99 سنت وقية أشقوان ب $1.49 زبدة سماتس ب $1.49 وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أحداث في حديث.
1: ورحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث، وضيفي النائب دكتور قاسم هاشم. صباح الخير من جديد.
2: صباح الخير
1: دكتور قاسم. يعني ضمن خطب الجمعة وكأنه هاجس الحرب الأهلية يعود ليسيطر على الداخل، هذا الشبح اللي نحن بمرحلة معينة كل الأطراف دائت مر هذه الحرب الأهلية، اليوم هذا السيناريو واقع ممكن أن نصل إليه في الداخل؟
2: يعني طبعا ما حدا بيتمنى، وبعتقد في وعي لتفادي أي إشكال حتى داخلي على مستوى تمنيات الخارج.
1: نعم.
2: لأنه ما يخدم هذا العدو اليوم هو إشكال، أو ما نقول فتنة داخلية تعوض له عما حاول أن ينفذه بشكل أوسع وأشمل من خلال حربه.
1: لكن البعض الدائري يقول أنه عم نعطي كتير حجج للإسرائيلي
2: طبعاً.
1: إن كان بأنه أي حرب أهلية قد تكون في صالح الإسرائيلي، وأيضا
2: طبعاً
1: البعض
2: طبعاً
1: رأى بمواقف الشيخ نعيم قاسم حجج قد يرتكز إلي العدو الإسرائيلي لينفذ ما يريد تنفيذه في
2: الداخل. بكل الأحوال مهما كان شو اللي كان الظروف، مفترض أنه يكون في وعي. وبعتقد أنه اليوم المناخ رغم كل ما يقال خلال المرحلة الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة، في حرص عند القوى السياسية بمواجهة أي إمكانية أو أي محاولة لزرع الفتنة الداخلية. هذا لسان حال كل القوى السياسية بدون استثناء. الرئيس بري قرر، طبعا هو تصدى ل أكثر من إشكال داخلي كان ممكن أن يتوسع أكثر ويفتح باب للفتنة، وأدى بلحظتها. وهو اللي دائما كان يقول أهم ما يمكن اليوم وما يحفظ لبنان هو الوحدة الداخلية والاستقرار، وهذه مسؤولية وطنية بتحتم على الكل.
1: نعم.
2: الانتباه والتعاطي بحكمة والابتعاد عن لغة الحقد والكراهية.
1: يعني عندنا إشكالات حصلت بعدد من المناطق رفعت من منسوب القلق،
2: لكن طبعا مواجهتها كانت سريعة.
1: نعم.
2: وخف طبعا يعني كل ما يمكن أن يساهم بإعادة إشعال هذه النار.
1: لن يكون في ارتدادات على الداخل إذا حصل لا. أي تفاهمات خارجية أو الوصول إلى تسويات.
2: لا، في وعي لكل ما يمكن أن يشكل خطر أبعد وأعم وأوسع وأشمل إذا ما تفلت الأمور أكثر. ولهذا السبب عم نقول نحن في مرحلة من المراحل خلال الأشهر الثلاثة كان في محاولات، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عن قصد أو غير عن قصد، كان ممكن لو استمرت بوتيرتها بلحظتها أن تدخلنا بأزمة وبزعزعة استقرار نحن بغنى عنه، وهذا مش بمصلحتنا اليوم ولا قادر البلد عن أن يتحملها بهذه المرحلة. كل مدعو اليوم فعلا أن يتعاطى بحكمة وبعقلانية وبلغة هادئة، لأنه طبعا البقاء أو الإبقاء على الخطاب الموتور ولغة مرتفعة السقف هذا بيزيد من حدة التوتر الداخلي، وكمان بيساهم بشكل أو بآخر بزيادة نسبة التوترات سواء بالشارع أو بالسياسي. ودائما طبعا السياسيين والمكونات السياسية هي المسؤولة، لأنه الإبقاء على الخطاب الموتور قد يجر إلى توتر في الشارع، وهذا الأخطر إن لم يكن هنالك استطاعة على لجم الشارع.
1: دكتور قاسم، لأنهي الملف السياسي وكل ما يتعلق بالمفاوضات والواقع الأمني، نحن على مسافة إذا بدنا نقول أسابيع أو أشهر لأمور بعد مداها قصير أو أبعد للتفاهم؟
2: يعني طبعا التفاهم، السؤال على شو؟
1: يعني بعد اختلاف واضح على المضمون وعلى العناوين.
2: مع مين؟ على المستوى الداخلي أو نحن عم نحكي عن موضوع خارجي؟ إذا بدنا نحكي على المستوى الداخلي، لا، في قدرة، لكن هذا الأمر كمان موضوع بهذه الحدة. خلينا نقول، خلينا بكل صراحة، إذا نحن رحنا على مفاوضات،
1: نعم،
2: صح ولا لا؟ هذه المفاوضات عم
1: نعمل جولات من المفاوضات، جولة أولى
2: طيب
1: وثانية
2: وثانية وثالثة ورابعة، نعم، ورايحين على خامسة وسادسة وما بنعرف وين بنروح.
1: بس يعني السؤال طولة،
2: بس ايه، لكن شو يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع بهذه ملف بهذه الخطورة وبهذه المسؤولية كان بيتطلب فعلا نقاش داخلي،
1: نعم،
2: حوار داخلي بيتطلب. نحن عم نحكي بقضية يمكن امبارح، ما وين عم نقول نحن دوت الرئيس لما قال هذا طبعا ملف أو شو وصفه بالبيان الهجين،
1: الهجين
2: بالبيان ومفخخ، الهجين ومفخخ، لأنه في بين السطور بالمواد الثانية لما عم يحكي أنه ليس بين لبنان وهذا والإسرائيلي عداء. لا، نحن اليوم في شيء اسمه صراع عربي إسرائيلي. قد يقول قائل أنه بعض الدول العربية وأكثرية الدول العربية أو ما إلى ذلك أصبحت في مكان آخر ووقعت اتفاقيات واتفاق إبراهام من غيرها، يعني هذا طبعا نحن قلنا من البداية إذا كنا نحن عم نروح على هذا المكان بموضوع الاتفاقيات أو نسعى أو البعض عنده نية، لا، خلينا نرجع. نحن معنا ورقة قوة بندينا، نحن عنا المبادرة العربية بعدها حية وقيل حولها الكثير، المملكة العربية السعودية، السعوديين حكوا فيها،
1: نعم،
2: بالمرحلة هلا القريبة، يعني لأنه هي اسمها مبادرة الملك عبد الله، ما طلعوا منها السعوديين، ما راحوا بعد على مكان معين.
1: اللقاءات اللي حصلت على المستوى العربي بمفاد الرئيس نبيه بري وصلت إلى مكان ما،
2: بهذا الموضوع طبعا الدول العربية أقل ما يلتقوا فيهم هن إلى جانب لبنان بدعم لبنان، مع هن
1: والاتصال اللي حصل بين الرئيس نبيه بري والمفاد السعودي،
2: مع الحفاظ على استقرار لبنان بكل ما يملكون،
1: نعم،
2: من قوة حضور وضرورة، كان اتصال إيجابي
1: نعم،
2: للآخر قد ما يكون. والأخوة العرب سواء كان السعوديين أو القطريين أو المصريين حتى، والاتصالات دائمة، هني دائما بيعولوا على موقف الرئيس بري وعلى حكمة الرئيس بري في كيفية التعاطي مع كل القضايا، خاصة مع كيفية الحفاظ على الاستقرار.
1: كرمال أوصل لجواب للسؤال اللي طرحته، أسابيع أم أشهر؟
2: لا، هذا قد يعني هذا بيتوقف على قدرة الوسيط أو الضامن في كيفية تدوير الزوايا لحفظ سيادة لبنان الحقيقية وحقوق لبنان وكرامة اللبنانية.
1: دكتور قاسم، كعضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لابد وأن نطرح اليوم في إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار معوض لغليعات، يعني أهمية هذا المشروع اليوم، لجنة الأشغال من أي إطار ومن أي زاوية تم طرح هذا الموضوع، ولماذا تأخر؟ هذا السؤال الأبرز، لماذا تأخر تشغيل المطار وما الذي تغير اليوم لإطلاق مشروع تطوير وتشغيله؟
2: هذا من المشاريع الحيوية اللي طال انتظارها. طبعا مشروع مطروح من فترة طويلة،
1: نعم،
2: مش قصيرة،
1: طويلة جدا، كان يطرح على طاولة إلى العلن وتم
2: تأجيله،
1: تأجيله
2: لسبب أو لآخر،
1: نعم،
2: يمكن الظروف اليوم كانت مؤتية. طبعا احنا أي ملف أو أي مشروع بيتم طرحه بده يتم مقاربته من كل النواحي في كيفية الوصول إلى إمكانية التنفيذ.
1: هل
2: والتطبيق.
1: اليوم المخاوف الأمنية دفعت بهذا الاتجاه؟
2: يعني هذا الموضوع قد يكون عامل ضغطها،
1: نعم،
2: مش هي اللي دفعت، لأنه كان في متابعة لهذا الموضوع من زملائنا نواب عقار وشمال، وكان في دعم لهم من كل النواب بأنه ضرورة التطوير. نحن كل مشاريعنا على كل المستويات الخدماتية والذهاب أكثر نحو رؤية شاملة لكل هذه المشاريع اللي بتعود بالفائدة على اللبنانيين وخاصة على المناطق البعيدة والمناطق النائية. ونفتح كمان نقاش حول كيف يمكن طبعا أن نطور مثل هذه المشاريع ولو بشكل آخر في البقاع أو حتى في الجنوب وعلى أي مستوى. وتم البحث مثلا بمشروع السكة الحديدية اللي بتوصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب،
1: يعني من بعد كذلك ما والبقاع. نحن اليوم عن مطار الإليعات قد يكون
2: أكثر مشاريع طبعا عم تنبحث
1: في حديث عن نفق باب. أيضا من بيروت للبقاع.
2: هذا في قانون، في هذا في قانون، هذا تاريخيا من الستينيات مطروح الموضوع، وبالمجلس النيابي نحن أقرينا قانون، في قانون بيحتاج لتنفيذه بوضع مراسيم تطبيقية.
1: سيتم تنفيذ هذه المشاريع تباعا، يعني
2: هذا المشروع ممكن يعني تنفيذه عبر البي او تي بي بي بي بالشراكة او لشركات خاصة دولية بتنفذه ولا سنوات عديدة طويلة وتستثمر على بكون لبنان استفاد.
1: اليوم في اتفاق سياسي ضروري حول مطار الإليعات، يعني نحن ايه طبعاً نعرف طبعاً انه اوقات التجاذبات تحيل او تعطل بمكان ما.
2: أبداً كان في نقاش ايجابي من كل المكونات بالمجلس النيابي وبدون استثناء وبدون معارض اي فريق سياسي ابدا، وهي نقطة ايجابية
1: يعني
2: طبعاً.
1: قريبا انه يصير
2: بعتقد في الشركة اللي تعهدت يعني هي المهنة 60 يوم خلال 60 يوم 90 يوم 90 يوم سيبدأ طبعا العمل،
1: يعني نتوقع بحدود أيلول أو آب أيلول
2: يكون بدأ طبعا طلق العمل، ويمكن راح يكون في طبعا أكثر من تجربة بده يكون في تحصين للمنشآت بالمطار وللمدارج لاحقا، لأنه طبعا هو المرحلة الأولى ما بيتحمل كمطار بيروت حكم
1: القدرة الاستيعابية،
2: بده القدرة الاستيعابية بده تكون أقل لاحقا مع الأيام ومع الفترة الزمنية ممكن تتطور أكثر.
1: نعم، وبالنسبة لتأمين الأموال للمشروع وتطوير هذا المشروع كل ذلك طرح داخل لجنة الأشغال العامة؟
2: طبعا طبعا، وفي هذا الموضوع وال يعني على أي أسس وكيف بده يتم التعاطي، كيف بده يتم تطويره مرحلة بعد مرحلة. إيه طبعا في رؤية كاملة وشاملة والمتابعة هي الأساس.
1: والأموال مرصودة لذلك؟
2: طبعا كله بإطار تأمين بالشراكة شركات، طبعا بده يكون في شركات مبدأ الشراكة هو اللي بده يحكم هذا العمل.
1: نعم، وما هي حجم فرص العمل والاستثمارات بطبيعة الحال في يعني هذا المطار؟
2: هون بده يستفيد منه طبعا
1: تحديدا أبناء المنطقة وانسحابا على لبنان. نعم.
2: إيه طبعا أكيد، لأنه الأساس هو بتبدأ من المنطقة، فعاليته والاستثمار فيه سيكون لأبناء المنطقة، والأساس فيه في كيفية تطوير المنطقة بشكل عام. لبنان كله بده يستفيد، مش بس شمال وعقار بالذات، لكن طبعا سيكون مردوده الاستثماري بده يكون وطني عام.
1: شكرا لك دكتور قاسم هاشم، كنت ضيف برنامج أحدث في حديث عبر صوتي كل لبنان، ولمتابعة هذا اليوم يوم مطار الإليعات ينضم إلي عبر الهاتف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز. صباح الخير.
3: صباح النور عليك وعم تسمعيني.
1: شكرا دكتور عزيز، بداية نحن على بعد ساعتين من الافتتاح الرسمي إذا بدنا نقول مطار الإليعات، كيف يمكن وصف الأجواء التي تسبق الساعات التي تسبق الإعلان والافتتاح الرسمي الذي يشارك فيه القيادات من الصف الأول؟
3: الأجواء هي إيجابية، مطار الإليعات صار له 30 سنة بيحكوا فيه، انفتح جزئيا بين سنة 89 وسنة 91 بين بيروت والإليعات، ولكن كمطار دولي هذا حيكون الافتتاح الأول له. كان الفلايتات الدولية اللي اجوا مطار الإليعات كانوا بس وقت ما انتخبوا الرئيس الشهير رونيم عوض، عشان هيك يسموه المطار على اسمه. فاش طيارات من برات لبنان على الإليعات دهريت، بس كانت طيارات خاصة محملة بس نواب ليعملوا الانتخاب. بس من هلا ورايح رح يصير في مطار تجاري يخدم منطقة حوالي راديوس 4 ساعات طيران 5 ساعات طيران من المطار اللي بتغطي لك تقريبا أغلبية أوروبا الشرق الأوسط كله. هذا كله حيكون مغطى من مطار رني معوض للإعادة. الافتتاح هو إعلان إنه
1: بدء العمل
3: راست على سكاي لونج. وهذا احتفالا بتسليمهم القرار بإنه هن ليبلشوا العمل بالمطار. وعندهم 90 يوم من بعدها ليحضروا المطار ويأخذوا المبنى المؤقت لتشغيل المطار. دونك إذا بنبلش نحسبها من بكره لنقول إحنا صرنا بجوان عم تحسبيهم جوان في أوت لسبتمبر ليبلش المطار لرأس سبتمبر تقريبا نص سبتمبر أو آخر سبتمبر بيكون المطار إن شاء الله جاهز للاستعمال التجاري بصفة طبيعية.
1: نعم كابتن، يعني المطار سيكون فقط للشحن الجوي والشحن التجاري إذا بدنا نقول، ليس مخصصا للرحلات المدنية؟
3: لا، هو مخصص للرحلات المدنية، والمطار استعماله مدني عسكري مثل مطار بيروت.
1: نعم،
3: حيضل في قاعدة جوية هوني، ولكن حيكون في استعمال مدني. الاستعمال المدني بلشوا بركات بيجي الشحن بيجي كمان حالي ثاني. المرحلة الأولى هي مرحلة سفر، فرح يكون عندك على قليل رحلتين يومية وبيزيدوا تدريجيا بس يبلش العالم تتعود على المطار وتروح لازم بيزيدوا رحلات من المطار للدستيميشن يعني بيروحوا على.
1: نعم كابتن، ما هي الأعمال التقنية إذا بدنا نقول التي لا تزال مطلوبة قبل التشغيل الكامل بشكل كامل؟
3: هلا في اشياء مطلوبه للمدرسه مثلا كاضاءه المدرسه ليقدروا يستعملوا المطار بالليل او الفيزيبيليتي واطيه. في اشياء مطلوبه كمساعدات ملاحيه للهبوط اذا كانت كمان الرؤيه شوي ضعيفه. في شيء بيسموه بابيا اللي بحطوه حتى لو هي منيحه عم يعطي الزاويه اللي بده يمشي عليها البايلوت لتنزل. فهذه كلها اشياء نحن كهيئة نكون عم نهيئها لتكون حاضرة بخلال مدة 90 يوم، يعني بخلص المزايد المبنى المؤقت تبعه ونكون هاي بجهزناها. وفي بعض أشياء تقنية متعلقة بالرامب على مقصف الطيارة والتاكسي واي، يعني اللي هي تاكسي مانتنس عادية. مطار صار له 30 سنة وعم يستعملوا على طائرات صغيرة. بدك تعمل شوية مانتنس عليه ليقدر يحمل طيارات شوي أكبر وبوتيرة أكثر من السابق.
1: ولكن يعني تم تأمين التمويل اللازم لكل المراحل، المشروع سينفذ على مراحل، يعني كيف هي الأجواء بالنسبة لوضع اللمسات الأخيرة إذا بدنا نقول قبل الانطلاق الفعلي بحدود شهر أيلول المقبل؟
3: التمويل أكيد الحكومي عن طريق وزارة الأشغال عن طريق الحكومي من التمويل لتمول الأشياء المتعلقة بالبنية التحتية تبع المطار، والمزايد هو المفروض هو التمويل منه للمبنى المؤقت. هذا اللي صار كله إنه هو بده يعمل مبنى مؤقت عبين ما الدولة تعمل مبنى يكون أوسع وأكبر من المبنى المؤقت اللي عم يعمله. هذه انعملت لحتى ما ننطر أهلنا بالشمال سنة تانية عبين ما يتأهل المبنى الثاني، فبيكون المطار انطلق وبلش يشتغل وعمل المبنى الثاني بغير محل حيكون، يعني بلد المطار بس غير موقع، فبيكون المطار شغال هالفترة هاي.
1: نعم دكتور عزيز، يعني بدنا نستفيد من وجودك معنا كرمال نحكي أكثر أيضا عن مطار رفيق الحريري الدولي. صدرت بالأيام الأخيرة بعض التقارير وبعض يعني التحذيرات إذا بدنا نقول بشأن سلامة الطيران، سارعت كل الجهات المعنية لتبديد هذه الهواجس. اليوم شو فينا نقول للمواطن عن سلامة الطيران تحديدا بمطار رفيق الحريري الدولي؟
3: سلام طيران بمطار رفيق الحريري الدولي مؤمنة، وأمن الطيران بمطار رفيق الحريري مؤمن. هي كانت طلع بالوكالات كانت قصة الطيران خلال فترة الحوادث.
1: نعم
3: طيران خلال وهذا كان تقييم وطلعنا نحن عدة مرات على التلفزيونات شرحنا للعالم كيف عم بتصير. وكل الشغل اللي صار كان مبني على تقييم مخاطر دقيق. هو من اللي سمح للمطار ولشركة الميدل إيست وأمرها لشركة على رويال جوزانيان أنه يجوا على المطار من خلال هذه الفترة. وأكبر دليل أنه الأوبريشن صار بشكل طبيعي وسلس وما صار إلا مرة أو مرتين تأخير بالطيارات أوضاع معينة.
1: نعم، يعني اليوم فينا نقول تلقت الهيئة أي ملاحظات جديدة أم أنه هذه الأمور هي ملاحظات قديمة وتمت معالجتها والتعاطي معها بشكل المناسب؟
3: هلا في ملاحظات تبقى عامة، ما هذه ما لها قيمة يعني.
1: نعم.
3: ملاحظات اللي بتبقى ما في شيء يعني مثل ما بيقولوا تريز ريد فلاج يرفع لك علم احمر انه في شيء خطوره بشي محل معين. لحديت هلا كل اللي عم نشوفه اشياء عاديه وطبيعيه بتصير بكل المحلات اللي هي ما بتاثر ابدا على سلامه الطيران.
1: يعني اليوم فينا نطمن اليوم المواطنين اللبنانيين وايضا اللي يعني بيجوا الى لبنان او بيغادروا عبر مطار رفيق الحريري الدولي انه كل الامور تحت السيطره وانه اكيد في عيون سهراني على امن وسلامه هذا المطار.
3: هذا شيء اكيد. هلا اكيد فينا نحسن اكثر بكثير، بس التحسين بده مصاري وبده هذا كله عم نشتغله بالسرعه وبالإمكانيات الموجودة، ولكن دفنتلي عنا أكثر من حد الأدنى المطلوب للسلامة، وحتى من جهة الأمن عنا أكثر من الأمن اللي موجود أو مطلوب بغير محلات.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث. كان ضيفي في الاستوديو النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وأيضا عبر الهاتف كان معي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: الجبل. جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وقية جبنة بري فالدوشان $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: العاشرة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار في الميدان جنوبا أعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه وذكرت المعلومات بأن الضابط الشهيد هو وسام صبرة إلى ذلك سقط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دير الزهراني لتسجل غارة على أطراف بلدتي قلوي وبرج قلوي هذا واستهدف قصف مدفعي ثقيل محيط طريق المحمودي في العيشي ومنذ بعض الوقت أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى سكان كل من عرمتة مشغرة كفرحونة سجد جزين وانصري وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة قرب قواته في جنوب لبنان فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق سفارات الإنذار في زرعيت في الجليل الغربي ردا على تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه استنادا لتصريحات الرئيس عون قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده بشكل يومي وقال عراقجي لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد وختم عراقجي متوجها لعون بالقول أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي رد عراقجي عقبه رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي باللهجة اللبنانية وتوجه فيها إلى رئيس عون بالقول بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده بيترك اللي سنده وبيمشي وراء اللي خانه رأى مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن مخاوف الغرب تحققت حيث أعادت إيران بقوتها رسم الخريطة الاستراتيجية التي لن تبنى على إضعاف المقاومة البطولية وقال من علقوا أمالهم على سراب التسوية في المنطقة يرتكبون خطأ استراتيجيا مشيرا إلى أن السلام المستدام ينشأ من داخل توازن القوى لا من قلب سراب التعهدات غير المدعومة رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك على وزير الخارجية الإيرانية قائلا: ممنونينك سيد عراقجي، لقد حررناك من غيرتك على لبنان، اذهب ووقع اتفاقا مع واشنطن واتركنا في حالنا. وأضاف عبر أكس: نعرف قصة الإطفائي المهووس بإشعال الحرائق، ودولتك جعلتها عنوانا لسياستها الخارجية القائمة على سوء الجيرة والتخريب وتصدير الفوضى وعرض الخدمات، وقد خبرنا مفاعيلها القاتلة على بلدنا مرارا وتكرارا، إذا كفوا شركم ودعوا شعبنا يعيش.
8: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: شدد النائب قاسم هاشم على أن أي اتفاق لوقف النار يجب أن يمر عبر نقاط أساسية عبر عنها الرئيس نبيه بري، فتكون الأولوية في الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين والبدء بإعادة الإعمار. مشددا في حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان على وجوب عدم التراجع عن هذه النقاط أبدا، هاشم رأى أن من الواضح أن ما صدر بعد المحادثات الأخيرة في واشنطن لم يكن وقفا لإطلاق النار في الحقيقة، بل هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه نوايا بدت سلبية لدى العدو الذي صعد من وتيرة اعتداءاته. وأضاف: أعتقد أن من يعتبر نفسه ضامنا ووسيطا في المفاوضات كان من المفترض أن يكون أكثر توازنا في خطواته، وليست هناك لمسات لبنانية واضحة في البيان الصادر بعد محادثات واشنطن، وهو بيان صاغه الأمريكي. وإذ نفى هاشم أن يكون الرئيس بري قد اطلع على بيان واشنطن قبل صدوره، اعتبر أن الجميع مدعوون اليوم إلى أن يتعاطى بحكمة وعقلانية ويعتمد لغة هادئة، لأن الإبقاء على الخطاب الموتور واللغة مرتفعة السقف يزيد من حدة التوتر الداخلي ويسهم بشكل أو بآخر في زيادة التوترات سواء في السياسة أو في الشارع. من باريس قال النائب سيمو أبي رمية: هناك أجواء فرنسية تحضر لمؤتمر دعم الجيش ربطا بجهود وقف إطلاق النار، لسيما عبر زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وينطلق هذا التحرك من قناعة فرنسية بأن وقف إطلاق النار سيبصر النور عاجلا أم آجلا، ما يستدعي جاهزية مسبقة.

0: كنا متأمل.
1: لأنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. حييكم بصبحية جديدة اليوم السبت 6 حزيران 2026. صبحية جديدة، أخبار منوعة، لقاءات وخبريات واتصالات، ومنترافق سوا من هلأ للساعة 12:10 وبرفقني المخرج توني صباح.

باخد اتصالاتكم مثل العادة على الرقم 0454-5352 ورسائل الواتساب 03-00-933. نطردكم

ببداية الحلقة منذكر شو في بصبحيتنا لليوم. أول اللقاءات رح يكون مع أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة ليلى نقولة لنحكي ونعمل قراءة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن. أيضا بصبحيتنا رح يكون عنا لقاء تنحكي عن المنهج التربوي الجديد يلي قلنا زمان ناطرينه. هل هالمنهج رح يعمل نقل نوعية بالتعليم اللبناني؟ كل هالتفاصيل رح نحكي فيها مع رئيسة المركز التربوي البروفيسور هيام إسحاق. ورح يكون عنا إضاءة عن ريسيتال للوطن ريعه لدعم العائلات الصامدة بالجنوب. تفاصيل هالريسيتال رح يكون بلقاء مع الأب جوزيف سلوم. والأسبوع المقبل نحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، ولمناسبة هاليوم تحت شعار أسقطوا القناع رح يكون في يوم توعوي بمستشفى البترون، ورح نضوي على هالنهار مع ليلى أبو حبيب.

تطورات كتيرة على الساحة الداخلية، تطورات سياسية وأمنية للأسف بعد الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، ولكن رغم كل هالتطورات بدي بلش ببقعة ضو بهالبلد اليوم عم تتسجل، يعني من أبرز التطورات اللي تسجلت هيدا رح تتسجل بالأحرى هيدا الأسبوع بعد حوالي نص ساعة و بليعات رح نكون عم نفتتح مطار تاني بلبنان. يعني هالمطار من بعد سنوات طويلة من الانتظار لبنان رح يصير عنده مطار تاني، هو مطار الرئيس روني معوض. الافتتاح مثل ما قلت رح يصير تقريبا بعد حوالي نص ساعة الساعة 11، وهالمطار بيكتسب أهمية كتير كبيرة إن كان على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد الوطني، وبيهدف بشكل أساسي لتخفيف الضغط عن مطار بيروت، بحفز العجلة الاقتصادية، بيخلق آلاف فرص العمل، وطبعا بيسهل حركة المسافرين من وإلى مناطق الشمال.

0: j'aime le gâteau.
1: Moi, non.
2: وبسمع أول رسالة واتساب بصبحيتنا لليوم بنسمع ران أبي خليل. بونجور يا ران.
3: ولك يسعد صباحك يا ست الستات، خليلنا هالصوت الحلو يدوم يا رب، وصباح الخير لكل المستمعين ومحبيننا حبيبة قلبك.
2: ويسعد صباحك يا ران، وما طمنتينا عن صحتك اليوم، إن شاء الله صرت أحسن.

0: والواتساب الثاني من محمود الأحمدية وواتساب طويل دقيقتين ونص. شو من مرقه ولا ما من مرقه يا أستاذ محمود؟ خلينا نسمع شو عم بيقول محمود الأحمدية اليوم.
1: بجور ندى بجور سمعين كرام. الحقيقة نحن اليوم 5 حزيران يمكن أهم يوم للبيئة على مستوى الكوني. 5 حزيران هو يوم البيئة العالمي، والسنة رح يقام هذا محتضنته، لأن كل سنة تحتضنه جمهورية أو دولة مختلفة عن تين، السنة محتضنته أذربيجان. وفي دعوة عالمية إلى العمل بالبعد المناخي للكلمة، والكوكب لا بيجادل ولا بيفاوض، الكوكب الأرض بيرسل إشارات. بكل أسف يعني بالنسبة لمسألة ارتفاع الحرارة، أول شيء والاحتباس الحراري والخوف، كل الخوف بالنسبة للعمل المناخي، هالإشارات هي ارتفاع مستوى البحار، حرائق الغابات المستمرة، موجات الحر الغير طبيعية، ذوبان الأنهار الجليدية، وخاصة في القطبين الشمالي والجنوبي. سابقا كنا طبعا كبيئيين كنا عم نقول انه ممنوع على الكون يتجاوز درجة 1.5 درجة مئوية، وهو الحد النهائي. بكل أسف تجاوزنا هالحد على مدى 10 سنين. العالم استمع لقصة المناخ والتحذيرات والأهداف والمواعيد النهائية، ولكن بكل أسف ما كانت الاستجابة، كانت الاستجابة غامضة. الاستجابة كانت تأجيل، تشتيت، إنكار. ولكن في ظل كل هالظلمة، نحن لما منشوف الألواح الشمسية، يعني هاي نقاط إيجابية، الألواح الشمسية تجتاح السطوع وفي في في في كل دول العالم، وتوربينات الرياح صار لها دورة كطاقة، هذيك طاقة شمسية، وهون طاقة هوائية عم تنتج كمان طاقة توربينات الهواء في بعض المدن في العالم، وهون بيزداد أملنا. وتعد كمان زراعة الغابات وإحياها تعد تحول إيجابي كوني. واليوم بدو ركز اليوم بالذات، اليوم العالم البيئة، على تغير المناخ، على الإشارات العاجلة اللي عم يرسلها كوكب الأرض، وراح مثل ما قلنا تستضيف أذربيجان بحضور آلاف مؤلفة من الرسميين والقطاع الأهلي. وبكل أسف هناك غياب حقيقي للبنان، ويعطيكم الألف عافية. محمود أحمدية.
2: شو المطلوب؟

0: فينا حسدوا غيري ولزقوا له هن فيهم مش مرغوب.
1: وتنشوف شو المطلوب بالوضع السياسي بالأجواء السياسية، الأجواء أكثر من ملبدة، الأجواء بلغت ذروة الحدة وذروة الانقسام بضوء المفاوضات، جلسة المفاوضات الرابعة اللبنانية الإسرائيلية اللي صارت بواشنطن، وبنتيجتها فجر الخميس تم الإعلان عن اتفاق تم التوصل له خلال جلسة المفاوضات الرابعة، وبهالاتفاق تم تحديد مسار الوصول إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأيضا بترتيبات أمنية لحصر السلاح. ولكن هالاتفاق ما دخل حيز التنفيذ، والواضح أنه ولد ميت، وهالشي بيعني أنه البلد بعده مفتوح على احتمالات خطيرة، خصوصا أنه في مخاوف من تصعيد كبير، ويلي بيعزز هالمخاوف هو النقاش يلي عم بيصير بإسرائيل. نسمع أصوات المتطرفين بحكومة نتنياهو عم بيطالبوا باستمرار الحرب، بتوسيعة للقضاء على حزب الله، وأيضا مثل ما واضح أنه هناك خشية أنه بنيامين نتنياهو يرفع وتيرة التصعيد، خصوصا أنه هو على أبواب انتخابات الكنيسة بأيلول، يعني بده يحاول يحقق إنجاز عسكري لتسويق نفسه بهيدي الانتخابات. على كل حال، من بعد صدور البيان جبهة الجنوب ارتفعت وتيرة الحرب فيها، والمواجهات بعدها مستمرة وعلى عنف أكثر، ودائرة الاعتداءات الإسرائيلية عم تتوسع، وصلت امبارح لمنطقة صيدا يلي شمل الجيش الإسرائيلي بإنذارات، وجه عدد من الإنذارات لعدد من القرى بقضاء صيدا. والبارز بهالانقسام الحاد المواقف، امبارح عبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن بنبرة كتير قاسية وعالية السقف، قال إنه هيدا الاتفاق هو الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار ولإنهاء الحرب، وتوجه للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول شعب لبنان ليس شعبك. أيضا كان في موقف مماثل لرئيس الحكومة نواف سلام، وبالمقابل الرئيس نبيه بري وصف الاتفاق بالهجين والمفخخ. وبذكر انه الشيخ نعيم قاسم رفض الاتفاق، وسبق رفض الشيخ نعيم قاسم رد ايراني كان بالحقيقه هو اول الردود على الاتفاق، وقال انه هيدا اتفاق مفروض وما رح يسمحوا للكيان الغاصب انه يحقق من خلال هالاتفاق يلي عجز انه يحققه بالحرب. على كل حال، تنحكي ونسمع قراءة لهالتطورات مع استاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية دكتورة ليلى نقولة. صباح الخير دكتور ليلى نقولة.
2: صباح النور لك ولكل المستمعين.
1: دكتورة ليلى، شفنا بختام الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تم الإعلان عن اتفاق بيتعلق بترتيبات جديدة لوقف إطلاق نار شامل، ومثل ما شفنا أن الردود على هالاتفاق عبرت عن انقسام حاد. فبرأيك ولد ميت هالاتفاق أم ما زال قابل للحياة؟
2: بداية خلينا كمان نوضح، يعني بناء على النص، النص ما يقول بأنه إسرائيل توقف يعني تلتزم بوقف إطلاق النار أو توقف النار. البيان ببنده الأول يقول بأنه اتفقوا على وقف نار، ولكن هذا وقف النار يشمل حزب الله أن يوقف النار ويخرج من جنوب الليطانة. ليس هناك إشارة إلى أنه إسرائيل تلتزم بوقف النار أو متى تلتزم بوقف النار. فإذا هذا البيان البند الأول بيقول إنه وقف إطلاق نار من قبل لبنان. الأمر الثاني اللي بالبيان إنه بيتحدثوا عن إنه إسرائيل، يعني ما بيحكي عن انسحاب إسرائيل، ما بيحكي عن الثوابت الخمسة اللي كل اللبنانيين عبروا عنها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا الثنائي، يعني الجميع عبر بأنه هناك أهداف خمسة. بداية انسحاب إسرائيل، لا يشير البيان بأي شكل من الأشكال إلى انسحاب إسرائيل من الأرض اللبنانية، يتحدث عن مناطق تجريبية، وأنا بعتقد أنه هذا اللي المناطق التجريبية تشبه تشبه ما حصل في أوسلو من بفلسطين ألف بجين، مناطق ألف بجين التي قدمتها إسرائيل كلها. وهذا بعتقد إشارة الوزير السابق وليد جنبلاط اللي تحدث عن أوسلو والتفاوض للتفاوض، يعني أشار إلى هذه النقطة لأنه بتشبهها أكيد. وأيضا تحدث عن أنه إسرائيل لا تعتبر أمنها محققا إلا يعني بتفكيك كامل بنية حزب الله، تفكيك كامل بنية حزب الله حتى لو بلشنا هلأ، وإذا كان موافق حتى حزب الله تحتاج إلى سنوات. فإذا إسرائيل سوف تبقى في الأرض إلى أن يقول الإسرائيلي بأنه ارتضى بأنه هناك تفكيك لبنية حزب الله. ولنا تجربة مع هذا الموضوع، التجربة هي جنوب الليطاني، بشهادة الجميع أنه 95% من بنية حزب الله بجنوب الليطاني تم تفكيكها. القصف اللي صار بالصواريخ لم يحصل من جنوب الليطاني أول يوم باثنين أدار، حصل من شمال الليطاني. فإذا بتجربة شمال جنوب الليطاني التزم لبنان بما عليه، والتزم حزب الله بما لا عليه، واليونيفيل والجميع تدقق في الموضوع، وبقيت إسرائيل تقول بأن هناك ليس هناك التزام وهناك تهديد لأمنها، وبقيت تضرب وتقتل وتقصف. فإذا هذا البند بيقول أنه الإسرائيلي لن ولا للأبد سوف يقول بأنه عنده تهديد من حزب الله للأبد، وسوف يبقي احتلاله للأبد في لبنان طالما هو لم يقتنع بأنه أزيل التهديد تبع حزب الله.
1: ولكن دكتورة ليلى، رئيس الجمهورية قال امبارح أنه هذا الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، يعني كمان وضع الجميع قدام مسؤولياته، وقال فليتحمل كل فريق مسؤوليته. ف يعني الكلام اللي انحكى كلام كتير خطير، وكأنه عم بيقول انه لبنان بلغ نهاية الطريق. فشو السيناريو يلي ممكن ينعمل؟
2: انا بعتقد انه يعني الانقسامات الداخلية اللبنانية والمواقف عيت لدرجة بين الاطراف جميعها، عيت لدرجة انه كان من الافضل ان ما تعلى على الارض. بالنهاية نحن محكومون بالعيش معا، لا احد سوف يرحل من لبنان. وعندما تنتهي هذه الحرب، وما في حرب تخلص بتضل للابد، عندما تنتهي هذه الحرب سيجلسون على الطاولة مع بعضهم البعض وسيديرون البلد مع بعضهم البعض. يعني التخوين الذي صدر سابقا ضد الرئيس، يعني كل هذه الجولات من التراشق التي حصلت، بعتقد انا انه عليت السقوف الى مكان لم يكن يجب ان يعني تعلى هالقد، ويصير فيها هالقد احتدام ومواقف متباينه هالقد بين اللبنانيين. بالنهايه نحن جميعنا نسعى الى انهاء هذه الحرب، والجميع يسعى الى ذلك، والجميع صادق بحبه للوطن. طبعا كل واحد منهم من الزاوية التي يقف فيها يرى الأمور بمنظار مختلف، وهذا طبيعي، يعني أنه دائما الأطراف تقيم الأمور من حيث تقف. ولكن لا يجب أن يكون هناك انقسام. والإسرائيلي يريد عندما يتضمن البيان الأمريكي عبارة أن حزب الله عدو للبنان، بعتقد أنا يعني كان على الوفد اللبناني أن يزيل هذه العبارة، أقله كان يجب على الوفد اللبناني أن يطلع على البيان النهائي ويزيل منه كل ما يثير الحساسية داخل لبنان، أو ما يقلب اللبنانيين بين بعضهم البعض، أو يفتح مجال لأن يكون هناك اقتتال داخلي. إسرائيل تريد أن تنقل الأزمة من حرب، يعني من حرب لبنانية مع إسرائيل إلى حرب لبنانية. كان على الوفد اللبناني أن ينتبه من الأفخاخ التي وضعت في هذا الإعلان، وكان يجب أن يدرس الإعلان قبل صدوره. وإذا لم يكن يستطيع أن يمون أو يفرض موضوع أنه ماذا يوضع في البيان، كان عليه أن يكتفي بأن لا يخرج بيان. كان يقول بأنه البيان يخرج في مرحلة لاحقة بعد 3 جماع، عندما يحصل اللقاء المقبل.
1: دكتورة ليلى، أنتم عم تنتقدوا الاتفاق، عم بتقولوا أنه منه مقبول، وكمان شو تعليقك على الرد الإيراني اللي سبق أي رد وأي تعليق على هالاتفاق؟ يعني سبق والكل الحرس الثوري الإيراني هو أول من طلع موقف رافض لهذا البيان. أول شيء
2: والله أنا يعني أنا امبارح تابعت مضبوط، لأنه حصل هذا اللغط في لبنان، تابعت ودققت في الموضوع. لا، الشيخ نعيم قاسم طلع قبل، يعني بعد ساعتين من كلمة الشيخ نعيم قاسم، لأنه كان هناك في لبنان هذا اللغط، وأردت أن أتأكد بنفسي من الموضوع. تأكدت بنفسي وتابعت البيان الإيراني الأول، صدر بعد ساعتين من الشيخ نعيم قاسم. بكل الأحوال أنا يعني بعتقد أنه أنا لا أمون ولا أستطيع أن أقول ماذا يقول الإيراني وماذا يقول الأمريكي، لأنهم الجميع يتدخل في الشأن اللبناني. أنا سأقول بأنه علينا نحن كلبنانيين أن نمنع التدخل سواء من هنا أو من هناك. يعني حتى أيضا في من ضمن البيان كان هناك، نحن في منذ أتت هذه الحكومة اللبنانية وفي بيانها الوزاري وجميعنا رحبنا به، وأنا من الأشخاص الذين رحبوا بالعبارات حول سيادة الدولة وحصر السلاح وتقوية الدولة، وأيضا بند كثير مهم بالنسبة لنا كلبنانيين وخاصة أنا كأستاذة علاقات دولية كان أنه نحن لن ندخل فيها في أحاور، كفانا أننا نحن ساحة لصراع المحاور في لبنان. يعني نحن حتى من جزء من الحرب الأهلية ومن بعد الحرب الأهلية، ويعني سيطرة سوريا على لبنان وأخذت إسرائيل جزء، كان كل هذا أجزاء من أنه نحن كنا مع كساحة، كنا نحن كدولة حاجز وكنا ساحة لصراع الآخرين. البيان الذي صدر من الأمريكيين يعني من الخارجية الأمريكية أعاد لبنان إلى أن يكون جزءا من المحاور. يعني قد قال بأنه الثلاث أطراف بينهم لبنان يعني يدينون إيران ويتحدثون عن، نحن لسنا في صدد يعني الآن تصفية حسابات بغض النظر عن إيران وموقعها ودورها وما قامت به ضد الدول العربية وحتى ما تقوم به هنا، يعني بغض النظر عن آرائنا الداخلية وتبايننا حول الموقف الإيراني والسلوك الإيراني في لبنان، علينا أن نخرج من صراع المحاور، علينا أن نتعاطى، علينا أن ننأى بأنفسنا عن صراع الأمريكيين والإسرائيليين مع إيران. لماذا ندخل فيه؟
1: ولكن للأسف يعني تحول لساحة لتصفية توجيه الرسائل لبنان. طب دكتورة ليلى، عم بتقولي انه هيدا الاتفاق غير مقبول، البنود الوردة فيه غير مقبولة، برأيك هل هو قابل للتعديل وشو البديل يلي ممكن يوقف الحرب ويأمن عودة الأهالي لقراهم، خصوصا أنه لبنان يعني ما بقى عم يتحمل لا اقتصاديا ولا إنسانيا حرب مفتوحة والمزيد من التصعيد والمزيد من التهجير؟
2: أنا بقول طبعا أنه الدبلوماسية هي والمفاوضات هي الحل الأنسب. طبعا يعني هناك اختلاف بين اللبنانيين لن أدخل فيه إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، هذا موضوع شكلي. المفاوضات كيف ما كان شكلها هي الأساس لكي تنهي هذه الأزمة، لأنه ما في حرب بتنتهي إلا بأنه يصير في مفاوضات ويتفقوا على، لأنه دائما الحروب ليست هدف في حد ذاته. الميدان ما بيقدر يحسم اليوم التالي، المفاوضات بيوضع كل واحد أوراقه وبيحسموا ماذا سيكون في اليوم التالي وبينهوا الحرب على هذا الأساس. طبعا الدبلوماسية هي الفرصة الأخيرة لكل حرب. أما بالنسبة لأنه لهذا الإعلان أنا أنتقده لما وضع فيه وليس لشيء مبدئي عندي، يعني أني ضد شيء. أنا أقيم النص، يعني أنا يعني ما عندي خلفية النوايا ماذا يريد هذا وماذا يريد هذا أو ماذا يمكن أن يكون عليه. أنا أقيم نصا موجودا بين يدي الموضوع. نعم يمكن ما في شيء نص، هذا بالنهاية هو إعلان نوايا وليس اتفاق نهائي. كمان نحن كلبنان لا يجب أن نتعامل معه وكأنه اتفاق نهائي بين الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل. نحن لا، هذا ليس اتفاق، هذا إعلان نوايا. إعلان النوايا هو تمهيد لوصول إلى اتفاق. كيف نصل إلى اتفاق؟ بحسب أوراق القوة لديك، بحسب ما تستطيعين أن تصمد فيه كمفاوض، ما تستطيعين أن يكون شطارة دبلوماسية. أحيانا كثير بالتاريخ كله يعني بتاريخ العلاقات الدولية أحيانا لا يكون الميدان هو فقط الذي يحكم، ولكن هناك شطارة المفاوض، هناك صموده، هناك عدم قبوله، هناك يعني الآليات التفاوضية، الهوامش الذي يستطيع أن يلعب بها بتأثر أيضا في قدرته على تحسين شروط بلده. وأنا بعتقد أنه نحن بلبنان لا ينقصنا الكفاءات ولا ينقصنا أي شيء. يمكن أن يكون هناك توافق لبناني بأنه حد يعني توزيع أدوار، حدا بيساعد وحدا بيمد الإيد، يعني مثل ما كل الدول بتعمل، مثل ما إيران بتعمل، ناس بتساعد وناس بتروح تمد الإيد للدبلوماسية وبيستفيدوا من أدوات بعض، ونحن علينا أن نقوم بذلك.
1: بموازاة التحرك الدبلوماسي عم نشوف زخم بحركة الموفدين إلى لبنان، يعني شفنا لودريان ببيروت هالأسبوع، عم نشوف حراك سعودي. كيف بتشوف عودة هالحراك خصوصا الحراك العربي بالملف اللبناني؟
2: إيه أنا هون أيضاً بدي أشير إلى نقطة يعني ثغرة بالبيان والإعلان الأمريكي، أنه اللبناني ارتضى بأن لا يكون هناك أي مسار آخر، انسي مسار باكستان الذي لا يريد اللبناني أو المفاوض اللبناني أن يدخل لبنان فيه. لما البيان بيحكي عن الإعلان الأمريكي بيحكي عن أنه ممنوع حدا يتدخل، ممنوع حدا، لم يذكر إيران بالاسم، ممنوع حدا يتدخل، يعني ممنوع السعودي يتدخل، ممنوع التركي، ممنوع القطري، ممنوع المصري، حتى ممنوع الفرنسي. يعني اللبناني المفاوض اللبناني حصر نفسه فقط بواشنطن وبأنها هي الوسيط الوحيد ولا أحد غيره ولا يمكن لأحد غيره أن يتدخل. لبنان ليس من مصلحته أن يذهب إلى مسار واحد وحيد. نحن لدينا أصدقاء، لدينا أشقاء في العالم العربي لطالما وقفوا مع لبنان، قطر، السعودية، مصر اليوم يتدخلون لتسوية الأمور. يعني السعودية وقطر، الدول العربية الخليجية يعني قد ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان لأجل لبنان. الفرنسيين لعبوا دورا مهما أيضا في كثير من الأوقات لمصلحة لبنان. يعني حتى نحن يعني لا يجب أن يعني نقفل الأبواب، إذا كنا نريد أن نقفل، إذا كان المفاوض اللبناني يريد أن يقفل الباب على الإيراني، وهذه وجهة نظر معتمدة في لبنان لدى العديد من اللبنانيين، ولكن لا يجب أن تقفل الباب على مصر وقطر والسعودية اللي هن أصدقائك وأشقائك ويريدون أن يساعدوك في هذه المرحلة وفي مرحلة اليوم التالي أيضا.
1: بالحديث عن إسلام أباد، لفت اليوم زيارة قائد الجيش إلى باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني، شو بتشوفي أهمية الزيارة لباكستان بهذا التوقيت؟ يعني بتشوفي المفاوضات بواشنطن تواكبها باكستان، ومن هذا الباب لقاء أو جولة قائد الجيش زيارته إلى باكستان؟
2: أنا بعتقد أنه نحن كلبنانيين بغض النظر عن تباين الآراء بيناتنا يجب أن نتواضع قليلا. لا يمكن لأي شكل من الأشكال، يعني يجب أن نكون واقعيين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل لبنان عن المنطقة. لم نستطع أن نفصله خلال الحرب السورية، ولم نستطع أن نفصله عن الصراع السوري الإسرائيلي أيام حافظ الأسد، ولم نستطع. بالنهاية نحن محكومون بهذه المنطقة، وطالما محكومون بهذه المنطقة علينا أن نكون واقعيين. أي مسار يستطيع أن يضغط لكي نحقق انسحاب إسرائيلي وانتهاء هذه الحرب وعودة الأهالي وإعادة الإعمار يجب أن نتمسك به، وأي مسار يضعف هذه الأهداف يجب أن نرفضه. يعني يجب علينا أقله نحن كلبنانيين نعرض مع بعض، ما نحدد العدو والصديق. معقولة أنه البيان الأمريكي يقول بأنه ليس هناك حالة عداء بين لبنان وإسرائيل وأنما حزب الله هو عدو لبنان؟ يعني بعتقد أنا أنه هذا البيان، مشان هيك أنا قلت أنه كان على المفاوض اللبناني أن يزيل من البيان والإعلان الأمريكي كل ما يمكن أن يصير انقساما داخليا في لبنان. يعني اليوم إسرائيل قتلي ضابط ومعه ضباط لبنانيين ومعه جنود، أنه هذا ما ليس حالة عداء، أنه هذا شو من حب يعني، ولا أنه صداقة يعني. المجزرة التي يقوم بها الإسرائيلي، مجزرة الأربعاء الأسود، الجرائم ضد الإنسانيين، تهديم البيوت المدنية بدون فائدة أو ضرورة عسكرية واللي هي ترقى إلى جرائم الحرب، هل هذه ليست حالة عداء؟ هل هي حالة صداقة يعني من الحب ما قتل؟
1: صحيح. سؤال أخير دكتورة ليلى، هل بتتوقعي انه هل مسار التفاوض نوصل معه لنتيجه، ام رايحين الى سيناريو اسوأ وحرب طويله؟
2: انا بعتقد انه المسارات تتكامل، المسارات الضغوط تتكامل، وبالنهايه عندما يحصل اتفاق امريكي ايراني يدعمه العرب سوف يتم تظهير كل هذا الاتفاق عبر الحكومة اللبنانية، ونحن لنا مصلحة في ذلك. عندما حصل ب 20 ثاني 2024 اتفاق بين هوكشتاين والرئيس بري تم تظهيره عبر الحكومة اللبنانية. من يخطئ من يعتقد أننا يجب أن نعود إلى شيء خارج الحكومة، يجب أن يكون هناك أي شيء، أي اتفاق يجب أن يخرج عبر الحكومة اللبنانية، انطلاقا من تمسكنا باتفاق الطائف، انطلاقا من تمسكنا بأنه يجب أن يكون قرارا جامعا، انطلاقا من تمسكنا بأنه يجب أن يكون هناك سيادة حقيقية للدولة اللبنانية، يجب أن يكون هناك عودة للمؤسسات، انتظام للمؤسسات، يجب أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية، لا يجب أن يكون هناك مواقف متناقضة وأنه نتقاتل بين بعضنا. أي اتفاق سوف يحصل في المنطقة ولبنان جزء منه أكيد، يجب أن يتم تظهيره عبر الحكومة اللبنانية حفاظا على سيادتنا، حفاظا على كرامتنا كلبنانيين، وحفاظا على لبنان كدولة ومؤسسة.
3: دكتورة ليلى نقول أستاذة العلاقات الدولية، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لك ويك أند سعيد. شكرا لك.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: بأول شقه.
1: بدي وجه تحية لأندري أصوف يلي عم يسمعنا، ما سجل فويس بس بعت لنا بونجور وبسمع واتساب جديد من ريم.
2: والله يا ست الستات، هاي الزربة بالبيت ممنوع، روح واجي واطلع وانزل الا عند الفيزيو. هلا بعدني موقفة للتنين لارجع بلش، الحمد لله ضلعي صح، بعد في 10% وجع وكتر خير الله، منقول الحمد لله اللي هالقد مش اكتر.
1: الحمد لله على السلامة يا ريم.

0: يلي بتفرقهم السياسة أكيد بتجمعهم الرياضة. الخميس الجاي، الخميس 11 أيار، بتنطلق مباريات كأس العالم 2026. الكل محمس، الكل بده يحضر بلبنان وبالعالم أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم. 48 منتخب رح يكونوا عم بيشاركوا، والمرحلة رح تكون المجموعات بتجمع 72 مباراة، وبيتأهل للدور الثاني 32 منتخب. ومثل ما بنعرف هالمباراة، مباراة كأس العالم، راح تكون على ملاعب بأمريكا بكندا وبالمكسيك على مدى 39 يوم.
1: صاروا الوزراء والنواب كل خناقتهم على الجول، شادوا
0: الوزراء النواب وحتى الرؤساء. دونالد ترامب راح يروح كمان يحضر

0: يا ريت عنا بيتركوا السياسة على الباب هيك وبيتحلقوا حول الفوتبول.
1: نسيوا الخصام صاروا تمام سجلوا فينا أكبر جول.
0: وأسعار التيكتات للحقيقة عم تنلعب صارت بالبورصة. المباراة الافتتاحية يبدو أنه وصلت تخطت $1,000 مثل ما قال دونالد ترامب يلي أعرب عن استياء وصدمته من هالارتفاع الكبير بأسعار البطاقات. وقال شخصيا هو ما رح يدفع هالمبلغ تيحضر المباراة.

0: أندري ما بيقدر ما يسمعنا صوته بصبحيتنا، خلينا نسمعه بهالفويس.
1: بونجور ندى، يعطيك العافية، أنت وصبحيتك والمخرج. إيه مزبوط، كنت عم بسمع لبرنامجك الحلو، ما كنت بدي أعمل مداخلة، بس هلا كنت كان في معك ديالوج مع الدكتورة ليلى، ليلى ليلى الأولى، يعني حكي انه هي استاذة بالجامعة اللبنانية، انه ان شاء الله ما تكون تعلم طلابة مثل ما حكيت على الراديو هلا، ان شاء الله لا، بتمنى ما تكون عم تعلم طلابة تلميذة مثل ما حكيت هلا على الراديو، بس نقطة على السطر. يسعد صباحك ندى.
0: دايما بده يتحمس أندري. تحياتنا لك وتحياتنا لدكتورة ليلى الأولى، وبحترم رأيك، بس يعني مش حلوة تقول إن شاء الله ما تكون عم بتعلم طلابة، لأنه كمان كان رأيها موزون، هي منا ضد المفاوضات يا أندري، بس إنه عم تحكي عن مسلمات ولازم تحترم رأي الآخرين. نتوقف مع موجز الأخبار ونرجع لكم، خليكم معنا.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شافر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بلدي أصيل.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يبدأ بعد قليل حفل وضع حجر الأساس في مطار الإقلاعات بمشاركة رسمية ودبلوماسية واسعة، على يتخلل الحفل كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي يصل إلى مطار ريني معوض على متن طائرة مدنية انطلقت من مطار رفيق الحريري في بيروت، فيما كان وصل كل من وزراء الداخلية، الدفاع والأشغال على متن مروحيات عسكرية حطت على مدرج المطار. أعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عن تفاؤله بالمسار التفاوضي في واشنطن، وعلى هامش مشاركته في فعاليات افتتاح مطار الإقلاعات أكد عيسى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا ولكنها تسير نحو التقدم بلا شك، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره من دون تدخل أحد. وردا على رفض الشيخ نعيم قاسم لاتفاق وقف النار، قال عيسى: يمكن لقاسم أن يقرر كما يشاء ونحن نستطيع أن نتخذ قراراتنا أيضا. في الميدان جنوبا، أعلن الجيش اللبناني في بيان استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. وذكرت المعلومات بأن الضابط الشهيد هو وسام صبرة والنقيب إلي خوري والجندي حسن غزال. إلى ذلك سقط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دير الزهراني لتسجل غارة على أطراف بلدتي قلوي وبرج قلوي، وهذا واستهدفت غارة أيضا بلدتي سكسكي وزراري، وأفيد عن استهداف منزل مأهول ومعلومات عن شهداء وجرحى. كذلك استهدفت غارة منطقة مفتوحة في سور من دون تسجيل إصابات. توازيا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى سكان كل من عرمتا، مشغرة، كفرحونة، سجود جزين وانصري. حزب الله أعلن أنه استهدف أمس تجمعا لآليات وجنود جيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة حمر شقيف. كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة أكس: استهداف الجيش اللبناني جريمة موصوفة بحق الوطن وانتهاك فاضح للسيادة والقانون الدولي، كل التضامن مع المؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي. يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقد ربط البعض هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق وقف النار في الجنوب موضع التنفيذ.
2: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: دعت الخارجية البحرينية إيران إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، مشددة تمسكها بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وعلى ضرورة أن تختار إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وقالت إن صبرنا لا يعني تهوننا. أعلن طيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد إغلاق مؤقت لساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين، وذلك بعد تعليقها بسبب هجوم إيراني. الخبر الأخير، رأى رئيس شركة روزنفت الروسية أن إغلاق مضيق هرمز يهدف لتغيير قواعد سوق الطاقة لصالح أمريكا. نهاية الموجز من صوت كوري لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:15 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار،

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش، 21 أيار، مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة، وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد، وما نريده إن

0: إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: صبحية ندى.
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى. قبل ما كفي لقاءاتي المقررة ببرنامجي بدي أقول عم نشوف وصل رئيس الحكومة نواف سلام وبترافقه زوجته السيدة سحر إلى مطار روني معوض بالإليعات يلي هلأ رح يعلن عن افتتاحه. آخر تحديث شامل للمناهج التربوية بلبنان حصل تقريبا من 30 سنة، ومن 30 سنة لليوم تغير العالم، تطورت التكنولوجيا، دخل الذكاء الاصطناعي لكل جوانب حياتنا، تبدلت متطلبات سوق العمل، تغيرت المهارات اللي بيحتاجوها الطلاب لينجحوا بمستقبلهم. ولكن بالمقابل بعد المناهج المعتمدة بالمدارس من سنة 97 موضع نقاش وأخذ رد، وقدرت قديه قدرت تواكب هالتطورات وهالتحولات. اليوم عنا مشروع جديد للمناهج التربوية. هالمشروع بيستند للكفايات، للتفكير النقدي، للإبداع، المواطنة، المهارات الرقمية، يعني محاولة لإعادة رسم ملامح المدرسة اللبنانية للأجيال المقبلة. ولكن أي متى هالمنهج التربوي بيصير جاهز للقطاع التربوي يقدر يقوم بهالتحول الكبير؟ وشو هي أبرز ملامحه؟ كيف رح تكون آلية تطبيقه؟ والتحديات يلي رح يواجهها؟ هالأسئلة رح أطرحها على رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء دكتورة هيام إسحاق. صباح الخير بروفيسور هيام إسحاق.
3: صباح الخير ست ندى، صباح الخير لحضرتك ولجمهورك، وإشارتنا اليوم نكون معك خاصة وبإذاعة صوت كل لبنان حتى نحكي عن أمل جديد بالتربية لبلدنا الحبيب لبنان. أمل اشتغلنا كتير وتعبنا كتير حتى نقدر نحققه، وإن شاء الله اليوم معك نكون عم نطلع المستمعين على مستجدات تطوير المناهج التربوية للتعليم العام ما قبل الجامعي.
2: لازم دكتورة هيام، عم بتشتغلوا من سنين على منهج تربوي جديد، ويعني طلعنا على الأسس لهيدا المنهج. يعني مثل ما عم نقرأ بيقوم على كفاءات، تفكير نقدي، بيتضمن مهارات، بيركز على المهارات. ولكن أي متى فينا نبشر ونقول هيدا المشروع بده يبلش تطبيقه؟ أي متى منبلش نطبق المنهج التربوي الجديد؟
3: خليني أول شيء هلأ كمان عبر أثير الإذاعة أنه أعلن أنه نحن المنهج خلص. عم نحكي مصفوفة المدى والتتابع، الإطار والأوراق المرافقة ومصفوفة المدى والتتابع، وعدينا المرسوم. ومعالية أعلنت مع حضرتك من السراي الكبير بحوار السراي هيدا الموضوع، ونحن أكيد رح نكون جاهزين لسنة الجاي للتطبيق التجريبي الاختياري. ليش عم نقول تجريبي اختياري؟ لأنه بالوضع اللي نحن فيه ما في يكون نحن عم نفرض على مدارس يمكن منا موجودة، على مجتمعات تربوية مشتتة، انه فوتوا بمناهج جديدة يلي فيها تقل وفيها تحول كبير من منهج أهداف لمنهج كفايات مثل ما كنت حضرتك عم تشرحي. مشان هيك الفكرة هي منهج تطبيقي تجريبي اختياري للمدارس والمجتمعات التربوية بتحس حالها جاهزة انه تخوض هيدا الموضوع بالعام الدراسي المقبل.
2: طب المدارس اللي جاهزة فيها تطبق المنهج الجديد بكامل حذافيره؟
3: أكيد. نحن هلأ إنفا بيطلع المرسوم، نحن بدنا نكون عم نحط مصفوفة المدى والتتابع مع الأوراق ومع الإطار الوطني اللي ديجا نوجده قبل الإطار والأوراق على السايت تبع المركز التربوي، وراح نكون عم نحط كمان وحدات تعليمية نموذجية لثلاث صفوف يلي نحن بدنا نبلش فيها يلي هن الكي جي 1 الكي جي 3 والجريد 2. حضرنا الوحدات التعليمية وعم نشتغل فيها حتى نوضعها بين إيدين المجتمع التربوي. وأكيد نحن بدنا نبلش كمان مع دور النشر مع معاليه، ومن خلال خطة التطبيق عم نتواصل معهم حتى نعد إذا بدك الموارد كلها سوا اللي بحاجة لها بالمدارس. يعني عنا خيارين، يا أما مدارس هي لما بتكون بين إيديها ومؤسسات هل مصفوفة المدى والتتابع والوحدات النموذجية بتقول أنا رح بلش عد وحدات تجربة عندي بالمدرسة ودرب أساتذتي وهي عندي أنا كل الإطار الأطر التربوية والكادر الإداري لهيدا الموضوع، ومع أكيد متابعة من المركز التربوي. يا أما بتنطر كمان الوحدات التعليمية رح يكونوا عم بيعدوها دور النشر تتخدم كما هي وتطبقها عندها أكيد بعد تدريب الأساتذة.
2: بدأ يعني وقت فترة تدريب الأساتذة بتطلب وقت طويل؟
3: نحن وضعنا خطة التدريب يلي رح يشمل كل أساتذة ثلاث صفوف يلي قلت لك عنا بالتعليم الرسمي، ممثلين من كل مدرسة ثلاث أو أربع ممثلين من المدارس الخاصة يكونوا موجودين بهالتدريب حتى يعملوا كاسكيدينج عندهم بقلب مدارسهم. لا، هي بدها وقت، هي بدها رواق حتى نقدر نحن نكون عم ندرب هالأساتذة. أعدينا المقرر التدريبي، أعدينا الخطة، وقريبا أكيد رح نكون بس نحس إنه الجو ملائم وإن شاء الله يا رب قريبا بيكون ملائم، بدنا ندعي الكل حتى يجوا على الدورات التدريبية. يعني نحن الفكرة تنكون واضحين آيلين إنه بالصيفية بآخر الصيفية بدنا نكون نحن خلصنا تدريب الأساتذة على هيك الموضوع
2: إن شاء الله. طيب خلينا نحكي بشكل عام، شو أبرز الفروقات بين المنهج اللي هلأ بعدنا كنا عم نعتمده والمنهج الجديد يلي رح يبلش بالمدارس؟ يعني شو الفرق يلي رح يلمسه الطالب وحتى الأستاذ بشكل مباشر؟
3: نعم نعم. أول شيء تحية أكيدة لمنهج 97 وللي اشتغلوا بمنهج 97 اللي هو منهج كان أفونغارديس، وعن جد لو ما هو كان عنده رؤية معينة لو ما تطبق كله سوا لظروف معينة قدر صمد بنحنا بمستويات عنا بالتعليم جيد جدا، وهيدي ما في حدا ينكرها. بس للأسف أنه على 30 سنة ما كنا عم نشتغل فيه، هو كان وما عم نطور، سو نحنا بقينا محلنا. بعد 30 سنة احتاجنا أنه نعمل تغيير كلي. شو أهم مزايا المنهج الجديد؟ نحنا كنا منهج أهلي، هلأ مثل ما كنت عم تشرح حضرتك نحنا هلأ منهج كفايات. عنا كفايات مستعرضة 9 رح نكون عم نعتمد عليها، منا التفكير النقدي، منا الإبداع، منا الكفاية الأخلاقية اللي احنا كثير معولين عليها، منا كفاية المواطنة، منا الكفاية البيئية، في عنا التواصل التعاون. عنا 9 كفايات مستعرضة. شو يعني مستعرضة؟ يعني عابرة لكل المواد وبكل الصفوف بده يكونوا عم يشتغلوا عليها. في عنا مواد خاصة بالحقول المعرفية، يعني احنا طلعنا من فكرة مادة دراسية لفكرة حقل معرفي. ليه؟ ما بدنا المادة تكون من غلقة حالة، بدنا إياها تكون عم تنفتح حتى عقل الطالب يكون عم يتربى بطريقة شمولية. فإذا نحن منهج مبني على المقاربة بالكفايات، منهج دامج اشتغلنا تكون كفاياته دامجة. دامجة يعني بتطال كل أنواع الطلاب بمختلف مسمياتها وبمختلف إذا بدك عندهم صعوبات، عندهم تعثر، نروح على مستويات مختلفة حتى نطال كل طلابنا. هو منهج أكيد معتمد على التقويم التكويني أكثر ما هو التقويم التكريري اللي في حكم على الطالب، نحن حق الطالب عم نرافقه بالوضعيات التعلمية حتى يقدر يوصل للمنشود. هو نحن عم ننشد لطالب متعلم مدى الحياة lifelong learning، لأنه مع سرعة التطور اللي بتصير بالعالم ما بكفي أعطيه معلومة وقل له قعد ببيتك، لا بده يكون هو قادر كمان يكون عم يشتغل على تطوير ذاته. الرقمنة دخلت على مناهجنا جديدة والذكاء الاصطناعي دخل، كله هيدا يلي عم بيرسم ملامح جديدة للمتعلم.
2: والأهم الأهل دايماً عم يسألوا رح نخلص يتغير مفهوم الدرس من الحفظ والتلقين لتحليل.
3: صحيح، نحن لما عم نقول كفايات يعني أنا بدي أعطيه من المعارف والمواقف والقيم والسلوكات يلي بتخليه بمواقف حياتية معينة يقدر يتصرف. أنا مش بقى بدي أعطيه معلومة، معلومة موجودة فيه خدها وين ما كان يحصل عليها بكبسي، بس أنا بدي لما يتصل له هالمعلومة يا هل ترى هو عنده الفكر الناقد يلي بيسمح له تقله يقله أنه هيدي المعلومة خاطئة أو صحيحة، عنده القدرة التحليلية، عنده القدرة التعاون مع غيره حتى يقدر بعدين يعكسها بحياته بالعمل. يعني كلهم هيدول كفايات نحن بدنا نكون عم نهيره من خلالها لاقتصاد عالم جديد، لتطور تقني جديد. ما بقى فينا بس نعطي معلومات ما رح تفيده بهيدا العصر.
2: في تنسيق كان بين وضعي المناهج وبين الجامعات وسوق العمل، يعني ليكون في معرفة أكتر المهارات اللي مطلوبة يتم التركيز عليها، ويعرف بالتالي الطالب بأي اتجاه حتى بده يوجه اختصاصه، لأنه منوصل على الترمينال الطلاب بيضيعوا، وقد في طلاب بيعملوا أول سنة بيتنقلوا من جامعة لجامعة ومن اختصاص لاختصاص ضايعين ما بيعرفوا شو بدهم، لأنه كمان ما بحسوا خلال السنوات التدريس بأي مادة حاسين حالهم قادرين أنه يكونوا عم يهتموا أكتر وعندهم إبداع أكتر.
3: صحيح ستندى، أصلاً ما فيك تعني مناهج جديدة بلا ما تكون عم تشوفي الاقتصاد الجديد وسوق العمل الجديد، وهذا اللي نحن عملناه. يعني نحن بعد ما عملنا الإطار الوطني اللي حطينا المبادئ العامة لمنهجنا، نحن على أوراق مرافقة، ومن هالأوراق كانت عنا ورقة العلاقة مع التعليم العالي، مع التعليم المهني والتقني، مع سوق العمل. رحنا مع خبراء بالمراكز المهنية، حددنا الكفايات والقطاعات يلي لازم تكون معنية بهيدا الموضوع، ومن هالقطاعات وهالكفايات عملنا ديكلينزون للكفايات التسعة وللكفايات الخاصة اللي بدها تكون موجودة بمناهجنا. ما فينا نعمل انقطاع بين التعليم ما قبل الجامعة والتعليم الجامعي وسوق العمل والتعليم المهني، هذه لازم تكون كلها مع بعضها عم تنرسم بطريقة فيها كوهيرنس قوية حتى يقدر ينجح الطالب بهذا الموضوع. بالإضافة أنا كمان لازم أضيف أنه نحن بهذا المنهج الجديد في مواد جديدة، منها مادة التقانة والمهن اللي هي ستيم إذا بدك بحد ذاتها، وديزاين ثينكينج، وكل هالموضوع مواضيع ورش العمل اللي رح تخلي الطالب يتعرف كمان على المهن الجديدة. وفي عنا التوجيه المهني بالثانوي اللي رح يساعد الطالب على انتقاء مهنة المستقبل. يعني نحن أخذنا بعين الاعتبار عن جد التوجيه المهني للطالب منذ الصغر، يتذوق المهن وبعدين نوجهه بطريقة محترفة للاختصاص اللي هو لازم يكون عم.
2: في مواد تدرس اليوم ورح يتم إلغائها؟
3: لا، ما في إلغاء لمواد، في إضافة للمواد وفي تغيير بأشكال المواد. يعني نحن هلأ مثلا فتنا على social study، يعني بالمنهج السابق التاريخ ما كان عم يعلم مثلا للصف السابع، للصف اللي بدي الساتيان أوكي البيسين. هلأ نحن التاريخ مع social study دخل من الروضات حتى حتى الطالب يكون عم يتذوق دراسات اجتماعية. بما معني أنا ما بدي أعلمه مادة منفصلة عن غيرها، ما بدي أعلمه جغرافيا وما أربطها بالاقتصاد، ما بدي أعلمه اقتصاد وما أربطه بالاجتماع، راح يفوت على هالمادة العلوم الاجتماعية يلي على أساسها راح يكون عنده هالتفكير الشمولي فيعرف يحلل ويربط المواد ببعض.
2: إن شاء الله. على كل حال يعني مثل ما مبين ومثل ما الأشياء اللي طلعنا عليها المنهج الجديد يعني عن جد بيكون بتبشر مستقبل المدارس بلبنان، إنه بس المهم شوية استقرار وتخلص هالحرب يقدروا مدارسنا يبلشوا يطبقوا هالمنهج الجديد. أنا بدي أشكرك دكتورة هيام إسحاق، وفي كلمة أخيرة بدك تقوليها.
3: أكيد أنا بدي أقول إنه تطوير المناهج منا مؤسسة، منا مسؤولية وزارة واحدة ولا مسؤولية مؤسسة عامة واحدة مثل المركز التربوي، هو مسؤوليتنا كلنا نحن، لأنه نبني وطننا بالتربية، وهيدا كل إيماننا كلنا، ما عنا غير التربية نكون عم نرتكز عليها، وهيدا اللي خلى اسم لبنان ينمى عالي. تطوير التربية مسؤولية كل، مسؤوليتنا ومسؤولية حضرتك مثلا عبر هالبروجرام يلي عم بتبشر فيه بالمناهج الجديدة، مسؤولية المجتمع ككل حتى نوصل لمحل ما لازم نوصل بتطوير التربية يعني.
2: إن شاء الله.
3: شكرا لحضرتك.
2: شكرا لك دكتورة هيام إسحاق.
3: شكرا. الله يخليك.

0: وإلى لقاء جديد وموضوع جديد. الجمعة 12 حزيران رح يتقدم ريسيتال للفرسان الأربعة والشاعر نزار فرانسيس والمرنمة كارين جعجع. وريع هالريسيتال بيعود لدعم العائلات الصامدة بجنوب لبنان. للاطلاع على التفاصيل مع الأب جوزيف سلوم.
1: تحية لكم
0: أبونا سلوم. بدي أعتذر منك, رح وقف الاتصال شوي لأنه بدنا نروح على مطار لقليعات. يبدو رئيس الحكومة نواف سلام هلأ عنده كلمة, بعد الكلمة بنرجع نتصل فيك. مستمعينا بننتقل مباشرة إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من مطار لقليعات.
2: في لحظة تحمل أكثر من معنى نلتقي في شمال البلاد, لكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب. فرسالتي الأولى إليكم, مثلما إن دولتكم لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه, فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فمن عكار, من هذه الأرض الخصبة ومن بين أهلها الطيبين, وجهوا تحية إكبار إلى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية, وأقول لأهلها أن معاناتكم هي معاناتنا جميعا. فكما أن لا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا, فهو لن يتعافى إذا بقيت عكار مهملة والبقاع محروما. أيها الحضور الكريم, لسنا هنا أمام مدرج أو إلى جانب طائرة مدنية ومشروع قاعة ركاب جديدة فحسب, بل نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز. ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. رغم ما قدمته إلى الوطن, لا سيما بانخراط الآلاف من أبنائها في قواتها المسلحة واستشهاد العديد منهم, عانت عكار على مدى عقود من الحرمان والتهميش وضعف الاستثمار في البنى التحتية والخدمات وفرص العمل. وهذا ليس توصيفا إنشائيا بل واقع تؤكده الأرقام. فمحافظة عكار سجلت أعلى معدل فقر بين المحافظات اللبنانية بنسبة بلغت 62% مقارنة ب 33% على المستوى الوطني. وسجلت أيضا أدنى نسبة مشاركة للسكان في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بمستوى لا يتجاوز 35% مقارنة ب 43% على المستوى الوطني. كما ظهرت المؤشرات إلى أن نحو ربع سكان المحافظة هم عاطلون عن العمل. والأهم إن خلف هذه الأرقام قصص عائلات وشابات في قرى وبلدات انتظرت طويلا أن يصلها الإنماء, لا كوعود موسمية بل كسياسة عامة ومشاريع فعلية. ومن هنا فإن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رين معوض في القليعات ليس مشروعا استثماريا فحسب, بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن وفي صلب العدالة بين المناطق وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. أيها الحضور الكريم, عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا في البيان الوزاري بوضوح أن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رين معوض في القليعات لأهميته الإنمائية. لم تكن هذه العبارة هامشاً في نص, كانت التزاماً أمام اللبنانيين. واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحول إلى واقع. والأهم أن التزامنا في البيان الوزاري بالنهوض بالشمال وعكار أتى من ضمن رؤية متكاملة لا تقتصر على تشغيل مطار الرئيس رين معوض, بل من خلال 4 ركائز استراتيجية شملت أيضاً تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس واستكمال معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي وتطوير مرفأ طرابلس. وكل هذه الملفات قطعنا فيها خطوات عملية كما تعلمون. في آذار من العام الماضي جئنا إلى هذا المطار، هبطنا على مدرجه بمروحية تابعة للجيش اللبناني، وجددنا التزام الحكومة إعادة تشغيله للأغراض المدنية، ووقعنا اتفاقا مع شركة دار الهندسة لإعداد مخطط توجيهي ومن ثم دراسة جدوى أولية، وقد قدمتها الدار لنا مشكورة مجانا. بعد ذلك ورغم الأزمات وتراكم الملفات، تابعنا العمل على الجوانب القانونية والإدارية، أعد دفتر شروط، أطلقت المزايدة وفق الأصول، وفاز بها صاحب العرض الأكثر تنافسية. واليوم أتينا إلى القاعات لنضع حجر الأساس لهذه الورشة على متن طائرة تجارية، في رسالة واضحة أن هذا المطار لم يعد فكرة مؤجلة بل مسارا بدأ يتجسد فعلا. ورهاننا أن يفتح تشغيل هذا المطار أمام عكار والشمال فرصا جديدة في العمل والخدمات والنقل والشحن والتجارة والسياحة. طبعا هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة، كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية. وقريبا بإذن الله تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت، فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن بل مركزا اقتصاديا فاعلا فيه، وبوابة من بوابة لبنان على الشقيقة سوريا ومحيطها العربي، لا بل على العالم الأرحب. أيها الحضور الكريم، لمطار القلاعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار. هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها، هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فبعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف وعودة النواب من المملكة العربية السعودية، انعقد في 25 سنة 1989 مجلس النواب هنا في مطار القلاعات، وهنا أقرت في صيغتها الدستورية وثيقة الوفاق الوطني التي باتت معروفة باتفاق الطائف، وهنا انتخب الرئيس رونيم عوض رئيسا للجمهورية، وهنا انتخب الرئيس رونيم عوض رئيسا للجمهورية قبل أن يغتال بعد أيام قليلة، وهو يحاول أن ينقل لبنان من حالة الحرب إلى السلم الأهلي، ولهذا يحمل هذا المطار اسمه. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار رونيم عوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. نحول الإنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في الختام أن أشكر كل من ساهم في إنجاح مغامرة إعادة تشغيل هذا المطار، وأخص بالذكر وزارة الأشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني، الهيئة الناظمة للطيران المدني، المديرية العامة للطيران المدني، وكل الجهات الرقابية والإدارية والأمنية المعنية، وطبعاً دار الهندسة. وأوجه تحية خاصة إلى أبناء عكار الذين انتظروا طويلاً وصبروا طويلاً، والأهم أنهم تمسكوا بحقهم في الإنماء والعدالة والكرامة، فتحقق هدفهم اليوم في إعادة الحياة إلى مطار بني معوض. كلمة أخيرة، من الإقلاعات كما انطلقت قبل عقود محطة سياسية مفصلية في تاريخ الجمهورية، نطلق اليوم رسالة جديدة، لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلا بعد اليوم، دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لكل اللبنانيين. مبروك لعكار، مبروك للشمال، ومبروك للبنان.
0: وبعد ما استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من مطار الإقلاعات، برجع للأب جوزيف سلوم. بير سلوم، أنا بدي أعتذر منك، وبدنا نحكي نحكي بالوقت المتبقي معنا لنحكي عن ريسيتال للوطن. خبرنا عن هالريسيتال أبونا.
3: ريسيتال، نحن عاملين ريسيتال يوم الجمعة 12 حزيران على الساعة 8 مساء بشاتور ويس بشنان نعير. هالريسيتال بيضم هيك نخبة من الأشخاص يلي هيك بمشهدية رائعة فنية روحية، بتضم الفرسان الأربعة، بتضم المرنمة كارين جعجع، الشاعر الأدير نزار فرانسيس، والإعلامي الكبير ماجد أبو هدير. هالريسيتال طبعا بالإخراج تبعه بالإطار يلي خلينه بهالمشهدية، هو من أجل دعم كل قرانا الصامدة في الجنوب. بقى مشان هيك من الشمال هلأ مع الفرحة كمان أنه ينفتح المطار الجديد بالإقلاعات، إلى كمان إخوتنا بالجنوب الصامدي كمان من حقيهم، من صلي من أجلهم، نجتمع من أجلهم، من أجل نعطي كمان صورة للأخوة، صورة للتضامن، صورة للمحبة والشراكة اللي بتجمعنا مع كل وجع بلبنان، مع كل ناس متألمين بلبنان.
0: قديم هم أبونا أنه يجتمع الفن ويجتمع الإيمان والعمل الإنساني تحت عنوان واحد، يعني لدعم الوطن ودعم القرى الصامدة.
3: طبعا هيدا طريقة من طرق التعبير لنحيي القرى يلي عم بيقدموا نموذج من الصمود، نموذج من البطولة، نموذج من التضحيات الكبيرة. يعني كل هالشهداء وكل الناس اللي عم بتموت، البيوت اللي عم تتدمر، خسارتنا كبيرة مع كل مكونات لبنان. لكن كمان في ناس كمان باقي هوني كمان منفكر فيها، أو دي عايشين بنوع من أنواع السجون، ما بيقدروا يروحوا ويجوا، وإذا ما وصلهم غراض كمان في عنا صعوبة كبرى. بقى نحن أول شيء عم نضوي بهالريسيتال إنه يعني خلينا نقول إنه في إخوة، لأن خلينا كلنا سوا نتعاون لحتى نقدر نعمل فرق بمحبتنا لإلهم، ونغير واقعهم ويشعروا إنه في حدا عم بحس بوجعهم، في حدا حدهم. ومن ناحية تانية كمان بما رح نقدر نجمعه، ونقدر نكون عم نقدم خميرة صغيرة بركة لضيعنا، هيك فعل حب صغير نقدر نقدم لهم ياه، ونقول نحن منحب كل أهلنا بالجنوب.
0: انتو رح تقدموا لهم اياها كمبالغ ماليه او رح تكونوا عم تشتروا قصص حاجات ضروريه للناس المحاصره الموجوده فوق؟
3: ما بتعمل شيء كتير مهم يعني عندهم الا اذا كان في مشاريع انمائيه مثل اذا بدهم يعمروا فرن او شيء هيك عم نتواصل، بس الاشياء اللي رايحين عليها هو كمان دعمهم بالمواد الغذائيه اللي بحاجه لها والاشياء هيك، بالتنسيق طبعا مع كل الفعاليات وكل الجمعيات يلي عم بتروح بهالمواكب يلي عم بياخذوها، حتى نكون احنا عم نقدر نعبر عن فعل الحب بمحبه كبيره لاخوتنا.
0: كثير مهمه هالمبادره ابونا، بس سؤال اخير، هل رح يكون في مبادرات مماثله لاحقه؟
3: طبعا رح نتابع ورح نحاول نتابع كذلك، يعني نحن عم نقول في عنا كتير من كورانا هونيك هني موجودين هون، بقى كمان عزمينهم على هذا الستاد، الستاد كتير كبير، يعني نحن لحد هلأ بحدود 1200 شخص عنا طبعا بدي ستال بضخامة كتير كبيرة رح منشوفها، ومشان هيك وفتحت قدامنا انه لازم كمان أن نثابر أن نتابع أن نعمل شيء كمان تابع مع إخوتنا بالجنة.
0: اللي بده يشتري بطاقة لدخول الريسيتال من وين بيقدر يحصل عليها؟
3: في عنا مكانين، في عنا أول شيء برعية مرفوقة بغدير بجوني يلي قراب علينا، وفي عنا بالفيرجن كمان ببيروت أونلاين بيقدروا يحجزوا بطاقتهم يعني، وبتمنى كل عم بيسمعنا عن جد خلينا نعمل مبادرات نعبر فيها عن حبنا، وفتحين طبعا باب التبرع عبر الوش إذا حدا بيحب كمان إنه يكون عم بيساهم كمان معنا، بيكون داعم لكل إخوتنا يعني. معلش فيني مرق كمان رقم
0: على السريع، تفضل أبونا على السريع.
3: 310 8 4 8، فإذا 03 310 8 4 8.
0: لكل حدا بده يتبرع على الوش.
3: أيوة.
0: أوكي. أنا بدي حييك أبونا، بدي حييكم على هالمبادرة الكتير مهمة، ويلي بدون شك دايما بتعبر أنه الكنيسة حاضرة وموجودة دايما قدام رعيتها. بدي أشكرك وأعتذر لأنه الوقت دهمنا بسبب النقل المباشر، وبدي كمان أعتذر من ليلى أبو حبيب، كنا بقى نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة التبغ، ولكن اللقاء معها رح يكون السبت المقبل، ولهون بينتهي اللقاء. خلاص طلعت صرخت المخرج، بنشوفكم سبت الجاي.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
7: Congratulations to College Mon LaSalle students winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026
8: ما معي مصاري اشتري شي ما معي مصاري اطلب شي
9: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي
8: حملت تليفوني تدق له رد علي
9: الو لولو
8: الو لولو
9: كيف خيي
8: بدي مصاري
9: كي بيي
8: بس البابا مسافر شو بيعمل لي
9: اخر مره عزت دغري حول لي
8: كيف

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان ونقدم إليكم عرضا للأخبار. على متن طائرة مدنية تابعة لشركة سكاي لونج التي رست عليها المناقصة لتشغيل مطار رنيه معوض لأربع سنوات، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار الإقلاعات يرافقه وزير الأشغال فايز رسمني للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لتشغيل المطار بعد سنوات من الانتظار. سلام وفي كلمة له شدد على اللاستقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا، وأكد أن مطار الإقلاعات ليس مشروعا استثماريا فحسب، بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن وفي صلب العدالة بين المناطق.
3: إن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رنيه معوض في الإقلاعات ليس مشروعا استثماريا فحسب، بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن وفي صلب العدالة بين المناطق وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. فإن إعادة الحياة إلى مطار رنيه معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. نحول الإنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا.
2: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أعرب عن تفاؤله بالمسار التفاوضي في واشنطن، وعلى هامش مشاركته في فعاليات افتتاح مطار الإقلاعات أكد أن المفاوضات قد تأخذ وقتا ولكنها تسير نحو التقدم. وردا على رفض الشيخ نعيم قاسم لاتفاق وقف النار، قال: يمكن لقاسم أن يقرر كما يشاء، ونحن نستطيع أن نتخذ قراراتنا أيضا.
4: نحن قضينا 3-4 أيام بواشنطن بس نجيب مفاوضات منيحة للبنان. هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. بقى المفاوضات اللي عملوها بواشنطن كانت كتير مهمة، لأنه هني قرروا شو بدوا يعملوا، ما حدا وراهم وما حدا عم بيشد وراهم. إن شاء الله أكيد بدنا نوصل لنتيجة. نتيجة يعني قديش لازم توصل بسرعة، بس النتيجة أكيد لقدام. نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان، يعني ما كل واحد عنده رأي معين هون بهالبلد. نحن على طول متأملين كل شيء منيح للبنان. مطار جديد يعني معناتها أمل جديد، معناتها اقتصاد أقوى، الشمال بحاجة إلى اقتصاد منيح. مطار مثل هيدا رح يفتح كتير بزنس زيادة للبلد هون، يبقى كتير منيح.
2: دان رئيس الجمهورية العماد جوزفون بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. وتقدم رئيس الجمهورية من قيادة الجيش وعائلات الشهداء بأحر التعازي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. الجيش اللبناني كان أعلن في بيان استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية، وإلى ذلك سقط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دير الزهراني لتسجل غارة على أطراف بلدتي قلوي وبرج قلوي. المزيد في تقرير حسين معنا.
5: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير، الذي بدأ عدوانه الإجرامي صباح اليوم باستهداف آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى لاستشهاد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والمجند حسين الغزال. كما استهدف الطيران المسير سيارة على طريق دير الزهراني وأسفر العدوان عن سكوت شهيد. كذلك شن الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت النبطية والتول وأبو الأسود وجوية. أما الطيران الحربي فقد بدأ إجرامه بمجزرة في بلدة السكسكية قضاء صيدا، بعد أن استهدف منزلا مأهولا ما أدى إلى تدمير المنزل وعدد آخر من المنازل في الحي المستهدف، وفي حصيلة أولية للمجزرة 6 شهداء و4 جرحى. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدات شوكين وميفدون والشهابية وجبشيت والنبطية وعرمتة وزبدين. وقد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لبلدات عرمتة ومشغرة وكفر حنة وسجد وأنصاري. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر أشكيف بمسيرتين انقضاضيتين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
6: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين

0: عمل تحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت وكالة مهر بأن وزير داخلية باكستان يتوجه إلى طهران اليوم في إطار الوساطة الباكستانية في ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. دعت الخارجية البحرينية إيران إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، مشددة على تمسكها بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وعلى ضرورة أن تختار إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة. الخبر الأخير، أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد إغلاق مؤقت لساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظا على سلامة المسافرين، وذلك بعد تعليقها بسبب هجوم إيراني. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا كريستينا ديب ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصاً السوق السوداء، مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرة كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: هناك لاعبين بيسجلوا أهداف وهناك لاعبين بيصنعوها. صانع اللعب هو عقل الفريق، اللاعب اللي بيشوف الملعب بطريقة مختلفة. تمريرة واحدة ذكية قد تفتح الدفاع بالكامل، ولهيك تعشق الجماهير اللاعبين أصحاب اللمس الساحرة والرؤية الاستثنائية. بمونديال 2026 رح يكون هناك نجوم قادرين على قيادة منتخباتهم بالتمريرات الحاسمة وصناعة الفرص. كرة القدم الحديثة أصبحت أسرع، لكن صانع اللعب الحقيقي بيبقى عنصر نادر وثمين. بعض أعظم لاعبي التاريخ كانوا مشهورين بصناعة الأهداف أكثر من تسجيلها.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: الوحش
7: تح معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: حسن عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سميتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الواحدة وربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار. بعد استشهاد ضابطين وعسكري في الجيش اللبناني من غارة إسرائيلية صباحا على طريق الخردلي، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني قيد التحقيق، مؤكدا أنه يعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. وأضاف تلقينا مؤشرات أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى ومدن الجنوب كما البقاع بعد سلسلة انذارات كان وجهها صباحا إلى سكان هذه البلدات. ومنذ بعض الوقت أغار على بلدة عين بعال وتم نقل إصابة واستهدف بلدات الأنصارية عرمتة وسجود. أما بقاعا فأغار الجيش الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي. في المقابل دوت سافرات الانذار في بلدات عدة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة من الأراضي اللبنانية. علق الوزير السابق وديع الخازن على الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي أدت إلى استشهاد ضابطين وجندي من الجيش، مشددا على أن هذا السلوك العدواني لا يزيد اللبنانيين إلا تمسكا وإصرارا على التمسك بحقوقهم الوطنية وعلى دعم المؤسسة العسكرية التي تبقى صمام الأمان في مواجهة الاعتداءات. أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري صدم من الاتفاق في واشنطن، مشيرا إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر وسطاء فإنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة. وفي سياق متصل علق المقداد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، مؤكدا أنه لا يوجد أي تواصل مباشر مع الأمريكيين لا مع ترامب ولا مع غيره. ووضح أن قنوات التواصل تتم حصرا عبر وسطاء ودول، مشيرا إلى أن جهات مثل قطر والسعودية ومصر تتولى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عرض وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC والتي هي عضو في مجموعة البنك الدولي التطورات والتقدم فيما يتعلق بإنشاء محطة تغويز FSRU وباستخدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة وتشجيع المستثمرين على إنشاء معمل ثان حديث على الغاز. كما التقى الصدي القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع وتناول البحث التعاون القائم بين البلدين وخصوصا في مجالات استجار الطاقة والغاز. الخبر الأخير، دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة وأخيرها فجر اليوم في تجاهل لمطالبات دولية بوقف العدوان، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وأمنها، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 700

0: са Таш, Цмени, Цмени, Цмени.
1: أوازيس دوفي المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: في وقت تتزايد فيه تعقيدات الأزمة الأوكرانية وتتراجع فرص التسوية السريعة، أكد الرئيس بوتين من منتدى سان بطرسبرغ أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون ذا جدوى ما لم تسبقه تفاهمات حول القضايا الجوهرية للنزاع. وفي موازاة التطورات الميدانية، شدد بوتين على متانة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع العقوبات، متحدثا عن اهتمام متزايد من شركات أجنبية بالعودة إلى السوق الروسية. وبين الحرب والعقوبات والتحولات الاقتصادية العالمية، تواصل موسكو التأكيد أن العالم يشهد إعادة تشكيل لموازين القوى وصعودا متسارعا لمراكز نفوذ جديدة خارج المنظومة الغربية التقليدية. فأصبحت الحرب الأوكرانية معركة على شكل النظام الدولي، أكثر منها صراعا على أوكرانيا نفسها. وهل يقف العالم أمام تسوية كبرى تعيد رسم قواعد الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي، أم أمام مرحلة طويلة من الصراع ستحدد هوية القوى المهيمنة في القرن 21؟ حلقة جديدة من برنامج بالتفاصيل بدأت، مرحبا بكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي معنا من سان بطرسبرغ الباحث في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، وضيفي من لندن عضو حزب المحافظين أحمد ياسين، من واشنطن الكاتبة والمحللة السياسية رائدة حمراء. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ مع ضيفي دكتور سمير، مرحبا بك مجددا. رسائل الرئيس بوتين في هذه الجلسة كانت كثيرة، لكن كان لافت حديثه عن عدم جدوى لقاء زيلينسكي، ما الأسباب برأيك؟
1: أهلا وسهلا أستاذ رانيا، تحياتي لكم والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني كما كان متوقعا أن هذه الرسالة لا تحمل أي مضمون يوحي بأن نظام كييف يريد حل الصراع عن الطرق السلمية وبقبول المطالب الروسية. هذا كان واضحا ليس فقط عندما تم الإعلان عن الرسالة، وإنما وضحت رسالة زيلينسكي من الطائرات المسيرة التي كان يرسلها لقتل المدنيين، ومنذ يعني قرابة أسبوعين أو أسبوعين ونصف بدأت باستهداف سكن الطلاب، وبعد ذلك استمرار هذه المسيرات بالوصول إلى المدنيين في مختلف المدن الروسية، وكان آخرها أيضا عندما تم استهداف حافلة للركاب المدنيين. إذن هذه الرسائل لا توحي بأن نظام كييف يريد حل هذا الصراع عبر الطرق السلمية، وخاصة أن الرئيس بوتين لمح لذلك عندما قال أن من يقوم بهذه الأفعال لا يريد الحل، وإنما يريد إرسال إشارات على أن نظام كييف سوف يستخدم الأساليب الإرهابية أكثر قوة وأكثر انتشارا على الأراضي الروسية، عوضا عن الإخفاقات التي تحصل على جبهة الميدان. ويعتبر ذلك، يعني الرئيس زيلينسكي المنتهي شرعيته، يعتبر أن الأعمال الإرهابية هي ورقة قوة بيده على طاولة التفاوض. لكن الرد جاءه، وأنا يعني أستخدم عبارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة التي قالها ردا على رسالة الرئيس المنتهي شرعيته زيلينسكي، عندما طلب من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الروسية الاستمرار بالعمل حتى الوصول إلى أهداف العملية العسكرية عن طريق القوة، أي عن طريق تحقيق هذه الأهداف بالقوة العسكرية. إذا لم
0: وهذه الرسالة لها رمزيتها يعني بشكل أو بآخر، لكن بجزئية حديثه عن عدم جدوى لقاء زيلينسكي، إلى أي حد تعتبر اليوم بأن الرئيس بوتين أراد أن يرسل رسالة أيضا ربما غير مباشرة بأن جوهر التفاوض هو ليس مع نظام كييف وإنما مع داعمي هذا النظام بشكل أو بآخر؟
1: يعني بالطبع هذه الرسالة على أن لا نظام زيلينسكي ولا الدول الأوروبية الوصية عليه تريد حل هذا الصراع. يعني اللقاء بين رئيسين عادة ما يحصل عندما يتم الاتفاق بعد تفاوض، يمكن أن يكون التفاوض فترة قصيرة، يمكن أن تكون فترة طويلة، لكن عندما تتفق الفرق واللجان التي تشكل وتدرس كل يعني محتويات هذا الاتفاق ويتم الموافقة عليها، نعم عندها نقول أنه يمكن أن يتم اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وأي قائد أو أي يعني من قادة نظام كييف أو حتى الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية أصلا هي طرف في هذا الصراع وليست يعني وليست وسيط. لذلك الاجتماع أو اللقاء بين روسيا والأطراف المعادية يجب أن يكون للتوقيع على اتفاق يؤكد حل هذا الصراع وليس تجميده وليس وقف إطلاق النار كما تريد الدول الأوروبية أو نظام كييف. روسيا لا تريد أن تقع بالخطأ مرتين، هي وافقت على اتفاقيات مينسك واحد واثنين ولم تنفذ وصبرت 8 سنوات. لذلك اليوم كانت إشارة الرئيس بوتين أنه لا يمكن أن يتم أي لقاء دون أن يكون لقاء ناجح، وهذا النجاح يجب أن يختم بالتوقيع على اتفاقية والقبول بالمطالب الروسية. عندها يمكن أن نقول بأن نعم هناك ملامح العودة إلى طاولة المفاوضات وحل هذا الصراع عن طريق يعني الحلول السلمية. عدا ذلك أعتقد أنه اليوم بحكم عدم وجود أي مبادرة لا من نظام زيلينسكي ولا من الدول الأوروبية لحل هذا الصراع، وتبقى فقط مبادرة الرئيس ترامب التي طرحها عندما التقى الرئيس فلاديمير بوتين في ألاسكا، وأعلنت روسيا حتى اليوم استعدادها قبول هذه المبادرة على أساس أن يقبلها الطرف الآخر. لكن كما هو ملاحظ الطرف الآخر يريد المراوغة، يريد الاستفادة من الوقت ولا يريد حل هذا الصراع.
0: وهذا يدفعني للتساؤل أستاذ أحمد، بشكل أو بآخر ما الذي جعل زيلينسكي يذهب باتجاه طلب اللقاء من الرئيس بوتين برأيك؟
2: لأن يعني زيلينسكي بات يدرك واقعيا بأن الدعم الغربي، الدعم الأوروبي بالتحديد، بدأ يتلاشى. هناك حال من التذمر الواضحة من قبل الدول الأوروبية بأن يعني توقف مثل هذا الدعم، وخاصة في الاجتماع الأخير للمفوضية الأوروبية، إذ أن المفوضية الأوروبية حثت الدول الأوروبية لاستمرارية دعمها لأوكرانيا، ولكن كان هناك حال من التذمر، حال من الغضب. هناك دول أوروبية رفضت رفضا قاطعا أن تزيد من مساعدتها إلى أوكرانيا. لذلك يعني زيلينسكي بدأ يتحسس السخونة بأن هذا الدعم المتواصل من قبل الدول الأوروبية والغربية بالتحديد يعني سوف لن يستمر، ولذلك هو يعني قام بمثل هذه المبادرة. ولكن من الواضح جدا أن هذه المبادرة لا يعني تشي بالمصداقية، لا تشي بالواقعية. لذلك جاء الرد الروسي وبالتحديد من قبل الرئيس بوتين بتجاهل مثل هذه الرسالة. ولكن الفحوى الأساسي لمثل هذه اللفتة من قبل زيلينسكي هو أنه يشعر بأن هناك حال من الغضب، حال من التذمر، ليس فقط في أوساط الحكومات الأوروبية، ولكن الأخطر من ذلك في يعني ضمن الشعوب الأوروبية. هناك حال من التذمر لأن تبعات الأزمة الأوكرانية وتبعات العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضوها على روسيا يعني بدأت تظهر بخطورة كبيرة جدا، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز في الخليج. يعني حاليا المخزون النفطي الأوروبي وكذلك أيضا من الغاز المسال يتراجع بشكل كبير. لذلك فصل الشتاء المقبل سوف تواجه القارة الأوروبية يعني تبعات اقتصادية خطيرة جدا، وكل ذلك واقعيا مرتبط مع الطريقة التي تعامل معها الأوروبيين مع تبعات الأزمة الأوكرانية.
0: وبالتالي هل وصلت أوروبا لقناعة بأن الحل بأوكرانيا أصبح مرتبط بتفاهمات استراتيجية أوسع من أنها مجرد تفاوض اليوم بين موسكو وكييف؟
2: يعني القارة الأوروبية وبالتحديد القائمين على المفوضية الأوروبية وباقي المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي يعني ما زالت هي نفس الوجوه. الأوروبيون ينتظرون انتخابات جديدة، حينها يعني وجوه جديدة سوف تأتي، عقلية جديدة سوف تأتي. يعني العقلية التي تهيمن على القرار الأوروبي حاليا ما زالت يعني غير جاهزة وغير مستعدة للقيام بهذا، بخطوة التراجع الكبيرة. هم الذين فرضوا مثل هذه العقوبات الاقتصادية على بلد هم بحاجته هي روسيا، وبالتأكيد يعني الاقتصادات الأوروبية تواجه متاعب اقتصادية خطيرة جدا، وفي مقدمتها ألمانيا. هناك شركات ألمانية بدأت واقعيا تترك السوق الداخلي الألمانية لأسواق أخرى بحثا عن مصادر طاقة رخيصة الثمن، خاصة تلك المرتبطة بقطاع قطاعات صناعية تحتاج إلى مصادر طاقة أكثر من غيرها. كذلك أيضا فرنسا هنا في بريطانيا يعني مستوى المعيشة وتكلفة المعيشة بدأت يعني تخطط حدود المنطق، وليس هناك من أي بوادر لإمكانية تراجع تكلفة المعيشة إلا إذا تمكنت القارة الأوروبية برمتها من تأمين مصادر طاقة رخيصة الثمن وكذلك أيضا يعني موثوق بها متوازنة يمكن أن تغذي الأسواق الأوروبية كما كان أيام ما كانت روسيا تغذي القارة الأوروبية بما يزيد عن 40%. لذلك الأوروبيون يعني بدأوا في حال من التذمر والغضب من تبعات الأزمة الأوكرانية، من تبعات الدعم الأوروبي غير المحدود لأوكرانيا، ومثل هذا الوضع بالتأكيد زيلينسكي بدأ يعني يتحسس بواقعيته ومدى تبعات ذلك على مستقبله في أوكرانيا.
0: طيب لو سمحتي لي أستاذة رائدة، اليوم إذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الذهاب باتجاه الوصول إلى حل سياسي وإطلاق مفاوضات، ما الذي يمنعها عمليا من ذلك؟ خاصة أن الرئيس بوتين ونائبه جودي فانس يدفعان بهذا الاتجاه ويرغبان في إنهائه من حيث توقيع، عفوا الرئيس ترامب، أريد أن أسأل إلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر بأن هناك أسباب واضحة مباشرة لا تزال حتى هذه اللحظة تؤثر على أي مسار ينطلق باتجاه البحث عن سبل حل سياسي بعيداً عن أي تصعيد عسكري؟
3: أولاً شكراً على هذه الاستضافة، وشكراً أيضاً لضيوفك الكرام. في هذه الحرب التي بدأت منذ عامين اختلفت الإدارات التي تعاقبت عليها، إدارة بايدن عكس تماماً الإدارة الأمريكية الحالية إدارة ترامب. ما يمنع ترامب من مواصلة هذه الحرب كما قادها سلفه ما يمنع ترامب قيادة هذه الحرب ومواصلتها كما أقادها بايدن عدة أمور، أهمها الكونغرس حاليا. يعني هنالك كانت في الكونغرس بشكل مباشر هي داعمة جدا للدعم أو تقديم واشنطن دعما كبيرا أمريكيا عسكريا ماليا لهذه الحرب، وهو عائق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولإدارته وتحديدا جي دي فانس وأيضا مارك روبيو. طبعا نعرف بأن هذا التوجه منذ استلامهم لهذه المناصب هنالك حديث أكبر أو دفع أمريكي أكثر نحو تسوية لإنهاء هذه الحرب. هو رجل سلام يقول ويصف نفسه بذلك، يريد أن يخفف من أعباء يعني الإنفاق العسكري الخارجي خارج الولايات المتحدة وهذه القاعدة التي جاء منها، ويريد أن يركز على السياسة الداخلية. لكن الحرب التي بدأت مفتوحة شيك على بياض من قبل الديمقراطيين تحديدا في إدارة بايدن، هنالك ما زالت لديها تداعيات وأصداء. مثلا قبل يومين تقريبا تم تمرير مشروع قانون لدعم أو مواصلة دعم أوكرانيا، وحظي بنسبة تصويت عالية تقريبا 225 مقابل 195. والغريب في ذلك بأنه تقريبا 18 جمهوريا انضموا إلى هذه الأصوات، ونعلم بأن الجمهوريين جماعة ترامب تحديدا ضد هذه السياسات. لكن هنالك نقرأ من هذا المشهد بأن هنالك في إرادة تشريعية حقيقية في إكمال ومواصلة الملف الأوكراني، وهذا عائق بالنسبة للرئيس الأمريكي. الرئيس طبعا ترامب بالطبع لن يتخلى ولن يريد أن يظهر بمظهر الذي تخلى عن أوكرانيا، لكن الآن هو يريد استلام هذا الملف وفعلا يطبق هذا الملف وفق معاييره هو، عبر تقليل الإنفاق وأيضا تقليل التدخل ووضع أيضا
0: للضغط باتجاه الوصول إلى تسوية. دكتورة،
3: التسوية الآن حديث جديد بالمناسبة، يعني عنها سمعنا في تقريبا بدأت عبر تفاهمات ألاسكا التي لم يعلن عنها حقيقة،
0: التي لا تعترف بها أوروبا ولا يريد أن يعترف بها نظام كييف بشكل أو بآخر، وهذا هو العائق الحقيقي. لذلك إذا أردنا أن نسأل عن أي مساعي أمريكية، هل قادرة أمريكا أن تكون ضامن اليوم للأوروبي للأمريكي، قادرة على أن تفرض على الأوروبي على الأوروبي وعلى الأوكراني اليوم شروط تسوية وفق تفاهمات ألاسكا؟
3: يعني هي ليست من أولويات الولايات المتحدة الآن أن تكون ضامنا عسكريا ولا ضامنا أمنيا، ربما تكون ضامنا سياسيا عبر تقديم أدوات معينة بعيدة عن الأجندة الحالية، لا دعما مفتوحا كما كان في السابق لكييف. ليس هنالك تواجدا أمريكيا عسكريا على الأرض ولا حتى معدات أمريكية ربما على الأرض هناك. هنالك حرص أمريكي جدا كبير على عدم وجود أي احتكاك عسكري مع موسكو، وهذا واضح منذ البداية. هذه خطوط حمراء بالنسبة للولايات المتحدة. حتى مسألة ضم كييف إلى الناتو هذه مسألة يعني مفصلية، وهنا واشنطن يعني لا تريد أن تفعل البند الخامس منها، وهو أن تكون كييف في الناتو وتقوم بالدفاع عنها بشكل تلقائي فقط لأنها عضو في ذلك. هنا حرص أمريكي جدا كبير، ربما تكون راعية لأي اتفاق من ناحية تقديم الدعم اللوجستي، ربما تقديم يعني المشورات، إشراك الناتو، إشراك دول أوروبية في ذلك، لكن لن تكون بالتأكيد منفردة كما السابق.
4: لو سمحت لي دكتور سمير، حديث الرئيس بوتين عن الاقتصاد الروسي وحجم القوة لهذا الاقتصاد في الوقت الذي كانت هناك محاولات اليوم من عبر العقوبات والضغوطات لإضعاف هذا الاقتصاد، كيف استطاعت روسيا أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة للانطلاق والبناء واستمرار قوة الاقتصاد الروسي؟
1: يعني لا شك أن الهدف الاستراتيجي من استفزاز روسيا للقيام بالعملية العسكرية على الساحة الأوكرانية ضد تمدد حلف الناتو واستفزازاته طبعا، كان إيجاد مبررات لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. الهدف لم يكن في البداية هزيمة روسيا عسكريا، هم يعرفون أنه ليس لا يوجد أي مجال بهزيمة روسيا عسكريا، لكنهم كانوا يعولون على ضرب اقتصاد روسيا وتبرير فرض الآلاف من العقوبات على هذا الاقتصاد. وأيضا عندما امتنعوا عن استيراد أيضا الطاقة والبترول من روسيا، يعني كانوا يعولون على أن هذا يؤدي إلى ضعف الاقتصاد، يؤدي إلى انهيار العملة الروسية وإحداث قلائل في روسيا. هذا هو التعويل الأساسي للدول الأوروبية على يعني على استفزازهم لروسيا. لكن يبدو أن روسيا نتيجة لتجارب سابقة ونتيجة أيضا لقدرة هائلة للقيادات يعني التي تعمل في مجال الاقتصاد في روسيا، استطاعوا تخطي هذه المشكلة. أولا روسيا بدل من أن يكون هناك حالة من يعني الرعب وحالة من الانهيار، عمدت أولا على اتباع أساليب عندما ضبطت سعر صرف الدولار. هذا بحد ذاته استطاع أن يضمن أن الأسواق المالية في روسيا لم تتأثر بشكل كبير. صحيح بداية العقوبات كان هناك ارتفاع لسعر صرف الدولار، لكن بصورة سريعة استطاعت روسيا العودة إلى السعر الطبيعي للدولار. ثانيا استطاعت أن تعوض كل المنتجات الغربية وكل ما كانت تقوم به الشركات الغربية في روسيا، أولا اعتمادا على الإنتاج الوطني إذا ما تحقق ذلك، ثانيا اعتمادا على النوافذ والجسور التي بشكل سريع استطاعت روسيا فتحها مع العديد من دول العالم بما فيها الصين والهند وباكستان، إيران، الخليج العربي بما فيه السعودية، أيضا أفريقيا ومصر وكل هذه الدول، أمريكا اللاتينية. كل هذا بفضل الجهود الروسية، كل ما قامت به روسيا من جهود من أجل الحفاظ على اقتصادها وعدم تأثره نجحت بذلك، وخاصة أنها كانت بطريقة سريعة يعني شكلت أحلاف اقتصادية مثل قمة شانغهاي وقمة البريكس، وأيضا استطاعت أن تعتمد على التبادل بالعملات الوطنية للتجارة بين بعض دول مجموعة البريكس. هذا سهل وخفف كثيرا في تجاوز العقوبات، وهذا ما نراه اليوم. يعني اليوم الاقتصاد الروسي بفضل هذه الحكمة وهذه العملية السريعة لتفادي المشاكل، استطاعت روسيا أولا الثبات باقتصادها، ثانيا انعكست العقوبات التي فرضت عليها انعكست سلبا على الدول التي فرضتها. يعني نحن نرى اليوم أن الدول الأوروبية تعاني بشكل كبير من رفضها لاستيراد الطاقة الروسية، واليوم المشاكل التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط أيضا انعكست عليها سلبا، وبما فيها يعني الحد من حرية الحركة في ممر مضيق هرمز. كل هذا أوروبا وجدت نفسها في مأزق كبير، اقتصاديا تعاني، سياسيا هي عزلت ولم تعزل. نعم
4: وصلت الفكرة دكتور سمير. بشكل أو بآخر اليوم الحديث عن الوضع الأوروبي اليوم، على سبيل المثال أستاذ أحمد، الدين الحكومي في منطقة اليورو يسجل أسوأ مستوى له في تاريخه، برأيك إلى أي حد بدأت أوروبا تدفع ثمن عقوباتها التي أضرت بشكل أو بآخر باقتصادها قبل أن تضر باقتصاد روسيا؟
2: يعني لم أفهم، لم أسمع السؤال كله، ولكن
4: سؤالي أستاذ أحمد إذا كنت عم تسمعني، يبدو عندنا مشكلة في الصوت مع الأستاذ أحمد. إلى أي حد تعتبر اليوم من خلال ما أعلن عن تسجيل الدين الحكومي بمنطقة اليورو سجل أسوأ مستوياته التاريخية بحجم الدين الحكومي، برأيك هل بدأت يعني أوروبا تدفع ثمن كل العقوبات التي سعت أن تفرضها على روسيا بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي؟ بالعكس، صار الإضرار فقط في الاقتصاد الأوروبي وليس الروسي، من خلال حتى البيانات والمعطيات التي أعلن عنها في روسيا.
2: يعني دعيني أبدأ مع يعني توضيح مقومات الاقتصاد الروسي الذي يعاني أو الذي واجه يعني أعتى الموجات من العقوبات الاقتصادية في تاريخ استخدام الاقتصاد كسلاح ضد أي دولة. روسيا تعرضت لمثل هذا الموجات المتتالية التي زادت عن 20 موجة متتالية من العقوبات الاقتصادية الغربية عليها، ولكن في نفس الوقت مستوى البطالة في روسيا هو أفضل بكثير من أي بلد أوروبي آخر. كذلك أيضا مستوى التضخم هو في تماسك وفي مستوى جيد جدا مقارنة مع أي بلد أوروبي آخر. كذلك أيضا روسيا، وهنا نقطة إيجابية أساسية، روسيا كمقومات اقتصادية هي يعني تعتمد تقليديا على صادراتها من السلع الأساسية. هذه السلع الأساسية ما زالت روسيا تستمر في صادراتها من دون أي معوقات، بالرغم من 20 موجة التي فرضت عليها من العقوبات الاقتصادية. ولكن هناك نقطة أساسية أخرى، وقد جاءت يعني كفائدة من هذه العقوبات الاقتصادية. قبل فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، كانت روسيا تمثل سوق داخلية استهلاكية تمثل أهمية كبيرة جدا، خاصة بالنسبة للشركات الأوروبية، شركات الدنماركية، السويدية. يعني كانت دائما
4: تتطلع الاقتصاد الأوروبي إلى هذا الواقع الحاصل اليوم. في حال لو استمرت هذه الأزمة لسنوات طويلة إلى الأمام، برأيك هل ستستطيع أوروبا على خلق توازن بين وضعها الاقتصادي وبين إنفاقها العسكري الذي على ما يبدو يعتبر هو الأهم والأولوية الكبرى بالنسبة لها؟ باختصار شديد لو سمحت أستاذ أحمد.
2: أنا توقعاتي ما زالت قائمة بأن هذا الوضع الذي تعاني منه دول الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي بشكل قطعي، وأنا متأكد من مثل هذه التوقعات، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي برمته. يعني هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضوها على روسيا أدت إلى تبعات اقتصادية خطيرة جدا بالنسبة للاقتصادات الأوروبية برمتها، أدت بشكل واقعي إلى فقدان واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الأوروبية، هو قطاع الطاقة، عامل الأمان والاستقرار. لذلك كلما طالت الفترة الزمنية والقارة الأوروبية بعيدة عن مصادر الطاقة الروسية، كلما تفاقمت التبعات الاقتصادية، وكلما يعني اقترب أجل تفكيك الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي إذا صح التسمية.
4: طيب أستاذة رائدة، إلى أي حد برأيك تعترف واشنطن بأن العقوبات الاتحادية سارعت بشكل أو بآخر بظهور عالم متعدد الأقطاب، أو يعني على الأقل هذا العالم الذي بدأ يتشكل؟
3: يعني هي العقوبات لم تضع حتى يكون هنالك عالم متعدد، هي ردع، هذه عقوبات ردعية. وترى واشنطن بأنها نجحت إلى حد ما في ردع موسكو عبر فرض المزيد من العقوبات، وأيضا دعم أكبر قدم لخصمها التقليدي وهي كييف أيضا، وهنالك سياسات أخرى تم اتباعها خلال هذه الفترة. لكن طبعا لا، هنالك اعتراف في الداخل الأمريكي بأنها استطاعت روسيا أن تلتف نوعا ما على هذه العقوبات عبر تحالفات مع الشرق، عبر الهند، عبر الصين، وأيضا أن
4: تصاعد بريكس. يعني اليوم الرئيس بوتين تحدث وقال بدأ يأخذ النصف من حصة التجارة الدولية والتبادل في العملات المحلية، كلها مؤشرات ساعدت بشكل أو بآخر على أضعاف هذا الشكل من السياسات الغربية، وعلى رأسها أيضا العقوبات الأحادية.
3: يعني هذه هي تصريحات نعم الرئيس، نتفق مع الجانب الأمريكي مع هذه التصريحات في جوانب معينة، قدرتها على يعني البقاء صامدة أو أنها لم تنهك ولم تنهار بناء على هذه العقوبات، لكن لا يعني ذلك بأنها هنالك دولة جديدة ولا نظام عالمي تشكل خلال هذين العامين. لكن طبعا استمرار هذه الضغوط، استمرار هذه الأزمة إذا لم يوجد لها حل، ربما نرى شكلا آخر وصعود آخر لدول أخرى مثل الهند والصين وأيضا روسيا. هذا الشيء يأخذ بالاعتبار حسابات واشنطن. لذلك الإدارة الأمريكية حاليا تريد التركيز أكثر على الداخل وخصوم آخرين غير هذه الأزمة، وعبر إيجاد لها تسوية وبعد ذلك الالتفاف نحو خصوم آخرين مثل الصين، مثل النظام العالمي، الذكاء الاصطناعي. كل هذه الأمور لها أولوية. حتى الرئيس زيلينسكي قال في إحدى تصريحاته بأن القضية الأوكرانية الآن هي في طابور الولايات المتحدة، أي أنها ليس لها أولوية كما الملف الإيراني على سبيل المثال.
4: نعم، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الكاتبة والمحللة السياسية رائدة حمراء، وأيضا ضيفي من سان بطرسبورغ الباحث في الشأن الروسي دكتور سمير أيوب، شكرا لك. أيضا شكر موصول لضيفي من لندن عضو حزب المحافظين أحمد ياسين، وشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: المونديال دايما منصة مثالية لاكتشاف النجوم الجدد. بكل مونديال بيظهر لاعب شاب بيخطف الأنظار وبصير حديث الناس خلال أسابيع قليلة. مونديال 2026 رح يشهد بروز جيل جديد من المواهب اللي رح تقود كرة القدم العالمية بالسنوات اللي جاية. الجماهير بتحب اللاعبين الشباب لأنهم بيلعبوا بدون خوف وبيملكوا طاقة وحماس استثنائي. الثقة بالنفس بتعتبر أهم سلاح لأي موهبة شابة بالبطولات الكبرى. كتير من نجوم العالم بدأت شهرتهم الحقيقية من خلال كأس العالم. مين هن اللاعبين المتوقع انفجارهم بمونديال 2026 ومين رح يتحول إلى مفاجأة البطولة؟ ننتظر ونشوف.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال. الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش وحش
6: تح معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
10: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
11: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
12: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن من 4 ل10 حزيران.
1: Congratulations to College Mon LaSalle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
2: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
3: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
2: حملت تليفوني تدق له رد علي،
3: الو لولو
2: الو لولو
3: كيفك خي؟
2: بدي مصاري
3: كي بي؟
2: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
3: اخر مرة عزت دغري حولي
2: كيف؟

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم السبت السادس من حزيران 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زين عبود جرجس وإلان شديد خليفي. تنفيذ وسام قنواتي.

أسعدتم أوقاتاً. في عناوين هذه النشرة: إسرائيل تصاعد بوجه الجيش اللبناني 3 شهداء من المؤسسة العسكرية. الجيش الإسرائيلي يبرر: نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. الرئيس عون يدعو المجتمع الدولي للتحرك: لن نتهاون في حماية أرضنا وشعبنا. بالرياض تصل بقائد الجيش: جريمة اليوم ليست خطأ أو شبهة. قائد الجيش إلى باكستان وهدنة الجنوب على الطاولة. السفير عيسى مطمئن إلى مسار التفاوض. عرقجي يرد على الرئيس عون: لو كان لبنان ورقة مساومة لكن اتفقنا مع واشنطن منذ زمن. مطار الإقلاعات افتتح والرئيس سلام يؤكد: لا استقرار طالما الجنوب مهدد. وفي النشرة أيضا: وزير داخلية باكستان إلى طهران وبجعبته رسالة إلى المرشد الإيراني.

0: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إله طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بينما عين لبنان على ثمار المسار التفاوضي، طالت النيران الإسرائيلية الجيش اللبناني في استهداف مباشر أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي في النبطية، استهداف حاول الجيش الإسرائيلي تبريره فقال إنه فتح تحقيقا بالحادث، مؤكدا أن إسرائيل لا تستهدف سوى حزب الله في لبنان. هذا التصعيد العسكري أثار حفيظة رئيس الجمهورية الذي أكد أن لبنان لن يتهاون في الحفاظ عن أرضه وشعبه، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك وتحمل مسؤولياته، فيما أكد الرئيس نبيه بري أن جريمة اليوم ليست خطأ أو شبهة. أما تصريح الرئيس عون بأن طهران تستخدم لبنان ورقة تفاوض مع واشنطن، فرد عليها رئيس عباس عراقجي بشكل مباشر قائلا إن عون بيبيع اللي حده وبيمشي ورا اللي خانقه. وسط هذه التطورات أعيد تشغيل مطار القيعات بحضور الرئيس نواف سلام الذي قال لا استقرار في لبنان طالما الجنوب مهدد.
1: إذن طال استهداف إسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي وفق بيان قيادة الجيش. المزيد مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير، الذي بدأ اليوم دورة إجرامه باستهداف آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى إلى استشهاد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والمجند حسين الغزال. وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا عزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما استهدف الطيران المسير اليوم سيارة على طريق دير الزهراني، ما أدى إلى سقوط شهيد، وفي حاروف التي تعرضت لثلاث غارات من الطيران المسير أفيد عن سقوط شهيدين وثلاثة جرحى. كذلك في عين بعال أسفر العدوان عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفي شارع الميادين في الحوش أسفرت الغارة عن سقوط شهيد. الطيران المسير استهدف أيضا بلدات عرب صليم وجبشيت وجوية والنبطي ومعركة وأبو الأسود وتول. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات فاستهدف على دفعتين منازل في بلدة السكسكي، وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال شهيدين وستة جرحى. كما استهدف بلدات أرنون وميفدون وصدقين وزبدين وعرمتة والنبطي والشهابي وعبة وسجد وشوكين وأنصاري. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة قلواي ومجدل سلم والغندوري وبرج قلواي وصريفة وتولين وتبنين ووادي الحجير. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات شوكين وميفدون والنبطي الفوكة وحبوش وجبشيت. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شكيف بمسيرتين انقضاضيتين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وبعد استشهاد ضابطين وعسكري من الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية صباحا على طريق الخردلي، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني قيد التحقيق، مؤكدا أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. وأضاف تلقينا مؤشرات أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان بأشد العبارات لاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية الجيش اللبناني على طريق الخردلي، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين وللأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. وتقدم رئيس الجمهورية من قيادة الجيش وعائلات الشهداء بأحر التعازي، منوها بتضحيات الشهداء الضابطين والعسكري وسائر العسكريين الشهداء، ومؤكدا أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة. الرئيس عون دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قدم في خلاله التعازي للمؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا، وأكد أن جريمة اليوم أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبرير جريمتها. حزب الله دان في بيان العدوان الإسرائيلي مؤكدا وقوف

0: وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، نفى هاشم أن يكون الرئيس بري قد اطلع على بيان واشنطن قبل صدوره.
1: الواضح أنه صدر لم يكن بحقيقته وقف إطلاق نار، هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا بدت سلبية عند هذا العدو الذي صعد من وتيرة اعتداءاته. من البداية دكتور رئيسنا بيبري منذ أسبوعين كان واضح، وهذا لسان حال كل المعنيين، أنه الأولوية مفترض تكون عند اللبنانيين هي وقف إطلاق النار، وبنود خمسة المفترض أن لا يكون تراجع عنهم، هو وقف إطلاق النار، الانسحاب، إعادة الأسرة الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، وبدء بمسيرة الأعمار. من هذا المنطلق كان موقف دكتور الرئيس نبيه بري بهذا الوضوح وبهذا الالتزام اللي أكد عليه أكثر من مرة، واللي كان هو طبعا منطلقه تمسكه بثوابت وخيارات سياسية لم يحد عنا ولا لحظة من اللحظات.
0: يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني، وقد ربط البعض هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب موضع التنفيذ. أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إلى أن الرئيس نبيه بري صدم من الاتفاق في واشنطن، لافتا إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر وسطاء فإنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة. وفي سياق متصل علق المقداد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، مؤكدا أنه ما من تواصل مباشر مع الأمريكي لا مع ترامب ولا مع غيره، وأوضح أن قنوات التواصل تتم حصرا عبر وسطاء ودول، لافتا إلى أن جهات مثل قطر السعودية ومصر تتولى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب.
2: وردا على تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه استنادا إلى تصريحات رئيس عون قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده بشكل يومي. وقال عراقجي لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد. وختم عراقجي متوجها لعون بالقول أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي.
0: رد عرقجي أعقبه رد للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي باللهجة اللبنانية، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خنقه.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك رد على وزير الخارجية الإيراني قائلا ممنونينك سيد عرقجي، لقد حررناك من غيرتك على لبنان، اذهب ووقع اتفاقا مع واشنطن واتركنا في حالنا. وأضاف عبر أكس نعرف قصة الإطفائي المهووس بإشعال الحرائق، ودولتك جعلتها عنوانا لسياستها الخارجية القائمة على سوء الجيرة والتخريب وتصدير الفوضى وعرض الخدمات، وقد خبرنا مفاعيلها القاتلة على بلدنا مرارا وتكرارا.
0: وفي المواقف أيضا أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان إلى أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود، مشيرا إلى أنه يمثل الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. جارة أن هذا الموقف موجه إلى إيران وحزب الله اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافا لإرادة اللبنانيين.
2: من باريس قال النائب سيمو أبي رمية هناك أجواء فرنسية تحضر لمؤتمر دعم الجيش ربطا بجهود وقف إطلاق النار ولا سيما عبر زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وينطلق هذا التحرك من قناعة فرنسية بأن وقف إطلاق النار سيبصر النور عاجلا أم آجلا

0: ما يستدعي جاهزية مسبقة.
1: على متن طائرة مدنية تابعة لشركة سكاي لونج التي رست عليها المناقصة لتشغيل مطار معوض لأربع سنوات، وصل ظهرا رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار القليعات يرافقه وزير الأشغال فايز رسامني للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لتشغيل المطار بعد سنوات من الانتظار. الرئيس سلام وفي كلمة له شدد على أن لا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا، مشيرا إلى أننا نلتقي في الشمال ولكن أعيننا مشدودة إلى الجنوب الذي لن نتخلى عنه وعن حق لبنان في سيادته وأمنه.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أعرب عن تفاؤله بالمسار التفاوضي في واشنطن وعلى هامش مشاركته في فعاليات افتتاح مطار القليعات. أكد عيسى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا ولكنها تسير نحو التقدم بلا شك، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره من دون تدخل أحد. وردا على رفض الشيخ نعيم قاسم لاتفاق وقف النار، قال عيسى: يمكن لقاسم أن يقرر كما يشاء ونحن نستطيع أن نتخذ قراراتنا أيضا.
1: عرض وزير الطاقة والمياه جسالدي مع وفد من مؤسسة التمويل الدولي IFS والتي هي عضو في مجموعة البنك الدولي التطورات والتقدم فيما يتعلق بإنشاء محطة تغويز FSRU وباستخدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة وتشجيع المستثمرين على إنشاء معمل ثاني حديث على الغاز في دير عمار. كما التقى الصدي القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاعة تناول البحث التعاون القائم بين البلدين خصوصا في مجالات استجار الطاقة والغاز.
0: في الأمن عثر على جثة شاب مفقود في مجرى نهر قرب مفرق الروضة دير زنون، والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.
1: في أنبائنا العامة، يحمل وزير الداخلية الباكستاني الذي سيزور طهران اليوم رسالة من بلاده إلى المرشد الإيراني، وذلك في إطار الوساطة في ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.
0: الخارجية البحرينية دعت إيران إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، مشددة على تمسكها بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وعلى ضرورة أن تختار إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة.
1: أعلنت قوة دفاع البحرين أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية.
0: المملكة العربية السعودية استنكرت الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت، مشيرة إلى أن انتهاكات إيران تقاوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: الخارجية الكويتية دانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة وآخرها فجراً في تجاهل لمطالبات دولية بوقف العدوان، واعتبرت أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا لقواعد القانون الدولي.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وترتفع نسبة الرطوبة على المرتفعات في الفترة المسائية، فيتحول الجو إلى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.
1: في ختام النشرة تذكير بعناوينها: إسرائيل تصعد بوجه الجيش اللبناني 3 شهداء من المؤسسة العسكرية، الجيش الإسرائيلي يبرر: نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، الرئيس عون يدعو المجتمع الدولي للتحرك، وبر يتصل بقائد الجيش: جريمة اليوم ليست خطأ أو شبهة، قائد الجيش إلى باكستان وهدنة الجنوب على الطاولة، السفير عيسى مطمئن إلى مسار التفاوض، عرقجي يرد على الرئيس عون: لو كان لبنان ورقة مساومة لكنا اتفقنا مع واشنطن منذ زمن، مطار القليعات افتتح وسلام يؤكد الاستقرار طالما الجنوب مهدد، وزير داخلية باكستان إلى طهران وبجعبته رسالة إلى المرشد الإيراني.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: حمينا وادي لامارتين وعنقود الكرز. اليوم مشوارنا لضيعة سحرة الشعراء لدرجة أن الشاعر الفرنسي لامارتين قال عنا إنها أجمل لوحة رسمتها يد الله. نحن بحمينا قلب المتن الأعلى، الضيعة اللي بتنام بحضن الوادي وبتفيق على ريحة الكرز والشربين. اليوم رح نمشي بشوارعها اللي بتشبه مدن أوروبا القديمة، ونعرف ليش حمينا كانت ولا تزال ملهمة الفنانين. أول محطة هي نبع الشاغور. هيدا مش بس نبع، هيدا شلال بفجر صمت الجبل. ميته تنزل من أعالي صخور ظهر البيدر لتصقب ساتين الضيعة بحمانة. ومن المي منروح للحجر لقصر مزهر التاريخي. هيدا القصر اللي استضاف لامارتين سنة 1833 ببهو الواسع وأناطره اللي بتجسد الفن المعماري اللبناني الأصيل. الحكايات هون بتقول إنه جدران هالقصر بعد حافظة قصائد الحب اللي انكتبت تحت فيات أشجاره. حمينا يعني الكرز الحماني اللي لونه مثل الدم وشكله بياخد العقل. التقينا بالعم سليم مزارع قضى كل عمره بين الشجر، وخبرنا كيف بيعرف الكرز المستوية من لمستها، وكيف عيد الكرز بيجمع كل لبنان بحمينا بحزيران. وخبرنا العم سليم كمان عن مسرح وسينما روكسي اللي استضافت عروض مسرحية عديدة منها لأنطوان كرباج ورامي بندلي، والسينما اللي كان يعرض فيها عرضين بالستينات، واحد بالعربية وآخر باللغة الإنجليزية، واللي تحولت لمركز ثقافي عالمي، وكيف الضيعة بحمينا بعد محافظة على هويتها الثقافية الراقية. لما بتقعد على السفرة بحمينا لازم تدوق مربى الكرز يلي بيلمع لمع مثل العقيق. الست نجوى بتخبرنا عن الفاصوليا الحمانية العريضة اللي بتنطبخ بالزيت والثوم والكزبرة، وتعتبر أطيب أكلة نباتية بكل المنطقة، وعن المكدوس المحشي بجوز الجبل والزيت الصافي. الأكل بحمينا بياخد طعمه من نظافة الهواء وطهر المي. نترك حمينا ووديها الساحر، نحن عم نردد نيال يلي عنده مرقد عنزي بجبل لبنان. شكرا لحمينا وأهلها.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وقية جبنة بري فالدوشان $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك يا دار السلام بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان أهلا بكم نعت قيادة الجيش الشهيدين العميد وسام صبرة والنقيب إلي الخوري والجندي حسين غزال الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على طريق الخردلة كفرتبنيت وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت غارتان إسرائيليتان الشهبية ومعركة في قضاء سور وبقاعا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في يحمر البقاع الغربي رأى النائب غازي زعيتر عقب زيارته مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي مع وفد كتلة التنمية والتحرير ضرورة توحيد المواقف والرؤى بين جميع المكونات اللبنانية عبر تفعيل الحوارات الداخلية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتحسين الجبهة الداخلية أكد قداسة البابا لون الرابع عشر متابعة الكرسي الرسولي المستمرة للتطورات التي يشهدها البلد من خلال دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والحفاظ على رسالة لبنان في العيش المشترك والحوار والتواصل الدائم مع المرجعيات الدينية والكنسية كلام البابا جاء في خلال رحلته إلى مدريد حيث جدد موقفه الرامي إلى تعزيز السلام والحوار في المناطق التي تعاني من الأزمات والتوترات رأى وزير الإعلام بول مرقس أن إطلاق مطار القليعات هو محطة مفصلية في مسار المشاريع الوطنية الكبرى وتعزيز شبكة النقل الجوي الوطنية وتوسيع قدراتها وهو استثمار وطني في مستقبل لبنان الاقتصادي وبوابة جديدة لتنمية الشمال في العهد الرئاسي الحالي بعد طول انتظار وأشار وزير الأشغال فايز رسامني إلى أن التشغيل الفعلي لمطار القليعات سيبدأ بعد 90 يوما مؤكدا ضرورة تشغيل مطار ثان في لبنان بهدف تنمية الاقتصاد اللبناني وأيضا حول افتتاح مطار الرئيس الشهيد رني معوض في القليعات رأى الرئيس سعد الحريري عبر أكس أن إطلاق هذا المطار هو إنجاز وطني طال انتظاره موجها التحية للعهد والحكومة وكل من ساهم في تحقيقه النائب توني فرنجية بدوره كتب عبر أكس مبروك للبنان والشمال وعكر افتتاح مطار الشهيد رني معوض عساه يكون بادرة خير لعودة الدولة إلى مناطقنا وعودة العمل على مشاريع أساسية شمالية كمصفات طرابلس ومرفأ المدينة، ما يعزز الاقتصاد ويفتح أفق الصناعة والاستثمار ويمنح الشمال فرصة الازدهار، وشكر كل من سعى لإنجاز هذا المشروع. شهد مستشفى طرابلس الحكومي اليوم اعتداء أحد مرافقي المرضى على طبيب داخل قسم الطوارئ مستخدما سكينا، ما أدى إلى إصابته، وباشرت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
8: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نتابع تقديم موجز 3:15 من صوت كل لبنان. دانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة التي تنتهك سيادة الكويت والبحرين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وفي الخبر الأخير، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأن لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الوحش
5: ده معي على البيت.
6: شو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش. 21.

0: عمر مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منون.
1: مسرحية الوحش بمسرح منون بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
7: حملت تليفوني تدق له رد علي،
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بي
7: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي $6.99، 10 كيلو بيرسيل $14.99، شامبو إلترا دو $2.29، صندوق ماي كبير $0.99، وقية أشقوان $1.49، زبدة سميتس $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. وصف الرئيس نواف سلام استهداف شهداء الجيش من قبل إسرائيل بالجريمة الموصوفة التي تشكل استهدافاً للبنان وكل اللبنانيين. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدتي جناتة في قضاء صور وحريص في قضاء بنت جبيل، كما استهدف بلدات الشهبية، الصريفة، ومعركة ودير قانون النهر، كما استهدفت غارة دراجة نارية على طريق عام العباسية ما أدى إلى مقتل سائقها. ومنذ قليل استهدفت غارة منطقة جوية قضاء صور أسفرت عن مقتل شخص، وبقاعا سقط شهيد من بلدة قليا في الغارة على يحمر البقاع الغربي. في المقابل أعلن حزب الله في بيان أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون وان في أجواء الريحان بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. نددت وزارة الخارجية الكويتية بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشيرة إلى أنها تتجاهل جهود المجتمع الدولي لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
3: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: في أخبارنا الدولية أيضاً، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول ل15 عضواً من وفد المنتخب الإيراني لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة بين 11 من حزيران و19 من تموز، فيما منحت التأشيرات للمنتخب الوطني والجهاز الفني. انتقدت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار في منطقة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أنه شكل انتهاكا لوقف اطلاق النار. في خبرنا الأخير، أعلن الجيش الأوكراني عن استهدافه مستودعا نفطيا ومحطة نفطية في منطقة لينينغراد الروسية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد الساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحيه الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشي. على امتداد مسيرة مهنية حافلة، شكل حضوره الصحافي مرجعاً للمتابعين والمهتمين بالشأنين اللبناني والإقليمي من خلال قراءات معمقة وتحليلات دقيقة للأحداث والاستحقاقات المفصلية. ولعل أبرز ما يميز تجربته أنه بقي وفياً لجوهر المهنة، موضوعياً في مقاربته، دقيقاً في متابعته، ومنصفاً في أحكامه وتحليلاته، حتى بات اسم بومنصف عنواناً لقراءة متوازنة تجمع بين دقة المعلومة وعمق التحليل. وفي مرحلة مفصلية تتسارع فيها المتغيرات الإقليمية والدولية وتتقاطع فيها التحديات الداخلية مع التحولات الكبرى في المنطقة، يسرنا أن نحاوره اليوم لمناقشة أبرز الملفات الراهنة. نائب رئيس التحرير في جريدة النهار أستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وشكرا جدا على المقدمة اللي إن شاء الله يكون بستحقها.
1: تستحق أكثر أستاذ نبيل، وأنا بشكرك لتلبيات الدعوة.
2: بشرفني.
1: خلينا نبلش هيك بالبداية، يعني من منظور براغماتي، كيف تقيم نتائج الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ حسيت كان في خرق فعلي؟
2: بالحقيقة إيه؟
1: نعم.
2: هو موضوعياً كان في خرق، وأنا ما يعني ما تفاجأت بالخرق، كنت متوقعه، لأنه العوامل اللي بتخلي إنه هالبيان المهم اللي طلع مختلف عن جولات الثلاثة اللي سبقوا، بجولات ثلاثة دبلوماسياً وفي جولة عسكرية. نعم، بالتالي نحن قدام جولة الرابعة دبلوماسياً والجولة الخامسة بكل الجولة. المهم، الواقع الموضوعي للخلى الأمريكان يدفشوا بقوة كتير ويضغطوا بقوة كتير ليطلع شيء نوع عن هذه الجولة، كما يعني التجرؤ اللي أنا بحييه جداً للوفد اللبناني، إنه بيّن إنه فعلاً عم بيفاوض وفعلاً مستعد يروح على مواقف متجرئة مثل اللي طلعت بهيدا البيان. هودي هني اللي أنا راهنت عليهم وكنت متوقعهم يصيروا، لأنه ما بقى يحمل الوضع. أولاً ترك الساحة اللبنانية مسترهنة بإيد إيران على هذا النحو اللي كان ماشي. اثنين، انه حزب الله ما عم بيقيم اعتبار على الاطلاق لمدى العدوانيه الاسرائيليه اللي عم تضرب بوجه بلبنان، ردا على مضيه بدون اي حسابات في التصعيد ضد شمال اسرائيل، كانه عم يتباهى بانه بعد عنده سلاح وعنده مسيرات ومش اخذ بعين الاعتبار ثلاث أشهر الكارثيات اللي ضربوا لبنان بهذا النحو. وثلاثة، عم يستهينوا كانوا كتير إنه هذه الدولة اللبنانية دولة منا شجاعة كفاية إنها تروح بعيد بالمفاوضات، كأنه بس اخدي خيار التفاوض للتفاوض ومش مستعدة تروح أبعد. لا، راحت أبعد وفرجتهم إنه بتروح أبعد بإطار لا يختلف تماما عن القرارات اللي أخذتها الحكومة بمجلس الوزراء بموضوع حصرية السلاح.
1: نعم.
2: منص عليه هذا البيان هو ينطبق تماماً على قرارات مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد الدولة، وباعتبار النشاط العسكري لحزب الله مخالف للقانون اللبناني. فهذا اللي امبارح اللي صار بهذا، يعني هالشي اللي صار بالجولة الأخيرة بترجم كل هذه الاعتبارات. وأهم منها كلها سوا أنه الأمريكان عم يوفوا بقرار فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، لأنه الإيرانية ما عم يفهموا بقى أنه ما فيكن توظفوا بالموضوع اللبناني على المسار الأمريكاني الإيراني. فرجوا أنه فينا نروح بعيد بوجهكم، مع أنه ترامب كتير يعني بيصدمك، ببلش الصبح بشي وبيخلص عشية بشي تاني. هذا موضوع أبار. ولكن كان في قرار استراتيجي بهذه الجولة أنه يصير في اختراق وقد تحقق.
1: نعم، بدي أسألك عن يعني البايلوت زون، هيدا الطرح يعني صحيح. في البيان للمرة الأولى يعني يشمل ماذا بس هيك تنستوضح؟
2: المناطق التجريبية. نعم. ما يسمى مناطق تجريبية واقعيا يعني قد تكون صالحة للتنفيذ برهن تجربي، بعد ما فينا نحكم عليها مسبقا. نعم. لقلك انه والله ممكن تكون هذه هي النموذج المختلف عن المراحل، هي نموذج مختلف فعلا عن كل المراحل السابقة اللي شهدت احتلالات إسرائيلية ومن ثم انسحابات إسرائيلية. هاي المرة مختلفة تمام، مختلفة يعني رح نجي على منطقة لنفترض مثل ما بنت جبال، مثل ما نقال إذا أخذنا بنت جبال هيبلش الجيش اللبناني في شيء عقدي أساسي فيها لتنجح، هو انسحاب حزب الله بالكامل من جنوب الليطاني. يعني إذا ما حصل هذا الأمر لن تطبق، ستفشل، ما يكون عندك شك. الأساس بهذا الأمر أنه يسلم حزب الله بانسحاب جنوب الليطاني.

0: رافض يعني بطبيعة الحال. حزب الله هو رافض.
1: مدام
0: إذن ما هي الخيارات المتاحة؟
1: مدام القرار الإيراني هو التوظيف في الساحة اللبنانية حيضل حزب الله رافض. لما الإيرانية بيقرروا لاعتبار ما له علاقة بالمسار الأمريكي الإيراني أو لاعتبارات أخرى أو لأي شيء تاني إنه بدهم يبلشوا يسهلوها، هتلاقي حزب الله يبلش يعمل تمايز ما بين الموقف العلني والإعلامي والهجوم على السلطة اللبنانية اللي عم يوصفها إن سلطة استسلام لأمريكا وإسرائيل طبيعة الحال بإعلامهم هيك عم يوصفوها، بخطاباتهم عم يوصفوها بهالشكل، هذا عم بيخونوا السلطة وكل اللي برافض الحرب. بيضلوا ساعتها هني يضلوا على هالخطاب يمكن، ولكن سوف نرى على الواقع الميداني شيء آخر. هنشوف تقليص للعنف بالدرجة الأولى وتبريد تدريجي، لأنه ساعتها بيكون الغطاء الأخضر الإيراني إجا لهذا الاتجاه يبلشوا يقلصوا شوي وشوي. نحن قدام مرحلة تمتد ل 22 حزيران لنراقب هذا الأمر، لأنه التاريخ الجولي المقبلي بالمفاوضات و 22 حزيران.
0: نعم صحيح.
1: إذا إيران بدها تعطي انطباع للأمريكان ولغير الأمريكان أنه لتوصفوا على المسار الأمريكان الإيراني أنه بلشت تعمل شيء فرق ما بلبنان، هنشوف أمر مختلف، وإلا التصعيد ما رح يخليها نوصل 22 حزيران. وقف النار كله حيطير،
0: سوف يكون هش
1: بطبيعة الحال.
0: يعني أصلا عم نشوف
1: مثل مراحل السابقة
0: وقف أطلق النار حاليا، يعني عم نشوف أنه لا
1: كله الحل والرابط مش هون، حل والرابط بطهران.
0: طيب عم نحكي عن طهران ودورة، هل أمر تجلى هلأ يعني عقب التهديدات باستهداف الضاحية وتدخل الرئيس ترامب؟ ما عدنا عم نعرف يعني اليمين بدنا ننسب كل حدا قال انه هو دخل على المسار. عندك الدولة اللبنانية، عندك الرئيس بري، وعندك ايضا طهران. من هو هيك خليني اقول انا عراب هذه التهدئة وهذا هيك التحييد للضاحية الجنوبية؟
1: من قام بتهدئة الوضع بالكامل قرار حاسم واضح من رئيس الامريكي صحيح. دونالد ترامب، هذا نعم. امر لا يرقى اليه شك. هلا كيف وصل لهون هذا الامر؟ الخاصرة الرخوة كانت عند الرئيس الامريكي هي يعني انتاب وضع يعني غضب حقيقي، لانه الربط اللي صار بين المفاوضات على المسار الايراني والهجوم اللي كان عم يتحضر اسرائيليا على الضاحية الجنوبية خلى الرئيس ترامب يروح على بهالاتجاه. هلا بتقولي لي انه لو انه اجت اسرائيل ضربت الضاحي شو كان حيصير؟ لو ضربتها قبل 100 مره ودمرتها يعني ما كان حيصير، ما يكون في شيء جديد كتير يعني، وما بعرف شو كانوا عم يحضروا للضاحي، شو بعد فيها الضاحي ينضرب. بس ليش هالقد ترامب اعتبرها قصه كتير اساسيه؟ لانه يبدو كان مستعجل على شيء بيتعلق بالمسار الايراني الامريكي، لازم هالشيء ينقال وينعرف. هذا هو كان نقطة ضعفه أكيد، على الرغم خاصرة الرخوة، وعرفوا أكيد أكيد عرفوا استغلوا الإيرانية.
0: نعم.
1: لحتى نكون موضوعيين، وأكبر دليل على ذلك أنه الترابط وقتها كان ما بين وقف تبادل الأفكار عبر الوسيط الباكستاني والقطري.
0: نعم.
1: اللي عملته إيران وتهديدها أنها بتضرب شمال إسرائيل، علما أنه ما حدا بيصدق إنه إيران كانت حتضرب شمال إسرائيل. ما حدا كان بيصدق، وأكيد يعني الإسرائيلية عارفين إنه ما حيضربوهم، وأكيد الأمريكان عارفين أكتر. ولكن ترامب بمكان ما لما بيكون بده الشغلة وخاف عليها راح كتير بعيد. هلأ هو ترامب صار عنده تقريبا شيء جديد بمسألة ضرب بيروت من وقت المرت الماضي، من لما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهار اللي ضربوا 10 دقائق 100 غارة.
0: نعم.
1: النهار الشهير
0: الأربعاء الأسود
1: ببيروت.
0: نعم.
1: الأربعاء الأسود اللي سمي الأربعاء الأسود مع العدد الكبير من الضحايا والدمار طبعاً. اللي عملوه الإسرائيلية أنذاك، صار عنده ترامب يعني نزعة كتير يعني متحفظة على اتجاهات نتنياهو بضرب الضاحية وبيروت. صار تقريبا حط خط أحمر على بيروت.
0: نعم.
1: وقال له للإسرائيلي إنه خلص ممنوع بيروت. لما رجع نتنياهو كان مزمع انه يضرب ضربه كتير قويه على الضاحيه، ما قبل فيها ترامب وعمل وصار هالشيء اللي صار بيناتهم. ولكن الاساس كان مرتبط بالمسار الامريكي الايراني اكثر ما هو في

0: لبنان، بدليل انه الكلام اللي عم بيقولوا اسرائيليه لازم ما ننزعه من عين الاعتبار، اللي هو انه سلم لهم انه لما بيكون في تهديد لكم عن جديد ممكن تضربوا بيروت، او اذا عندين عاملين عمليه اغتيال بيروت حاب يتركون يعملوها.
1: نعم.
0: فبالتالي منه شيء خط احمر نهائي فيما يتصل في بيروت، وخصوصي الان بعد ما طلع هذا البيان المهم عن الجوله الرابعه، وبالتالي انه معتبرين الامريكان حققوا خرق فيه. فاذا بده يرجع حزب الله يفجر الوضع من اساسه، اخشى ما اخشى انه ساعتها يطلق يد نتنياهو الرئيس الامريكي بمكان ما او بظرف ما او بلحظه ما، او حتى هن الاسرائيليه ممكن يطلعوا عن الطاعه، عن يشبوا عن الطاعه لترامب، بيعملوها وفي بتاريخهم كثير. ما انا اول مره حتكون حينذاك اليوم الايمي الايامي باليمين المتطرف باسرائيل عن نتنياهو انه هو عم بي كثير عم بيكون تبعي للرئيس الامريكي، وهذه اسرائيل يعني بتاخذيها بعين الاعتبار، وخصوصا مع الاقتراب من انتخابات مبكره ستجرى عندهم بايلول المقبل.
1: صحيح.
0: كله هذا بيلعب دور
1: طبعا. بس استاذه يعني كمان كان في امر لافت اللي هو يعني المنشور للرئيس دونالد ترامب انه حزب الله وافق على وقف اطلاق النار، يعني ما هي الدلالات هل حزب الله اليوم يعني هو
0: صحيح
1: الذي يفاوض بعد ما كان عم يتهم الدوله اللبنانيه، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه بالتخوين لانه رايحين للتفاوض؟ يعني هيدا الامر بنشوفه نحن مثل انتزاع، خليني اقول انا، ملف التفاوض من الدوله اللبنانيه، وعم نرجع نحطه حصرا بركه بالثنائي وبحزب الله كرمال هن يكونوا المفاوضين الفعليين.
0: هيدا تصوير الامور اللي اول شيء بيفيد الفريق الممانع. وبالوقت اللي ثبت بشكل مطلق انه لا صار اتصال بين اي جهه امريكيه او اي شخص امريكي مع حزب الله، كل اللي صار هو بين الاقنيه اللبنانيه، بين رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون هو كان عم بيتولى الاتصالات مباشره مع السفير الامريكي في لبنان ميشيل عيسى، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي
1: نعم.
0: معوض، هي اللي كانت كمان حلقه الوصل الاساسيه ما بين الامريكيين وبين الطرف اللبناني، وكان اكيد كان رئيس الجمهوريه عم يتولى الاتصال مباشره بالرئيس بري ومع جماعه حزب الله هون في لبنان. فبالتالي تعبير الرئيس ترامب مرتين انه احنا اتصلنا بالحزب الله
1: وافق،
0: انه وافق، كان عم يستند للتاكيدات اللي عم بتروح له انه حزب الله ماشي بوقف النار بالكامل، حسب ما كان عم يصل له هذا الامر من سفيره لبنان في واشنطن ومن رئيس الجمهوريه جوزيف عون. بس مش معناتها انه كان في اتصال مباشر مع حزب الله. طريقه تعبير رئيس ترامب هذه ما انا جديده، مع طول بيعبر هيك، كان يقول هيك عن حماس، مع انه الرئيس بتعرفي القانون الامريكي، النظام الامريكي، كل شيء بامريكا يمنع الاتصال مع فئات مصنفة إرهابيا.
1: نعم.
0: يعني حماس مصنف إرهاب بأمريكا، حزب الله مصنف إرهاب بأمريكا، فكيف رئيس أمريكا بيتصل بحزب معتبره أنونه هو إرهابي؟
1: نعم.
0: بس استفادوا كتير منها هيدي فريق الممانع. بس مثل ما أنا كتبت مقال إنه حبل المخادعة قصير تما نقول الكذب، هيدي المخادعة ما بتنفع يعني طويلا، لأنه بينت الأمور. إذا حزب الله موافق بالكامل على وقف النار كان مفروض فيه يعلن هالشيء، ما أعلن هالشيء. ردة الفعل على المفاوضات بالجولة الأخيرة بدنا ننتظر الساعات المقبلة وين رايحين فيها، وواضح أنه رح نكون رايحين على الموقف تبع حزب الله ما حيتغير. ما صار شيء جوهري مع حزب الله، بس عم يستفيدوا منه ليقولوا ليكن الأمريكان حتى تجاوزوا السلطة اللبنانية وما حكوا مع دغري، حكوا عنا مباشرة أو عم بيفاوضوا معنا مباشرة. هذا شيء بيفيد كتير الفريق، وهذه من أخطاء ترامب.
1: نعم.
0: طيب. من ارتكاباته التعبيرية إذا صح التعبير، هذه بيستفيد منها على طول خصمه بدرجة
1: مش مقصودة،
0: سواء مقصودة ولا مش مقصودة. أنا حسيتها أكتر من أنه يعني استعجاله على التسوية لترامب على طول بيعمل أخطاء استراتيجية من وراها.
1: نعم.
0: مش تكتية، ولا بنحكي عن خطأه التاريخي اللي ارتكبه على المسار الإيراني.
1: يلا خلينا نحكي لك، أنا نروح كونه كمان يعني مرتبط بالملف اللبناني، ما هو الخطأ الأبرز؟ ويعني نحن قلنا من 8 أبريل تقريبا يعني بنسمع بهالاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، هل بات هذا الاتفاق هيك وشيك؟ ما الذي سيحصل؟
0: أنا برأيي في كتير في مسؤولية كبيرة يعني بتلقى على الرئيس الأمريكي شخصياً بمسألة إيصال إيران إن تكون بمستوى هالقد من التفاوض مع أمريكا كما لو أن الحرب لم تقع إطلاقاً. يعني هني بدون شيء مش ناقصهم إنه عندهم باعتراف الرئيس الأمريكي اللي مظبوط هالكلام بيقول إنه هني مفاوضين بارعين أكثر ما هني مقاومين أو مقاتلين أو أو أو أو بس هو عم يعترف لهم بالقدرة الكبيرة على التفاوض وعلى الصبر وعلى الإيرانية معروفين إنه بحيكوا سجاد ما حدا بده يقول لهم يعني ما حدا بيعرف إنه هن كتير خبيرين بهالأمر. وإيران دولة كتير كبيرة دولة قارة مش دولة وبس كتير كتير كتير. لما صارت هيدي الحرب نتائجها الكبرى أهدافها الكبرى كانت بمحل والآن وصلت لمحل كتير منسوبة ضئيلي ومنخفض جدا عما كانت عليه الأهداف اللي طرحها الرئيس الأمريكي ببداية الحملة العسكرية على إيران لدرجة أنه خصومه بقلب أمريكا بالصحافة وبالسياسي بيطرحوا تساؤل كتير معهم حق فيه لماذا كانت هذه الحرب إذا أنت بدك توصل على نسخة ما كتير بعيدة عن نسخة أوباما اللي أنت بتعيره أنه هو اللي قوى إيران وعمل معها اتفاق سيء جداً لمصلحة إيران ورجعت كمان عيرت جو بايدن بهذا الأمر. فأنت شو بيختلف عنه لما بك تجيبنا بكرة هذه النسخة اللي عم تتسرب على الإعلام الآن معهم حق بالكامل. وهذا الأمر خلى ترامب يستشيط غضباً وربما مش ربما أكيد خليه يفرمل اندفاعته للاتفاق مع إيران هالثلاث أسابيع الماضيين كان رايح بسرعة
1: باندفاع أكثر
0: بسرعة جدا بده يخلص من هالعبء لاعتبارات هلا من أولى ترامب عدة اعتبارات كانت عنده مسألة مضيء هرمز عنده النفط اللي عم بيطلع عنده 100 مليار خسائر تكلفة الحرب عنده جاي الانتخابات النصفية بتشرين الثاني عنده المونديال بأمريكا الجمعة الجاي اللي بده العالم كله سوا ما يفكر بأمريكا غير بالمونديال عنده كتير عنده اعتبارات استراتيجية بده يخلص منها بده يخلص منها. ولكن انت بعد من يعني الواقع العسكري اللي أرخيه بعد الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية بعد ما وقفت ما عاد يخلي إيران بمحل مستسلم. لا إيران رجعت رممت حالها بسرعة وعملت توازن إلى حد ما بموضوع المفاوضات خلى الوضع يطول هالقد لدرجة إنه هلأ نحن عم نسمع إنه قد تكون مفاوضات بعد طويلة وما نعرف أنت بتخلص ولكن ما عاد في حرب. لما كان المستوى هالقد إنه ممكن نوصل لمحل يخلص النظام الإيراني شيء والآن شيء تاني وين ارتكب خطأ برأيي ما كفى الحملة العسكرية على الأقل لأسبوعين.
1: لكن كان في يعني هو أساء التقدير منذ البداية
0: باللحظة اللي وقف فيها الحرب وافتكر أنه هو أنجز اللي هو كان متصوره هنيك ارتكب الخطأ برأيي أنا لأنه ما كان أنجز بالكامل أهدافه. ولو كان بده ينجز أهدافه أنا ما بحرض على حرب ولا بحب العنف ولا حتى لأعدائي بحب له العنف لأنه يعني لأنه كل عنف هيودي على المحل سيء أسوأ من قبل. بس أنا برأيي الهدف اللي حطه ترامب وصل لمحل كان بعبده على الأقل أسبوعين أو ثلاثة يكفي بالحملة العسكرية كان تحققت أهدافه بمستوى 90% فعلا مش 90% لفظيا وكان قدر أخذ النتائج اللي بده إياها أكثر بكثير ما هي الآن. الآن لا رجع خلى إيران ترجع تتنمر الآن على أمريكا الخليج لبنان الشرق الأوسط بكامله. ونحن أنا من الناس اللي بكثير بيخوفني بالاتفاق الأمريكي الإيراني خلوه من شيء حاسم يتعلق بأزرع إيران في المنطقة ووكلاء لأنه أول وكيل لهم أقواهم هو حزب الله. وإذا هني حيضلوا قدرين بكرة ب 12 مليار أو 24 مليار رح يعطيهم إياهم من وراء التعويضات بيبعت له كذا مليار لحزب الله عن جديد بيجي حزب الله بجدد شبابه القتالي والميداني وبيدربطنا بالحروب الأبدية مع إسرائيل. شو ممكن عملنا نحنا؟ نحنا عنا مصلحة إنه أول بند يكون باتفاق الأمريكي الإيراني أزرع إيران ووكلاءها وخصوصي اللي عم نشوفه بالخليج. نعم. حتى الخليج متضرر بشكل هائل.
1: ما سبب هلأ تجديد برأيك الاستهدافات اللي عم نشوفها يعني بالخليج العربي؟ شفنا هلأ مؤخرا
0: هذا الشعور بالتنمر الإيراني والضغط على على على ترامب أكثر وأكثر، لأنه الخليجيين ما عم يحكوا لازم يقولوه. الخليجيين حاسين حالهم متروكين أمريكا.
1: نعم.
0: بس ما بيقولوا هالكلام هن، بس هي هاي الحقيقة. يعني الخليجيين يعني الشريك الأساسي والاستراتيجي الحقيقي الحقيقي لأمريكا، بهيك حالة لازم يكون الوضع يعني لازم يكون تصرف أمريكا تجاه إيران بموضوع لما بيضربوا الكويت بهالطريقة المدمرة بالمطار، لما بيضربوا الإمارات، بيضربوا البحرين، بيضربوا بهالشكل المدمر هيدا، يعني شيء وما منشوف ردة فعل الأمريكية على مستوى هذا الأمر، مع أنه هن عم يضربوهم على اسم أنه أنتم عندكم قواعد أمريكية.
1: صحيح.
0: يعني عم يكلوها مرتين، اقتصاد عم يتضرر، عم يتهدد الأمن تبعهم، الاستقرار تبعهم، وهن الحلفاء الاستراتيجيين. وأنه تخيل هالمعاهدات الدفاع المشترك بين أمريكا وأوروبا مع دول الخليج وانية، ليش ما بتترجموها؟
1: نعم.
0: كان مفروض تشوفي أنت اليوم حملة عالمية على إيران، حملة عالمية، مش أنه مختصرة بعد على أمريكا وإيران، وأمريكا ما فيها لا وقف نار عمليا بين أمريكا وإيران. فبالتالي لما أنت بتشوفي مع الخليج فعم بيكون تصرف تقلقي هون.
1: أستاذ نبيل، يعني أي اعتبارات تمنع ذلك؟ أكيد اللي عم بتقوله هو يعني واقع.
0: حسابات الرئيس الأمريكي
1: التي تندرج
0: بالآخر، تندرج. نعم. حساباته لما بده صعد يصعد، لما بده يخفف بيخفف، ما في شيء حلقة وسيطة بالنص. يعني القرار الاستراتيجي عند بأمريكا الآن هو لأول مرة بتاريخ أمريكا عند الرئيس الأمريكي لوحده مع حلقته الضيقة. ما هذا أمر يترتب عليه تداعيات،
1: والتداعيات تتجلى في الانتخابات حكما.
0: نعم،
1: ستتجلى هذه التداعيات في الانتخابات يعني أنصفية حكما.
0: والله أنا ما بعرف، من بيجزم بالشعب الأمريكي بعد ما انتخب ترامب مرتين إنه بكرة رايح بشيء تاني.
1: نعم.
0: يسدد ضربة للجمهوريين. بس بصراحة بعتقد إنه تراكمات كبيرة لازم تخلي الديمقراطيين يتفوقوا بهالانتخابات، لأنه كمان يعني في مسألة التفرد بقرار الحرب والسلم اللي قام فيها ترامب، أو الذهاب بعيدا إن بالحرب وإن بالتسوية. على كل حال اللي حيكون حاسم بهذا الأمر إذا حيأثر هالقد موضوع الإيراني الآن، موضوع الحرب بإيران.
1: نعم.
0: مأثر جدا على الرأي العام الأمريكي. ليه؟ لأنه أمريكا وين توجع؟ عند المكلف. لما الضريبة تعلى، ولما سعر النفط بيعلى، ولما أسعار المواد الاستهلاكية بتعلى وكذا، ولما بيعرفوا الأمريكان أنه هذه سببها الحرب، وهي ساعتها بتأثر عندهم، لأنه بالعادة الأمور الخارجية بالانتخابات الأمريكية إذا بتوصل ل10 و15% بيكون عظيم. الأمور الداخلية هي الساحقة، هي اللي بتأثر على الناخب الأمريكي، هي بتخليه يختار، وهي بتخليه بينزل على انتخابات بكثافة أو ما بينزل على انتخابات بكثافة. بالموضوع الخارجي هالمرة لا، إيران على الأرجح هتكون صوت كتير مرجح بالانتخابات النصفية المقبلة، لأنها سخنة كتير. ولذلك ترامب عم يستعجل، ولو تباهى أو تظاهر أو ادعى أنه مش فارقة معه انتخابات وما تضغطوا علي بالوقت. لا هني عارفينه كتير منيح أنه هاي الخاسرة الرخوة عنده، وخصوصا مبارح نجحوا من يومين مجلس النواب الأمريكي بتمرير قرار كف يده إنه ما يخلوه مطلق اليد بموضوع الحرب، وهالشي بمجلس النواب أكثريته جمهورية.
1: نعم.
0: يعني هذا أمر بده يكتسب دلالته، مش قليل هالشي بالكونغرس. فإنه نحن جايين على كم شهر كتير مفصليات، يعني نلقت شيء تاني.
1: طيب. نعم.
0: وبتنسيش كمان إنه في انتخابات بإسرائيل.
1: بإسرائيل بأيلول. صحيح. أيضا يعني
0: كله حيتنفس عنا بمكان ما، يعني
1: رح يصير في كمان مزايدات
0: أكثر بإسرائيل بكثير، لأنه إسرائيل صلى من 27 من 3 سنين لليوم حروب دائرية على 8 دول بالمنطقة، مش إنه عم تحكي على دولة واثنين. يعني الإسرائيلية فاتوا بحروب بثمان دول. هلأ طبعا الأساسي هو غزة ولبنان بطبيعة الحال، بس وصلت على إيران، وصلت على يمن، وصلت على سوريا، وصلت على العراق. إذا بتعديهم بيطلعك عندك 8 دول، مش قليل هالشي. يعني ما بتاريخ إسرائيل ما عملوا هيك. بس هذه الإسرائيل ما بعد 27 هي غير ما كانت عليه قبل 27. كنا نعرف هالشيء.
1: نعم.
0: نحن أكثر شيء بيرعبني أنا بالمشهد لما عم بيحولوا جزء من جنوب لبنان إلى غزة أخرى. هذا الشيء ما كنا ما حدا كان متوقعه، لأنه بتاريخ الاجتياحات في لبنان لم يكن هناك اجتياح أسوأ من الحاصل حاليا. تفريغ السكان من من من 40-50 بلدة بجنوب مع قرية، وسحق هذه القرى بالكامل لدرجة إنه ممنوع يرجعوا أهل عليها، هذا الشيء ما حصل لا بأي اجتياح من السبعينات لليوم، ولا بالحروب الكبرى حتى 1982 اجتياح اللي وصل على بيروت. تفريغ جنوب ما صار بهالشكل أبدا. هذا شيء كتير، هاي العقيدة المدمرة اللي تبعتها إسرائيل بغزة عم تتبعها بجزء من جنوب لبنان على الأقل.
1: السيناريو يتكرر.
0: والأخطر من هيك إنه بكرة نحن نقعد حتى بعد المفاوضات، إذا ما قدرنا كانت السلطة اللبنانية يعني حاسمة وقادرة تنفذ التزاماتها بأي اتفاق هنروح فيه مع إسرائيل، منروح يعني منروح على احتلال طويل المدى بجنوب. هذا أمر مش يعني شيء خطير بيكون طبعاً. جدا لبنان ما بقى يحمل الشيء اللي كان يحمله سابقا، لأنه ما بقى عنده مناعة. نحن ما بنعرف بعد كم شهر قديش بنحمل بلا انهيار. أنا ما عم بشر بشيء أرعب فيه العالم، مش هيدي هويتي أبدا، ومرات بكره مهنتي لأنه لازم يكون مستشرف الواحد ويشوف لبعيد هالقد قد ما صرنا معانيين. بس نحن بالوقائع الموضوعية الآن بالبلد قد نكون قدام انهيار اقتصادي ومالي ما مرق مثله قبل. هالقد ما بقى نحمل.
1: عم نحكي كمان
0: نحن مقطوع عنا المساعدات الإنسانية.
1: صحيح.
0: يا أخي
1: صحيح تقريبا يعني
0: مش بس المادية،
1: حد 30 مليار عم نسمع بخسائر يعني
0: من هلأ تخلص الحرب يمكن نسمعها ب 30 مليار وأكثر
1: بين 20 و 30.
0: خدي نعم. القياس على الموضوع الإنساني المباشر
1: طبعا
0: بالزمان لما كان يصير مش بالزمان كثير، من هلا من كم سنه لورا لما كان يصير في اي هزه في لبنان ما كنا نلحق مساعدات انسانيه مباشره. خي اليوم بالكاد حدا كم دوله ساعدونا؟ قولي لي كم دوله لحتى تشوفي قد ايه ما عاد حدا اولا مستعد لنا يساعدنا مثل قبل بالسابق. اثنين قديش وضع لبنان صار تعيس، قديش بدنا نرمم بعد اذا وقفت الحرب على بكره. نحن بدنا 25 سنه لقدام نرجع نعمر يلي صار بجنوب لبنان شيء زلزال وضربه، يعني مش انه اقل من هيك. ضاحي جنوبية يعني مشهد بخوف كلهم هودي، مين بدي يعملون هودي؟ او كلهم حيزقوا عاتق الدولة اللبنانية والمكلف اللبناني بوضع انت مصرف لبنان يعني عم بيأثر على الدولار تأثير دولار ولا دولار لحتى يقدر يضل يحافظ على ما تبقى من هالرصيد اللي عم يتآكل بالتدريج. وعندك مسألة المودعين وما أدراك ما قصة المودعين، يعني دايماً نحمل نحن بهيك وضع. هذا اللي هو بيخوف، إذا ما صار استدراك كتير سريع بموضوع المفاوضات واتفاق ما بعرف كيف بدها تكون طبيعته ودعم دولي للبنان
1: طبعاً.
0: مثل مع كل بعد كل كارثة تضرب كل دولة بالعالم، لأنه صار لبنان شيء بيخوف بالنسبة للمنطقة كلها، مش بس هون، مش كرمال عيوننا وبس، ما بنعرف وين رايحين.
1: نعم استاذ نبيل، إعادة الإعلام يلي رفعت فوق قلعة شغيف يعني هيك المشهدية بحزيران 82 هيك ببالك؟
0: رمزيا صحيح وحق الناس يعني يجع يستذكروا أنه بتخوف هيدا، بس علما أنه هي مش هي ذاتها، هذه
1: الظروف تختلف
0: مختلفة تمام.
1: نعم
0: 1982 كنا بشي وهلأ احنا بشي تاني، بس انتبه في جوانب بالتجربة الحالية أخطر من 82.
1: ما هي؟
0: هذا اللي كنا عم نقول.
1: نعم.
0: إذا ما صار اتفاق حاسم يعني يتبين في تنع المجتمع الدولي معنا إنه السلطة اللبنانية بدنا ندعمها وبدها تنفذ التزاماتها لأنه موجبات الاستقرار الإقليمي توجب دعم السلطة اللبنانية، نحن قد نكون قدام مفارقة إنه هالدولة ما بكفي شجاعتها تفاوض فقط. بدها تكون عندها قدرة تنفذ، وهذا أهم من إنه تكون عندها الشجاعة تروح بعيد. يعني ما فينا ما نعترف بشجاعة الدولة اللبنانية اليوم، يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهالوفد المفاوض والقوى السياسية التي عم تدعم الدولة اللبنانية، كثير مهم دوره، كثير مهم دور القوى السياسية في لبنان الآن، لأنه نحن يعني لما بيكون فيها الأد أكثرية عم تدعم الدولة بتخليها تروح على الآخر وتتشجع أكثر، في حين لو كان في انقسام كبير بالبلد اليوم ما كانت تسترجع الدولة اللبنانية تروح على الأد. هيدا شيء مهم أنه يتضوى عليه. الزعم أنه في اليوم انقسام كبير في البلد مش صحيح. أبدا مش صحيح. هذا ما يزعمه حزب الله وحلفائه ما تبقى من حلفائه أنه هيك. لا حبيبي، فيها المرة أكترية القوى اللبنانية وأكترية الشعب اللبناني بدهم هالدولة تقف عجريها ورافضين الحرب اللي عم يخدنا عليها حزب الله كل مرة، ومش مزبوط في انقسام بالبلد. وإلا الدولة اللبنانية ما كانت تسترجع تروح عن مفاوضات وتاخذ قرارات متجرئة من مثل اللي صارت بآخر جولة.
1: صحيح. ويعني خليني كمان هيك بما أنه عم نحكي على الانقسام، يعني ماذا عن يعني الجيش اللبناني؟ يعني كمان دائما في تهديد بانقسامه بطبيعة هيك البنية، ما يعني مدى
0: الجيش اللبناني؟ أخي شيء هو الحل والربط والحلقة الأساسية بكل اللي عم نقوله.
1: نعم،
0: ما بدنا نضحك على حالنا. إذا الجيش اللبناني بعد كل هالتطورات اللي صار والتجربة اللي صارت بجنوب الليطاني بحلوة ومرة وبتبريراتها وبغير تبريراتها، في تبريرات كتير صار للي صار بجنوب الليطاني، وفي كتير مآخذ وانتقادات قد تكون بعضها كتير محق وبعضها كتير قاسي ومش واقع إلى آخره. بعد كل هول ما بقى فينا نحكي بشكل نظري وعاطفي على الجيش اللبناني. على رأسنا كل العالم بده الجيش اللبناني، ولكن ستأتي الساعة الآن وهي حلت إنه فعلا يكون الجيش اللبناني هو الزراع القادرة والحاسمة التي تنفذ إرادة اللبنانيين في بسط السلطة اللبنانية بدون أي اعتبار لأي شيء تاني. الجيش اللبناني ما بينخاف عليه من انقسام. حيجي تحطونا بقى بهذه الأسطورة، هاي هتتحول لزريعة ساعتها لتبرير عدم القيام بما يجب القيام به. ما بقى فينا نمشي هيك. هذا التخويف من مسألة انه في فئة بالجيش اللبناني بتنشق وبتنقسم، هيدا لعبة كتير خبيثة وكتير مخادعة وكتير خطيرة اذا ما بينحط لها حد من قبل اصحاب الشأن. هذا الجيش اللبناني عامل بمعموديات طويلة عريضة من بعد الطائف لليوم، ما بدي احكي قبل الطائف، بعد الطائف لليوم كلف كتير الجيش اللبناني، والان وصل لجسم كتير مهم فوق 70,000، فوق امال اللبنانيين كلها عليه، والبحك بقدرته على انه هو يبسط السلطة اللبنانية. بكرة شو بدها تنفذ، شو بدها تاخذ قرارات الدولة اللبنانية، سيتعين عليها هي كقرار سياسي اولا وكقرار لليد العسكرية انه تقنع كل العالم بقدرتها على تنفيذه، والا ما فيها تقطع تعهد مع، ما فيك تمزحي بهيك مفاوضات. عم تفاوض امريكا واسرائيل واخذت قرار مصيري معظم اللبنانيين معك فيه، لانه ما خلالك حزب الله اي مسلك اخر، هو بعتهم لهنيك.
1: نعم،
0: ما حدا بعتهم لهنيك غير حزب الله. ما كناش مستعجلين على مفاوضات مع اسرائيل. مش مضطرين نعجل بدون ما نعمل كل الحسابات على رواق مع اسرائيل، نشوف الجو العربي، نشوف كل شيء. لو ما الحرب القسريه مرتين اسناد غزه واسناد ايران، ما كان لبنان الان مضطر هالقد يروح بمسالك ما منعرف ومنروح فيها بالتفاوض مع إسرائيل، بس مضطرين نعملها. هاي اللي عملوه حزب الله. أي شيء تاني عم بيقوله بيكون عم بيخبي الحقائق عن بيئته بعد ما بلاها بكارثة نكبوية غير مسبوقة في تاريخهم.
1: أستاذ نبيل بومنصف، هل ينجح الرئيس جوزيف عون بانتزاع معاهدة سلام؟ يعني بعدما عجز، خليني أقول أنا، الرئيس أمين جميل والرئيس بشير جميل.
0: أولاً ظروف الرئيس أمين جميل والرئيس الشهيد بشير جميل مختلفة تماماً عن ظروف الحالية. اثنين، اتفاق 17 أيار لو نفذ ما كنا وصلنا لهون.
1: بس بعدهم موجودين،
0: رجعوا سقطوا تحالف حافظ الأسد مع كل وقت أنا.
1: لكن يوجد أيضاً شخصيات هي موجودة اليوم
0: وبعدها موجودة، بعدها عم تحكي بنفس
1: الترمينولوجي
0: بنفس الخطاب وبنفس الحقد هو. نعم، ذاته اللي كان من سنة 1983 لليوم.
1: نعم،
0: لو نفذ اتفاق اللي أبرم بشجاعة في عهد أمين جميل بشجاعة وأصر على ذلك.
1: نعم،
0: مطلقة وما اسمح حميو لا أمريكان حميو ولا نفذوا الإسرائيلية ولا غادي حميو من تحالف حافظ الأسد مع كل القوى الفلسطينية وما يسمى القوى الوطنية آنذاك، ما حميو إطلاقا وسقط اتفاق بطبيعة الحال. فلو نفذ ما كنا وصلنا له، ولكن مع ذلك تماما نحن الآن ليس عندنا خيار غير ما نروح، مش الهدف نروح على معاهدة الصلح، يمكن ما نروح على معاهدة الصلح، يمكن نروح على اتفاق أمني محدد بأطر أمنية معينة ما يروح بعيد واصل على التطبيع، لأنه حنترك هالأمر يمكن لا لازم لبنان يضل ضمن مظلته العربية. في دول عربية كمان نطرتنا ومهتمة فينا مثل السعودية مثل الإمارات مثل كل هول. الإمارات عملت اتفاق مع إسرائيل، ولكن الآن بالإطار الأوسع نحن لازم نكون نحن عندنا خصوصيتنا، كل العالم عم تشجعنا على المفاوضات، بس فينا نحن بالواقع الموجود في لبنان نروح على اتفاق مع إسرائيل يمكن ما يكون هالقد باتساع التطبيع، فينا نروح اتفاق أمني بدرجة الأولى وبعدين نشوف نحن وغيرنا.
1: ممكن التطبيع يكون أيضا جزء يعني.
0: ما عندنا خيار.
1: نعم.
0: ما عندنا خيار. نعم. مش ضروري ننتزع ولا إنه نروح بعيد أكثر من قدرتنا، بس نحن ضمن وضعنا لازم نعمل شيء شجاع ننهي الحرب.
1: نعم.
0: أيا يكن الثمن، لأنه اللي عم ندفعه ما في شيء يفوق خطورة.
1: أنت أستاذ نبيل عيشت حروب أزمات متتالية، بتشوف هلأ بلبنان حالياً عم نعيش هيك الفترة الأقصى؟
0: والله الحقيقة كنت بفتكر أنه اللي مرقنا فيه بالثمانينات كان هو الأقصى، فإذ إجت هيدي الحقيقة بتفرجينا أنه لا بعد في أسوأ من الثمانينات، ما كنت تتوقع هالقد فعلاً، ولا حدا بلبنان كان بيتوقع أنه نوصل لمحل نسمع اليوم خطب كانت تنقال من 45 سنة ما عم نحكي كنا من شوي بنفس النفس بنفس الطريقة كأنه رجعونا لورا 40 سنة و 50 سنة. هذا شيء بيعمل لك صدمة كتير كبيرة، ولو وما بدي أقول أنه بيعمل يأس، لا ما رح أقول هيك، بس في ناس بتيأس. إيه؟
1: أنت للمدى القريب متشائم، بس للمدى البعيد متفائل؟
0: أنا ما عاد أعرف التشاؤم بالتفاؤل، صرت كتير واقعي لدرجة ما عاد أستبق الأمور كتير. أنا بحاجة لوقت راقب الأمور وين رايحة. علمتني التجربة إنه الحرب مثل الكيمياء.
1: نعم.
0: ما بتعرف شو تعمل لك. طالما الحرب ماشي أنت ما فيك تقشع كتير بعيد. المهم توقف الحرب لنعرف على أي نور موقفت وين رايحة الأمور، ساعتها بيصير فينا شوي نستقرئ لقدام. وإلا أنا هلأ لا أتجرأ إني أجزم بشكل قاطع هل رايحين على اتجاه إيجابي أو سلبي قبل ما يمرق بعض الوقت لنشوف وين رايحين بالمفاوضات وبالحرب سواء بسواء، لأنه إحنا مش عايشين بالجزيرة، إحنا مربوطين من هون لأمريكا صنع.
1: نعم. كلمة ختامية.
0: الله شو بدي أقول، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه يعني تغلب العوامل الإيجابية، لأنه في عوامل إيجابية مبينة بهالمدة.
1: نعم.
0: إن شاء الله هي تقوى ما نرجع نروح على شيء شيطاني أكثر من اللي عم نشوفه.
1: بدي أشكرك لكل هالإضاءات الشاملة أستاذ نبيل بومنصف نائب رئيس التحرير في جريدة النهار، وبدنا نشكر المتابعين والمستمعين أيضا. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وزي تي في، معي أنا ماري عالم حبشة.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. تحت الضوء كل سبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. بالرغم من أنه مونديال 2006 أقيم بألمانيا، إلا أنه الفوز بهالمونديال ما كان من نصيب الفريق الألماني، كان من نصيب إيطاليا اللي هزمت فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. هالمونديال حملت عنوان The Time of Our Lives، وأدتها الممثل الأمريكي توني براكستون وفريق إل ديفو، وهي مزج بين الأوبرا والبوب. أغنية تانية برزت بهالمونديال وحملت عنوان Hips Don't Lie، ما كانت الأغنية رسمية للمونديال لكنها قدمت باحتفالات البطولة وساعدت بربط اسم شاكيرا لأول مرة بكأس العالم. شاكيرا.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فقرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: اسعار هابي كلها نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغير وغير من 4 ل 10 حزيران
6: Congratulations to Collège Mont La Salle students winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي ما معي مصاري اطلب شي
8: تعبان معطر زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي
7: حملت تليفوني تدق له رد علي
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي
7: بدي مصاري
8: احكي بيي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي
8: اخر مره عزت دغري حول لي
7: كيف

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الجيش في دائرة الاعتداءات وبارقة أمل من بوابة القليعات.
2: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات زينة عبود جرجس، بودي كنعان، ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: هنود خمسي المفترض أن لا يكون تراجع عنهم، هو وقف اطلاق النار، الانسحاب، إعادة الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، وبدء بمسيرة الأعمار.
2: أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. أكيد بدنا نوصل لنتيجة. مش نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان يعني.
3: إن إعادة الحياة إلى مطارين معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد.
4: وفي عناوين رد جرما أيضا، 3 شهداء من الجيش في اعتداء إسرائيلي مباشر. الجيش الإسرائيلي يبرر: نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. رئيس عون يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك، وبري يؤكد: هذه جريمة وليست شبهة. قائد الجيش إلى باكستان وإيران تهاجم الرئيس عون. من باكستان رسالة إلى المرشد الإيراني.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
5: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بينما يسعى رئيس الجمهورية إلى إبرام اتفاق يؤمن هدنة ثابتة في لبنان، واظبت إيران على شن حملة ضده على خلفية تصريحه بأن طهران تستخدم لبنان كورقة تفاوض مع واشنطن، ومفاد الرسائل الإيرانية أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي، والرئيس عون بيترك اللسان ده وبيمشي ورا اللي خانقه. في هذا الوقت كان رئيس الجمهورية يناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء الاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طال اليوم آلية للجيش اللبناني في النبطي، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء من المؤسسة العسكرية في جريمة حاولت إسرائيل تبريرها، إلا أن الرئيس بري أصر على أنها ليست لا خطأ ولا شبهة. ومن هنا بداية النشرة.
1: إذن طال استهداف إسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي وفق بيان قيادة الجيش. المزيد مع الزميل حسين معلم.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، الذي بدأ اليوم دورة إجرامه باستهداف آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى إلى استشهاد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والمجند حسين الغزال. وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما استهدف الطيران المسير سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في بلدات دير الزهراني وحاروف وعين بعال والحوش ومعركة والعباسية وجوية وجنات ودير قانون النهر وحبوش وعرب صاليم وأبو الأسود وتول. وأسفر العدوان عن سقوط أكثر من 14 شهيد وعدد من الجرحى. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات استهدف بلدة السكسكية بغارتين ما أدى إلى سقوط 2 و6 جرحى. كما استهدف بلدات برعشيت وحاريس وصريفة وأرنون وميفدون وصديقين وزبدين وعرمتة والنبطي والشهابي وعبة وسجد وشوكين وأنصاري. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول إسماعي والمنصوري ومجدل سلم والغندوري وبرج كلاوي وصريفة وتولين وتبنين ووادي الحجير. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات شوكين وميفدون والنبطي الفوكة وحبوش وجبشيت. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شقيب بمسيرتين انقضاضيتين. كما استهدف دبابة مرجافة في موقع بلاط المستحدث ومربط مدفعية في العديسي. كذلك تصدى لطائرة مسيرة من نوع هيرون 1 بصاروخ أرجو من الجنوب. سيني معنا صوت كل لبنان.
0: وبعد استشهاد ضابطين وعسكري من الجيش اللبناني في غارة الإسرائيلية صباحا على طريق الخردلي، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني قيد التحقيق، مؤكدا أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. وأضاف: تلقينا مؤشرات أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة نفسها.
1: أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب. وتقدم رئيس الجمهورية من قيادة الجيش وعائلات الشهداء بأحر التعازي، مؤكدا أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة. الرئيس عون دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
0: الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قدم في خلاله التعازي للمؤسسة العسكرية قيادة ضباطا وأفرادا، وأكد أن جريمة اليوم أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها شخصيا. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد وصف استهداف شهداء الجيش من قبل إسرائيل بالجريمة الموصوفة التي تشكل استهدافا للبنان وكل اللبنانيين. حزب الله دان بدوره في بيان العدوان الإسرائيلي مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، كما وصف الاعتداء على آلية للجيش بالجريمة المقصودة، لافتا إلى أن السلطة السياسية في لبنان استسلمت لشروط العدو في واشنطن ما شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال عبر إكس إن استهداف الجيش اللبناني عدوان مباشر على الدولة وعلى المجتمع الدولي التحرك بدل الاكتفاء بالإدانة.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة هارتس أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان في المستقبل المنظور قبل تفكيك حزب الله، مشيرا إلى أن إيران تواصل دعم خطط هجومية عبر حزب الله ضد إسرائيل. نتنياهو قال في إشارة إلى قلعة شقيف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على موقع محصن متعدد الطبقات وفريد من نوعه سيتم القضاء عليه قريبا، كاشفا اعتماد عقيدة أمنية جديدة تقوم على المبادرة الهجومية وإنشاء مناطق عازلة وأمنية خارج حدود إسرائيل. في سياق متصل، حذرت بلدية القليعة قبل قليل الأهالي من خطورة طريق الخردلي وأهابت بجميع المواطنين عدم سلوكها حتى إشعار آخر.
1: يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقد ربط البعض هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق وقف النار في الجنوب موضع التنفيذ.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أعرب عن تفاؤله بالمسار التفاوضي في واشنطن، وعلى هامش مشاركته في فعاليات افتتاح مطار القليعات أكد عيسى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا لكنها تسير نحو التقدم بلا شك، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره من دون تدخل أحد.
3: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. أكيد بدنا نوصل لنتيجة. نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما نحن منقرر كمان، يعني مطار جديد يعني معناتها أمل جديد، معناتها اقتصاد أقوى، الشمال بحاجة إلى اقتصاد منيح، مطار مثل هذا رح يفتح كتير بزنس زيادة للبلد هون.
1: رأى النائب قاسم هاشم أن من الواضح أن ما صدر بعد المحادثات الأخيرة في واشنطن لم يكن وقفا لإطلاق النار في الحقيقة، بل هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا بدت سلبية لدى العدو.

0: رأي لأن الرئيس نبيه بري صدم من الاتفاق في واشنطن، مشيرا إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر الوسطاء فإنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة. وفي سياق متصل علق المقداد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، فأكد أن ما من تواصل مباشر مع الأمريكي لا مع ترامب ولا مع غيره، وأوضح أن قنوات التواصل تتم حصرا عبر وسطاء ودول، لافتا إلى أن جهات مثل قطر، السعودية ومصر تتولى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب. ردا على تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع واشنطن، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أنه استنادا إلى تصريحات الرئيس عون قد يظن المرء إن إيران التي هي التي تحتل تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلا هوادة هذا البلد بشكل يومي. وأضاف عرقجي لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد. وختم متوجها للرئيس عون بالقول أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. رد عرقجي أعقبه رد للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي باللهجة اللبنانية، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول ببيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سنده وبيمشي ورا اللي خانقه.
1: أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان إلى أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود، مشيرا إلى أنه يمثل الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. جعجع رأى أن هذا الموقف موجه إلى إيران وحزب الله اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافا لإرادة اللبنانيين.
0: في المواقف الخارجية، أكدت الخارجية البحرينية موقفها الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، كما جددت تأييدها لجهود الرئيس جوزيف عون وحكومته الرامية إلى بناء دولة وتعزيز مؤسساتها الدستورية وبسط سيادتها على كامل أراضيها، كما حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها. وأعربت البحرين عن تقديرها لجهود الوساطة الأمريكية.
1: على متن طائرة مدنية تابعة لشركة سكاي لاونج التي رصت عليها المناقصة لتشغيل مطار ريني معوض لأربع سنوات، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار ليعات يرافقه وزير الأشغال فايز رسامني للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لتشغيل المطار بعد سنوات من الانتظار. الرئيس سلام وفي كلمة له شدد على ألا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا، مشيرا إلى أننا نلتقي في الشمال ولكن أعيننا مشدودة إلى الجنوب الذي لن نتخلى عنه وعن حق لبنان في سيادته وأمنه.
2: فإن إعادة الحياة إلى مطار ريني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. نحول إنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار.
0: رأى وزير الإعلام بول مرقس أن إطلاق مطار الإقليعات هو محطة مفصلية في مسار المشاريع الوطنية الكبرى وتعزيز شبكة النقل الجوي الوطنية وتوسيع قدراتها، وهو استثمار وطني في مستقبل لبنان الاقتصادي وبوابة جديدة لتنمية الشمال في العهد الرئاسي الحالي بعد طول انتظار. وزير الأشغال فايز رسامني أشار من جهته إلى أن التشغيل الفعلي لمطار الإقليعات سيبدأ بعد 90 يوما، مؤكدا ضرورة تشغيل مطار ثان في لبنان بهدف في تنمية الاقتصاد اللبناني. وفي المواقف أيضا، رأى الرئيس سعد الحريري عبر أكس أن إطلاق هذا المطار هو إنجاز وطني طال انتظاره، موجها التحية للعهد والحكومة وكل من ساهم في تحقيقه.
1: النائب توني فرنجي بدوره كتب عبر أكس مبروك لبنان والشمال وعكار افتتاح

0: افتتاح مطار الشهيد رونيه معوض عساه يكون بادرة خير لعودة الدولة إلى مناطقنا وعودة العمل على مشاريع أساسية شمالية كمصفى طرابلس ومرفأ المدينة، ما يعزز الاقتصاد ويفتح أفق الصناعة والاستثمار ويمنح الشمال فرصة الازدهار، وشكر كل من سعى لإنجاز هذا المشروع.
1: نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تأمين الرواتب والمستحقات، مؤكدا أن الوزارة ماضية وبمسؤولية عالية في تلبية احتياجات كل ما يتطلبه الظرف الراهن الذي يمر به لبنان رغم تناقص إيراداتها، وهي تعطي أولوية لتأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية كافة بصورة منتظمة.
0: في الأمن عثر على جثة شاب مفقود في مجرى النهر قرب مفرق الروضة دير زنون، والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.
1: في أنبائنا العامة، يحمل وزير الداخلية الباكستاني الذي سيزور طهران اليوم رسالة من بلاده إلى المرشد الإيراني، وذلك في إطار الوساطة في ملف التفاوض بين واشنطن وطهران.
0: دعت الخارجية البحرينية إيران إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، مشددة تمسكها بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وعلى ضرورة أن تختار إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وقالت إن صبرنا لا يعني تهاوننا. واليوم أعلنت قوة دفاع البحرين أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية.
1: الخارجية الكويتية دانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة وآخرها فجر اليوم في تجاهل لمطالبات دولية بوقف العدوان، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضمن أو ضد أي عدوان أو تهديد. في غضون ذلك استنكرت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت، لافتة إلى أن انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: بدورها أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة التي تنتهك سيادة الكويت والبحرين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
1: أفاد التلفزيون الإيراني بأن واشنطن رفضت منح تأشيرات دخول 15 عضوا من وفد المنتخب الإيراني لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة بين 11 حزيران و 19 تموز، فيما منحت التأشيرات للمنتخب الوطني والجهاز الفني.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وترتفع نسبة الرطوبة على المرتفعات في الفترة المسائية، فيتحول الجو إلى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم السياحة الاستهلاكية في زمن تتكاثر فيه الرحلات وتتسارع فيه الصور وتتحول المدن الكبرى إلى منصات مفتوحة للعرض. برز نوع جديد من السياحة يمكن أن نسميه السياحة الاستهلاكية. إنها ليست فقط سفرا من مكان إلى آخر ولا رغبة في اكتشاف الحضارات والفنون، بل هي في كثير من الأحيان ممارسة استهلاكية سريعة سطحية قائمة على التملك للأماكن عبر الصورة. لم يعد السائح يذهب دائما ليرى بل ليرى. نرى اليوم في المتاحف الكبرى وأمام الأثار واللوحات الشهيرة جماعات تتحرك بسرعة تقترب من العمل الفني، لا لتتأمله بل لتلتقط صورة أمامه ثم تمضي. يقف الزائر أمام تحفة فنية لا يعرف تاريخها ولا صاحبها ولا الألم أو الرؤية أو العبقرية التي ولدت منها، ومع ذلك يشعر بأنه امتلكها بمجرد أن التقط الصورة معها. تصبح اللوحة علامة في سجل الإنجازات الشخصية، كنت هنا. وكأن الثقافة لم تعد خبرة داخلية بل إثباتا خارجيا للحضور. السؤال الأساسي، هل التقاط صورة أمام عمل فني يعد طريقة للوصول إلى الثقافة؟ قد يقول البعض نعم، لأن الصورة قد تكون بداية فضول أو ذكرى شخصية أو وسيلة لمشاركة الجمال مع الآخرين، وهذا صحيح جزئيا. ليست المشكلة في الصورة بحد ذاتها، فالتصوير يمكن أن يكون محاولة احتفاظ بلحظة مؤثرة أو رغبة في العودة لاحقا إلى العمل الفني. المشكلة تبدأ عندما تحل الصورة محل اللقاء، وعندما يصبح الهدف من الزيارة هو الذات للعمل الفني، الظهور للإصغاء، الامتلاك للتأمل. الفن ليس خلفية لصورتنا، إنه لا يعكس فقط ملامح الوجه بل يكشف شيئا من الإنسان، هشاشته وعظمته، خوفه، توقه، إيمانه، تمرده، حنينه إلى المطلق. حين نقف أمام عمل فني حقيقي لسنا نحن المركز، المركز هو ذلك اللقاء بين عيننا وما يتجاوزنا. لقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تكريس هذا التحول، فالصورة لم تعد ذكرى خاصة بل مادة للعرض، والسفر صار في أحيان كثيرة مشروعا لإنتاج المحتوى. إن التقاط صورة أمام عمل فني ليس شيء غير طبيعي، لكنه ليس بحد ذاته دخولا إلى الثقافة. قد يكون عتبة تساعدنا إلى مزيد المعرفة، إلى التساؤل، إلى العودة، إلى القراءة، إلى التأمل. ربما نحتاج اليوم إلى تربية جديدة على السياحة الثقافية، تربية تقول للسائح لا تزر كثيرا فقط بل زر بعمق، لا تجمع أسماء المتاحف بل اختر عملا واحدا وتأمل، ولا تجعل الرحلة سباقا بل اجعلها لقاء، لا تذهب إلى الفن لتثبت أنك مثقف بل لتسمح للفن أن يوقظ فيك إنسانيتك. فالثقافة ليست كمية الأماكن التي رأيناها بل نوعية الأثر الذي تركته فينا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: 3 شهداء من الجيش في اعتداء إسرائيلي مباشر. الجيش الإسرائيلي يبرر: نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. الرئيس عون يدعو المجتمع الدولي للتحرك، وبري يؤكد: هذه جريمة وليست شبهة. قائد الجيش لباكستان وهدنة الجنوب على الطاولة. السفير عيسى مطمئن إلى مسار التفاوض، وإيران تهاجم الرئيس عون. مطار لإلي عاطف تتح، وسلام يؤكد لا استقرار طالما الجنوب مهدد. وزير الداخلية باكستان إلى طهران، وبجعبته رسالة إلى المرشد الإيراني. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل الشليلة. راديو رما قدمناه إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
6: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
8: بوتين يؤكد أنه لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن.
7: مستشار خامنئي يقول إن الاتفاق مع أمريكا مشروط بالأموال الإيرانية المجمدة.
8: وفد حماس يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وسط استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.
7: الرئيس الروسي يؤكد أن دول بريكس تستحوذ على ربع الصادرات العالمية وتحقق نصف حجم نمو الاقتصاد العالمي.
8: مصر طلب إحاطة للحكومة بشأن الترويج لمطاعم نظام الطيبات المثير للجدل.
7: إلى التفاصيل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الممكن عقد اجتماع مع زيلينسكي، لكن بعد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يرى جدوى من الاجتماع. وأوضح الرئيس الروسي خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي إنه لم يرفض أبدا لقاء فلاديمير زيلينسكي، وأضاف أن كييف تطلب عقد لقاءات لكنها في الوقت نفسه ترتكب جرائم مروعة، مشيرا إلى الهجوم على مدينة ستاروبيلسك في إقليم لوغانسك الشعبية.
8: وتساءل بوتين ماذا يعني هذا؟ إنهم يطلبون لقاءات ويرتكبون مثل هذه الجرائم المروعة مثل قتل الأطفال. وأكد بوتين أن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك يعد جريمة بشعة، حيث إنه ليس هناك وجود لأي منشآت عسكرية ولا حتى مركبة عسكرية واحدة في الجوار. وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق التحرير الكامل لدونباس، مضيفا أنها تتجه نحو ذلك بهدوء وثقة.
7: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك معنا دكتور عمار، وبداية كيف ينعكس هذا الموقف الروسي على العمليات العسكرية على الأرض لتحقيق التحرير الكامل لدونباس؟
6: يمكن النظر إليه عن تصريحات زيلينسكي والرسائل الموجهة إلى الرئيس بوتين حول لقائه أنها جزء من المناورات السياسية الإعلامية التي يحاول من خلالها زيلينسكي إظهار صورة جديدة للمنظومة
9: السياسية التي يحاول من خلالها زيلينسكي إظهار صورة جديدة للمنظومة الأوروبية بأنه يريد يعني السلام، لكن موسكو ترفض. لا أعتقد بأنها مثل هذه يعني المواقف ممكن أن تؤثر على المسار العسكري والذي نراه ومنضبطا ينعت أحيانا بالبطيء لكنه مستمر لتحقيق يعني الأهداف بالكامل، وأهمها الآن في المرحلة الحالية هي تحرير يعني المناطق التي قد انضمت إلى قوام روسيا الاتحادية. وقد صرح البارحة الرئيس بوتين بأن مقاطعة لوغانسك 100% هي قد حررت، وتبقى يعني القليل حوالي 20% من دونيتسك وأيضا حوالي 15% من زاباروجيا. فالمسار العسكري مستمر، والدعوات من قبل روسيا للحل السياسي هي قائمة وغير مرفوضة كما يروج لها من قبل الغرب. وهنا يعني ولو في عجالة يمكن أيضا يعني النظر إلى التغيرات يعني أو المتغيرات التي يمكن أن تطرأ في هذا الصراع من خلال يعني الزيارة التي ستقوم بها صقور يعني المنظومة الأوروبية إلى كييف، ماكرون وستارمر وميرس. أعتقد يعني أنه يمكن أن تكون هناك بعض يعني الحلحلة محاولة للضغوط على زيلينسكي لقبول يعني قبول تقديم تنازلات نوعا ما، وذلك على إثر يعني ما استمعنا إليه من تصريحات غربية وخاصة يعني لماكرون عندما يتكلم عن وجوب يعني اليوم الحديث مع روسيا، وكله يعني انطلاقا من الأوضاع يعني الصعبة التي تعاني منها المنطقة الأوروبية إن كانت سياسيا أو اقتصاديا، ناهيك عن الخلل يعني في العلاقة الأمنية ما بين ضفتي الأطلسي.
7: إذن ماذا نتوقع من اللقاء المرتقب في لندن بين ماكرون وزيلينسكي والمستشار الألماني؟
9: أعتقد يعني من الممكن يعني أن نتوقع أن هناك بعض يعني الأمور ممكن أن تحدث، لكن لا ننسى أيضا في نفس الوقت يعني أن زيلينسكي اليوم يضحي يعني بكل شيء، فإن أقدم يعني على تقديم التنازلات فسيكون هناك حالة انتهاء يعني لهذه الشخصية يعني التي هي شرعيا يعني غير شرعية كرئيس يعني للدولة الأوكرانية. كله سيعتمد يعني على المواقف يعني وما ماذا تريد اليوم المنظومة الأوروبية. ممكن أن تكون آلية جديدة لتوظيف أوكرانيا في محاولات يعني للضغط على روسيا. نرى في هذه الفترة يعني بالذات تكثيفا يعني للمسيرات في الداخل الروسي واستهداف كثير للمناطق الأمنية المدنية، محاولات لزعزعة يعني المنظومة المجتمعية الروسية. كل هذه الأمور لا أعتقد أنها يعني بريئة أو أنها تكون بريئة يعني من حيث يعني التوقيت، لكن الأزمة هي متفاقمة لدى المنظومة الأوروبية. أدوات يعني تدعيم أوكرانيا تتقلص يوما بعد يوم، فسنرى يعني ماذا ستكون يعني هذه المجريات، لكن أعتقد بأننا في المراحل يعني النهائية من هذا الصراع.
7: في ظل تراجع الدعم لأوكرانيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، هل تدرك أوروبا فشل استراتيجيتها في استمرار التصعيد العسكري في أوكرانيا؟ وماذا عن خيارات أوكرانيا في العلاقات مع أوروبا؟
9: مما لا شك فيه يعني النخب الأوروبية تعي تماما يعني بأنها قد خسرت يعني هذا الصراع، وإن تدرجنا في الأهداف يعني الأوروبية أو الغربية الأمريكية آنذات مع اندلاع يعني هذه الأزمة، كانت هزيمة روسيا استراتيجيا، تدمير الاقتصاد الروسي، عزل روسيا عن المنظومة الدولية، ومن ثم يعني مسألة هذا النصر يعني تحولت لعدم إعطاء روسيا النصر الاستراتيجي في أوكرانيا في أوكرانيا اليوم الحديث بأنه يجب أن نتعاون يعني مع روسيا لإيجاد حل سياسي. فهذا كله يعني يأتي ضمن الارتباك الأوروبي حيال هذه الأزمة والتعويلات يعني الخاطئة منذ البداية والانصياع للقرار الأمريكي آنذاك ضمن إدارة بايدن. فلذلك يعني اليوم خيارات أمام أوروبا أراها يعني هي قليلة، لكن الإقرار يعني بالهزيمة أمام الناخب الأوروبي هذه تعتبر لغاية الآن معضلة. يحاولون اليوم يعني تبرير هذا الفشل بإظهار روسيا بأنها العدو والخطر الأكبر على أوروبا، ونستمع يعني إلى حالة التصعيد والرهاب يعني الروسي في المنطقة الأوروبية يتزايد يوما بعد يوم.
7: دكتور، أوروبا الآن في مأزق اقتصادي كبير ربما يمتد إلى الشارع وقد يطال رؤوس الأنظمة هناك، ما تأثير ذلك على معادلة الأمن الأوروبية، وهل هناك مفر أمام أوروبا من التعاون مع روسيا آجلا أم عاجلا؟
9: سؤال مهم جدا سيدتي الكريمة. ولو نتكلم يعني عن مفهوم المعادلة الأمنية الأوروبية لا يمكن استثناء روسيا من هذه المعادلة بداية. أيضا هناك يعني متغير قد طرأ في هذه المعادلة وهي العلاقة يعني العلاقة ما بين أوروبا والولايات المتحدة، والقاسم المشترك هنا يمكن القول حلف الناتو. هناك الكثير من الأسئلة اليوم حول يعني حتى مستقبل حلف الناتو فيما يتعلق يعني في هذه المعادلة الأمنية. أفكار كثيرة تطرح من حيث يعني التوجه إلى بناء ناتو أوروبي ضمن مظلة نووية فرنسية، لكن أيضا هناك العديد يعني من المشاكل وأهمها يعني عدم وجود مفهوم الوحدة الأوروبية. فهذه يعني المسائل هي قائمة لغاية اليوم. هذه النخب يعني الأوروبية الحالية قد فقدت يعني الكثير من المصداقية أمام يعني أمام المجتمعات، تهاوت يعني حتى منظومة يعني القيم الإنسانية أمام يعني ناخبيها أيضا وأمام العالم. هذه يعني الكثير من الأمور قد طرأت ناهيك عن فقدان يعني أوروبا طرفيتها الجيوسياسية وعدم قدرتها على التأثير في الأزمات الدولية. هذا كله سيلعب يعني دورا حول يعني كيفية التعاطي المستقبلي مع روسيا يعني أولا ومع الولايات المتحدة، لكن نرى بأنها لغاية الآن يعني هي فقط مجرد تصريحات وأحاديث، لكن إجراءات يعني فعلية نراها فقط يعني تصب في تدعيم القوات المسلحة يعني الأوروبية من رفع ميزانيات الدفاع والتشاركات فيما يتعلق يعني في التصنيع العسكري حتى أيضا مع أوكرانيا. لكن لا أرى بأن هناك أفق لأوكرانيا في دخول يعني الاتحاد الأوروبي. هذه كانت فقط يمكن القول يعني مبررات أو أنها كانت فقط وعود يعني من قبل أوروبا لأوكرانيا لتوظيفها يعني بالكامل كأداة ضغط واحتواء لروسيا.
8: قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني إن التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رضائي قوله إن أي تفاهم بين الجانبين مرهون بإطلاق هذه الأموال المحتجزة، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج نتيجة العقوبات الأمريكية والدولية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة، وسط حديث متزايد عن اقتراب الجانبين من تفاهمات جديدة بعد أشهر من التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.
7: وفي سياق متصل، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قدرة إيران على منع واشنطن من الوصول إلى اليورانيوم المخصب، لافتا إلى أن بلاده لا تحتاج اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، وأنها تستطيع الحصول عليه الآن سواء باتفاق أو من دون اتفاق. إلى ذلك، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي على ضرورة التحقق من الكمية الفعلية لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قبل أي اتفاق محتمل معها. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي السيد محمد أمين بني تميم. أهلا بك، وبداية ما طبيعة الخلافات بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة؟
10: طبيعة الخلافات فيما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأصول هي أنها طهران تريد أن تقوم بهذه الخطة، يعني ما قاله مؤخرا المستشار المرشد الإيراني الجنرال محسن رضائي. حقيقة تقريبا نستطيع أن نقول هي كانت مواقف الإدارة الإيرانية فيما يتعلق بالموضوع، بمعنى أن هذه التصريحات جاءت لتعكس بكل وضوح ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات مع واشنطن. هذا لم يكن مجرد رأي شخصي للجنرال رضائي بل أو طلب تكتيكي حتى، بل هو في الواقع يمثل خطا أحمرا واضحا ومعلنا أمام المجتمع الدولي، بمعنى أنه يؤكد على أن أي انفراجة في العلاقات مرهونة بتقديم الطرف الأمريكي لإجراءات ملموسة وجادة تعيد للشعب الإيراني حقوقه المسلوبة. فمن هذا المنطلق نستطيع أن نركز على ثلاث نقاط. أولا هي أنه الإفراج عن الأصول ليس منة أمريكية بل حق إيراني مسلوب، بمعنى أن الجنرال رضائي في مقابلته الأخيرة يؤكد على حقيقة قانونية لا تقبل الجدل، وهي أن هذه الأصول مملوكة لإيران وليس هبة أو منة من واشنطن، وهو ما يوازي في المضمون الموقف الإيراني الرسمي الداعي للإفراج عن الأصول بأكملها ودون شروط. وذلك لأن طهران لطالما وصفت هذه الأصول بأنها شريان حياة لاقتصادها المتعثر، وأن تجميدها من قبل الولايات المتحدة هو إجراء أحادي الجانب وغير قانوني. لذلك يرفض الخطاب الإيراني الرسمي حتى اعتبار هذا المطلب تنازلا تقوم به طهران، لذلك تصفه بأنه مجرد إجراء أولي وأساسي لا يمكن تجاوزه لبناء أي ثقة متبادلة. الأمر الآخر والركيزة الثانية هي أن الإفراج هو من وجهة نظر طهران اختبار ثقة وليس مجرد شرط تفاوضي، وهذا يعني أن رضائي وضع الأمر بدقة عالية عندما وصف الإفراج عن ما يقارب 24 مليون مليار دولار بأنه اختبار للثقة، والإفراج عنها هو إجراء لبناء الثقة. النقطة هذه أنه ما قام وما طرحه رضائي هو في الواقع وصفه بأنه اختبار للثقة، والإفراج عن هذه الأصول المجمدة هو إجراء من قبل الأمريكيين لبناء الثقة في الشق الاقتصادي قبل أي نقاش سياسي أو أمني. هذا ليس مجرد شرط حقيقة، بل هو مقياس لتقييم مدى جدية واشنطن في الالتزام بأي اتفاق مستقبلي. من وجهة نظر الإيرانيين تاريخ التعامل الأمريكي مع ملف الأصول جعل مسألة الإفراج عن الأصول معيارا موثوقا لتقييم نوايا الإدارة الأمريكية الحالية. أما الركيزة الثالثة التي نستطيع أن نؤكد عليها هي الآن أن الكرة الآن في ملعب ترامب، بمعنى إيران تريد أو طهران تريد أن تحمل واشنطن مسؤولية الجمود. وكما وصف المستشار رضائي بأن الطريق مسدود يعني حاليا للمفاوضات، وألقى بالمسؤولية بشكل مباشر على عاتق الإدارة الأمريكية لتجاوز هذا الجمود، بمعنى أنه هذا الأسلوب يحمل رسالة قوية إلى الداخل الإيراني والخارج، وتكون مفادها أن طهران ليست في موقف المتعجل أو الضعيف في هذه المفاوضات.
7: في المقابل الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده ستحصل على اليورانيوم المخصب سواء باتفاق أو بأساليب أخرى، كيف تقرأ هذا التعليق المتكرر من ترامب؟
10: نحن رأينا تصريحات ترامب أصبحت يعني في الواقع تتداول بين الأوساط الخبراء والمفكرين وحتى وسائل الإعلام بشكل كبير، وكما وصفوه بأنه يعني بين حين وآخر يتغير رأيه 10 مرات، وليس لديه ثوابت أساسية في ملف التفاوض مع إيران وحتى موضوع يعني الغزو العسكري. فلذلك نرى أنه هذه هناك تذبذب لدى قرارات في هناك تذبذب في قرارات ترامب، وهذا يعني أنه للأسف دخل مجالا، دخل حربا، دخل يعني تنافسا مع إيران لا يستطيع أن يخرج منه، بمعنى أنه لم يكن يتصور أن المواجهة العسكرية يعني تبوء بهذا الفشل الذي فشلت به الولايات المتحدة.
7: إلى أي مدى إذن يمكن أن يسهم العرض الروسي لاستضافة اليورانيوم المخصب في التوصل لحل لإنهاء الصراع؟
10: روسيا عدة مرات في الواقع قامت بهذه المبادرة وطرحت هذه المبادرة من أجل احتواء الأزمة ومن أجل في الواقع أن تلعب دورا إيجابيا في الواقع حل هذه الملف وهذه المعضلة التي الآن أصبحت أعباءها تتحملها كل العالم. لذلك هذه المبادرات دائما محل ترحاب من جانب الإيراني، لكن الأمر يتعلق بأنه هناك طهران لديها خطوط حمر حقيقة في موضوع اليورانيوم الموجود داخل إيران، وعلى الرغم من أن إيران في المفاوضات السابقة حاولت أن بشكل أو بآخر ترضي الطرف الأمريكي حتى تنهي المسألة ويرضي الطرفين بحل يرضي الطرفين، لكن للأسف نرى أنه الإدارة الأمريكية دائما هناك في قراراتها تقلب وفي قراراتها يعني غير رشيدة، ويدخلون متاهات لا يستطيعون أن يخرجون منها، من ضمنها هذه كما أعلنوا عدة مرات وكرارا بأنهم قادرين على أنه يحصلون على هذه الكمية من اليورانيوم وغيرها، ولكن الحقيقة لا يستطيعون أن يحصلون عليها إلا برضا إيراني، هذا أمر تقريبا واضح، وإيران لا تعطي هذه الكميات بحسب ما يتصوره الأمريكيين.
7: أخيرا سيد محمد، لماذا دخلت وكالة الطاقة الذرية على خط الأزمة الآن بعد مطالبتها بحصر كمية اليورانيوم الإيراني قبل أي اتفاق؟
10: حقيقة الوكالة الذرية من جانب إيران ليس طرف قابل للثقة، وهناك أزمة عدم ثقة قائمة ما بيننا وبينهم، بمعنى أنه لأنهم دائما يحاولون، وكما أثبتت التجربة على أنهم بدل ما أن يكونون مؤسسة ذات مصداق مهامها الأساسية للأسف تنحاز سياسيا وتنحاز أمنيا، ولذلك نرى أنه تتصرف بشكل أو بآخر لصالح جهة معينة و تظلم الجهة الأخرى، فحقيقة سقطت عن مصداقيتها الوكالة الذرية، وإيران الآن تتعامل معها بشكل يعني بحسب الأصول والشكلية التي كانت عليها من قبل، واليوم لا نعرف هل هناك توجه جديد يكون لدى إيران في تعاطي مع الوكالة الذرية أم لا.
8: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس وصول وفد بقيادة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار بدء جولة جديدة من المفاوضات لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وبحث آليات الدخول في مرحلته الثانية. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ووسطاء لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.
7: وأشارت إلى أن الوفد سيجري كذلك اللقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة جميع الأطراف العربية والإسلامية للتحرك من أجل الضغط لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة.
8: للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور أمجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور أمجد، ما طبيعة المقترح المعدل الذي قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة؟
11: الوسطاء اللي يعني كل الاقتراحات اللي بيقدموها الوسطاء للضغط على طرف الضحية. يعني هناك اتفاق تم التوقيع عليه من 20 بند إسرائيل لم تحترمه بتاتا. وعندما يكون هناك اتفاق سياسي، مسألة السلاح الفردي لا تطرح، وهناك يعني لا يوجد هناك يعني هناك شروط تعجيزية في مسألة تسليم السلاح، لمن يسلم السلاح إذا كان هناك فعلا سلاح، لأنه لا يوجد فعليا سلاح هجومي لدى حركة حماس، وهذا تم التأكيد عليه من قيادات عليا في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من وزير الخارجية سعر تحدث أكثر من مرة بأن سلاح لا تمتلك سوى السلاح الفردي. وهناك اتفاق، وهذا الاتفاق هو اتفاق سياسي لا يشمل عادة السلاح الفردي، لأن السلاح الفردي لا يشكل أي تهديد على الاحتلال، والسلاح الفردي عادة يتم استخدامه في حالة الدفاع عن الذات. فالاقتراحات التي يتم تقديمها من قبل الوسطاء هي يعني هي تعبر عن فشل الوسطاء في تطبيق بنود الاتفاق. كل بنود الاتفاق إسرائيل لم تلتزم به. يعني إسرائيل اخترعت شيء هو التزام وقف إطلاق النار من الضحية وليس من طرف المعتدي.
8: وكيف يؤثر استمرار القصف الإسرائيلي الدموي على القطاع على مسار المفاوضات؟
11: إسرائيل تحكم على سكان غزة بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهذه مسؤولية الوسطاء بالدرجة الأولى ومسؤولية المجتمع الدولي. يعني هم يقولون للمجتمع الغزاوي ستقتلون، إما أن تستسلموا وسوف تقتلون، وإما أن تسلموا أنفسكم وسوف تقتلون. يعني لا يتركون لهم أي خيائر. يعني الحركة حماس وافقت على الاتفاق ووقعت على الاتفاق، المشكلة هي في عملية تطبيق الاتفاق وليس في ماذا تريد إسرائيل. وهذا الاتفاق بالمعنى السياسي هو اتفاق استسلام جزئي.
8: إلى أي مدى يمكن للوسطاء الضغط على إسرائيل لوقف المذابح في غزة بحسب ما دعت حركة حماس؟
11: يعني أنا يعني الانطباع اللي بياخدوه الوسطاء إنه فقط بيضغطوا على حركة حماس وعلى سكان غزة. يعني الوسطاء فشلوا فشل ذريع في تطبيق الاتفاق، بما أن هذا الاتفاق وقع في شرم الشيخ، وبما أن هناك عشرات الدول شاركت في هذا الاتفاق، من المفروض من مصداقيتهم وكرامة هذه الدول أن تضغط على إسرائيل ولا تضغط على الضحية. يعني عندما تتعرض امرأة للاغتصاب يضغطون على المرأة أم يضغطون على الذي يعتدي ويغتصب؟ هي إشكالية كبيرة جدا. يعني محاولات الضغط، مزيد من الضغط على الحركة للوصول إلى محاولة اغتيال الحركة معنويا قبل اغتيالها جسديا، هذا طبعا غير مقبول شعبيا، فلسطينيا غير مقبول.
8: دكتور أمجد، إلى أي مدى يمكن أن تحقق مفاوضات القاهرة اختراقا بشأن استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية؟
11: أخي العزيز، هذه ليست مفاوضات، هذه فرض شروط. يعني لا يوجد هناك أي مفاوضات، هذه محاولة تركيع الطرف الفلسطيني وفرض الهزيمة عليه. هو لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء، وهذا حقه والمرجعية. يعني هذا الاتفاق رغم أنه لا يوجد له مرجعية قانونية ومرجعية بالأمم المتحدة ولا يوجد به ضمانات، وكان هناك تأمل بأن يكون الوسطاء هم الضمانات، ولكن للأسف الشديد الوسطاء فقط يضغطون في اتجاه واحد على الضحية، وهذا مؤسف جدا. طبعا غياب الدور العربي والإسلامي وغياب أيضا دور المجتمع الدولي مع انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حرب إبادة، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، والاستمرار بنفس الاتجاه. يعني حتى لو اقتنعنا بأن حماس وافقت على تسليم السلاح، تسلم لمن؟ للعصابات الإجرامية المدعومة من الاحتلال، أم تسلم لجيش اعتاد ارتكاب الجرائم؟ هل تعاد سيناريو 1980 بارتكاب مجازر بعد ما كانت هناك ضمانات أمريكية وفرنسية بعدم الاعتداء على الفلسطينيين وقاموا بارتكاب مجازر صبرا وشتيلا؟ فهل تعاد نفس السيناريوهات؟ يعني هذا مؤسف. يعني لو قامت حماس الآن بتسليم سلاحها ماذا سيحدث؟ سيرتكبون مجازر كما حدث في البوسنة سبرينيتشا عندما وعدوهم بعد تسليم سلاحهم بأن يكون هناك حماية لهم، وقام الصرب بقتلهم بارتكاب مجازر. يعني هناك سيناريوهات تعاد بدون أي ضمانات. لماذا لا تدخل قوات دولية؟ القطاع ما هو المانع؟ لماذا لا تدخل حكومة تكنوقراط لتباشر عملها بما أن حركة حماس وافقت؟ فالمشكلة هنا أخي العزيز، المشكلة هي بالطرف الإسرائيلي المعتدي الذي يرتكب جرائم وليس بالضحية.
8: أخيرا دكتور أمجد شهاب، لماذا يغيب دور مجلس السلام المنوط به تنفيذ اتفاق السلام كله في غزة؟
11: نعم، أين هو مجلس السلام؟ يعني كلمة مجلس السلام مفرغة من مضمونها. هذا مجلس إسهال أو مجلس استسلاء، مجلس وصاية لفرض استسلام على الفلسطينيين. يعني السلاح وجد من أجل مقاومة الاحتلال، والاحتلال موجود، يريدون احتلال مزيد من الأراضي. يعني هنا السلاح هو وسيلة وليست هدف، ومن أجل التحرر من الاحتلال. ما دام المقاومة يجب أن تكون موجودة. وللأسف الشديد يعني الموقف الرسمي الفلسطيني موقف هزيل جدا، متفرج، عاجز، وأيضا هو محاولة تصفية مصالح شخصية ومصالح حزبية على ظهر الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وهذه كارثة. البوصلة يجب أن تتوجه ضد الاحتلال وضد مرتكبي الإبادة، ويجب ملاحقتهم بدل ملاحقة المقاومين.
7: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة بريكس تستحوذ على ما يقرب من ربع الصادرات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤشر في ارتفاع مستمر. وأضاف في كلمات ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن حجم التبادل التجاري الداخلي لدول بريكس بلغ أكثر من تريليون دولار هذا العام، وشكلت صادرات دول المجموعة العام الماضي ما يقرب من ربع الصادرات العالمية.
8: وأوضح بوتين أن الريادة الاقتصادية لدول بريكس في الاقتصاد العالمي تعززت وستستمر في التزايد. وأوضح أن حصة دول بريكس تبلغ حالياً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق لتعادل القوى الشرائية نحو 40%، في حين لا تتجاوز حصة مجموعة السبع 29%. وأشار إلى أن بريكس قد تفوقت على مجموعة السبع في هذا المؤشر منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا التفوق في ازدياد.
7: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أهلا بك. وبداية، الرئيس الروسي يؤكد أن دول بريكس بلس تستحوذ على ربع الصادرات العالمية وأن هذا المؤشر في تصاعد، ما دلالة ذلك؟
12: أولا للإشارة يعني وقبل يعني تحليل هذا الموضوع وكذلك تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أنه يعني اليوم بريكس، خاصة نتحدث عن بريكس بلس، أنها تستحوذ على أكثر من بين 25 إلى بوك أكثر دقة بين 25 إلى 28 من الصادرات العالمية. يجب أن نقول بأنه مجموعة بريكس قطعت أشواط كبيرة وكبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاستراتيجي، وكذلك على مستوى تقدم مجموعة من الدول داخل هذه المجموعة. لأنه في البداية يعني كدول كأندونيسيا لم تكن تحقق يعني نسب نمو كبيرة، الهند كذلك لم تكن رائدة بهذا الشكل على المستوى النمو. إذا اليوم هناك تحول، وأظن هذا التحول هو المفتاح للتحليل الدقيق لما يقع في مجموعة بريكس، بأنها اليوم يعني أصبحت قوة كبيرة. وهذا يعني اليوم عندما يتم الحديث، لاحظي معي أستاذ جيان، عندما يتم الحديث عن مجموعة بريكس فيتم الحديث بالمغازات أو نقوم بمقارنة مع مجموعة السبع. في البداية لم يكن هذا النقاش مطروحا، هل صحيح أنه يجب أن تكون هذه المقارنة أم لا؟ ولكن اليوم واقع الحال يؤكد بأنه هناك قوة اقتصادية التي هي متمثلة في مجموعة السبع، ولكن هناك مجموعة بريكس التي أصبحت تنافسها. وهذا ليس يعني ليس هذا الحديث ليس اعتباطيا أو أننا نتحدث فقط عن يعني استقراءات شخصية، ولكن اليوم المعطيات العلمية تؤكد أو المعطيات والإحصائيات الدقيقة تؤكد اليوم بأنه لاحظنا بأن الناتج الداخلي المحلي الإجمالي لمجموعة بريكس هو اليوم بين 40-42% من وفق تعادل القوى الشرائية. وكذلك اليوم نسجل، وهذا يعني من بين المعطيات التي يجب التركيز عليها، بأنه إذا لاحظنا بأن الصادرات العالمية والتي اليوم أصبحت في حدود الربع كيف كانت قبل، لأنه سنة 2000 مثلا كانت حصة بريكس تقريبا يعني تمثل 12.9%، اليوم يعني آخر إحصائيات التي يمكن أن نتوفر عليها وهي أكثر دقة هي يعني إحصائية سنة 2024 تؤكد بأنه الصادرات العالمية ارتفعت تقريبا إلى 28%، أي ما يعادل تقريبا نتحدث عن 5.9 تريليون دولار مقابل. وهذا يعني يعني اللي ما يؤكد ما نتحدث عنه بأنه مقابل 32% لدول مجموعة السبع. إذا اليوم المقارنة أو أنه الحديث، لن أقول بأنه الحديث أصبحت مسألة بديهية اليوم عندما نتحدث بأنه يعني مجموعة بريكس تستحوذ على أكثر من 25 أو ربع الصادرات العالمية، اليوم الحديث هل هناك منافسة شرسة لمجموعة بريكس لمجموعة السبع، هل أنه هناك يعني يعني آمال أو أنه أفاق مستقبلية في أن يتم تجاوزها؟ ربما هذه من بين السيناريوهات التي يمكن أن نتحدث عنها يعني لاحقا.
7: بالحديث عن المقارنة مع مجموعة السبع، حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما تفضلت بلغت 40%، في حين لا تتجاوز مجموعة السبع 29%. ما هي التداعيات الاقتصادية لهذا التفوق لدول بريكس؟
12: التداعيات الاقتصادية أظن بأنها يعني متعددة، وأظن بأنه ربما كانت لي مناسبات للحديث حول هذا الموضوع في يعني في إذاعتكم أستاذ جيهان، بأنه ربما نحن بصدد نظام عالمي مالي، أقول نظام عالمي مالي جديد، لأنه اليوم التأثيرات سوف تكون ربما على المستوى المالي على المستوى النقدي، وذلك من خلال أنه اليوم هل سوف يتم دائما اعتماد الدولار كعملة يعني هي التي اليوم تتفوق على جميع العملات، أم أنه السياسة اليوم التي تنتهجها مجموعة بريكس من خلال يعني التجارات البينية سوف تفتح آفاق متعددة لمجموعة من الدول؟ ليس، وهذا ما يجب الإشارة إليه، نحن لا نتحدث فقط على انحصار هذه التجارة العالمية في مجموعة بريكس، ولكن تتعدد لمجموعة من الدول خاصة الدول النامية، الدول التي لها إشكالات وتتكبد مجموعة من من من من, من لن أقول الخسائر، ولكن مجموعة من الأعباء المالية والنقدية يعني من خلال تعامل مع الدولار. ربما هذا يعني من بين السيناريوهات الممكنة أننا نلاحظ بأنه يمكن أن يكون هناك نظام عالمي جديد مالي أتحدث.
7: في ضوء هذه المعطيات أستاذ رشيد، وبالحديث عن الدولار، هل نشهد تراجع الهيمنة الاقتصادية الغربية وتعزيز تكتلات جديدة مثل تجمع بريكس؟
12: لاحظي معي أستاذ جيهان بأننا قلنا بأن الصادرات يعني لم تكن يعني تتجاوز 13%، اليوم وصلت إلى أكثر إلى 28%، يعني هذا جد مهم. هذا يعني بأنه اليوم ربما أنه يكون هناك اتجاه نحو يعني أن تتجاوز، أقولها وهذه ليست مبالغة، أن تتجاوز يعني مجموعة بريكس في اقتصادها تتجاوز مجموعة السبع. والدليل على ذلك اليوم عندما نقوم بتحليل مجموعة بريكس مثلا، كيف هي معدلات نمو على المستوى العالمي، نلاحظ بأنه تقريبا اليوم المجموعة تشكل تقريبا ثلث النمو على المستوى العالمي. لا ننسى بأنه هناك طفرة كبيرة وقفزة كبيرة جدا لثلاث دول، عندما يتم اليوم الحديث عن الهند، عندما يتم الحديث عن الصين، وعندما يتم الحديث كذلك عن الهند، هذه عن أندونيسيا عفوا. إذا ثلاث دول نتحدث عن الصين والهند وكذلك أندونيسيا، هذه الآن دول أصبحت تحقق يعني طفرات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى النمو. لا ننسى شيء كذلك، عندما يتم الحديث مثلا عن دولة كروسيا، رغم الحرب التي هي ممتدة لأكثر من 4 سنوات، ولكن جميع المؤشرات اليوم بالنسبة لدولة كروسيا هي مؤشرات إيجابية، لم نلاحظ بأن هناك عجز مالي، لم نلاحظ هناك متعبطات، يعني اليوم نلاحظ بأنه هناك دينامية على مستوى بريكس. وإذا قمنا بتحليل، ربما يجب أن يكون هناك مبيان لتحليل ما يقع، المبيان الذي يمكن أن نقوم به وهو كيف أنه تطورت بالنسبة لمجموعة السبع وكذلك لمجموعة بريكس، كيف أنه تطور الاقتصاد منذ سنة 2000 إلى اليوم. نلاحظ بأنه نسبة النمو أو نسبة يعني التقدم بالنسبة لمجموعة بريكس هي أكثر بكثير ما هي عليه اليوم مجموعة السبع، مجموعة بريكس. لماذا اليوم نلاحظ بأنه مجموعة بريكس أكثر يعني نمو، أو أنه يعني الوتيرة هي أكبر من مجموعة السبع؟ أظن لسبب واضح، لأنه أولا مجموعة بريكس تعتمد على أنها تتعامل بشكل كبير مع الدول النامية، تضم في عضويتها، وهذا جد مهم، تضم في عضويتها مجموعة من الاقتصادات الصاعدة. والمسألة الثانية وهي جد مهمة، هو أنه يعني تتوفر أو أنه هذه المجموعة معاملتها تكون بينية. ولا ننسى شيء، لأنه ربما لأنه لا يجب أن يعني يتم يعني عدم التركيز عليه، هو أنه كم تمثل مجموعة بريكس من ناحية الساكن على المستوى العالمي؟ تقريبا نتحدث عن 54%. هذه النسبة تمثل بالنسبة للاقتصاديين هي يعني فرصة للقدرة الشرائية، هذا شيء جد مهم، أنها تساهم في القدرة الشرائية على المستوى العالمي. إذا اليوم نحن أمام يعني مجموعة، وأظن أنه هذه المعطيات التي نتحدث عنها بأنها يعني 25% يعني أو 28% حتى نكون دقيقين فيما يخص يعني حجم الصادرات على المستوى العالمي. لاحظي معي بأنه إذا قمنا بهذا المبيان بين سنة 2000 و2024 أو 25، من 13% إلى اليوم 29%، نحن نتحدث أستاذ جيهان على أكثر من 100% من الارتفاع.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني،
8: وأضاف أن الأمريكيين يواصلون ربط كل شيء بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ويعتقدون أن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يأتي أولاً ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، لافتاً إلى أن موسكو ترى أن هذا نهج خاطئ، وأكد أنه بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي فإن موسكو سترد بالمثل.
7: صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا ستضمن استعادة حقوق الروس والناطقين باللغة الروسية بشكل كامل والذين تعرضوا للإرهاب الصريح من قبل نظام كييف النازي الجديد. وقال لافروف في خطاب متلفز بمناسبة يوم اللغة الروسية إن حل هذه المسألة استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا من بين الشروط الضرورية للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني.
8: صرح عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فيرنان كارتايزر بأن دول البلطيق يجب ألا تعول على تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسية الناتو إذا استمرت في أعمالها الاستفزازية ضد روسيا. جاء ذلك في معرض تعليقه على الأنباء المتداولة حول الاستفزازات المحتملة ومخاطر التصعيد الإضافي بين روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية ولا سيما دول البلطيق، وقال على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إنه إذا كانت مثل هذه الدول ترغب في خوض حرب مع روسيا فلا ينبغي لها أن تطلب الدعم لأنها لن تحصل عليه.
7: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة، كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ونائبه جيدي فانس منخرطان في جهود تسوية الصراع، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد إنهاءه. يأتي ذلك فيما صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة لكنه لا يمكن الكشف عن تفاصيلها.
8: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز دون إذن وفق تعبيره. وقال الحرس الثوري في بيان له إن قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجو فضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم على حد تعبيره.
7: نفى وزير الخارجية

0: بي في ملف تسليم السلاح جاءت مراعاة للمصلحة الوطنية، مشددة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لضمان عدم التحكم به أو توجيهه بإعازات سياسية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن العراق بلد كامل السيادة، وإن سلطته العليا لا تخضع لأي إرادات داخلية أو إملاءات خارجية، مؤكدا أن الدولة ماضية في تعزيز مؤسساتها الأمنية وترسيخ سيادة القانون، حسب وكالة الأنباء العراقية.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تفضل المضي في المسار الدبلوماسي مع لبنان مع إتاحة المجال أمام الجهود التفاوضية الجارية لتحقيق تقدم في الملفات العالقة بين الجانبين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل شريكا استراتيجيا لإسرائيل، مشددا على أهمية منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول إلى نتائج ملموسة. وفيما يتعلق بالتفاهمات القائمة مع لبنان، أوضح نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكتمل بشكل نهائي، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق ساري حاليا بعد رفضه من قبل حزب الله.
0: واقتصاديا، تراجع الذهب بنحو 3% بعد أن عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة جاء أقوى من المتوقع. عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.96% إلى 4341.5 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ 24 مارس أذار في وقت سابق من الجلسة.
1: أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن روسيا تثمن التعاون مع السعودية في إدارة أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن الشراكة ضمن تحالف أوبيك بلس تسهم في الحفاظ على توازن السوق واستقرارها. وقال بوتين إن تراجع إمدادات النفط العالمية يؤدي إلى هزة في الأسواق وزيادة التقلبات، موضحا أن دور أوبيك بلس يتمثل في الحد من هذه الاضطرابات وضمان استقرار السوق النفطية. وأضاف بوتين أن روسيا لا تسعى للاستفادة من التوترات الجيوسياسية أو الصراعات القائمة من خلال ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن موسكو تريد أسعارا متوازنة ومستقرة تدعم استقرار السوق العالمية وتخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
0: أكد وزير البالية الروسي أنطوان سيلوانوف أن اقتصاد روسيا دخل مرحلة النمو المتوازن التي بدأت ملامحها بالفعل في الظهور، وجاءت تصريحاته على هامش فعاليات منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي. وأضاف أنه قد حان الوقت بالفعل لجعل النمو أكثر توازنا بحيث لا تأتي نتيجة ضخ سيولة مفرطة أو عجز كبير في الميزانية أو أسعار فائدة منخفضة للغاية. من جهته أبرز نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك 4 محركات لحفز النمو الاقتصادي في روسيا، في مقدمتها التحول التكنولوجي وتحسين بيئة الأعمال.
1: قالت منظمة التجارة العالمية إن هناك مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية ربما بدأ في التباطؤ على الرغم من المرونة التي أظهرتها في النصف الأول من عام 2026 على خلفية الاضطرابات في الشرق الأوسط. وأشار تقرير مقياس تجارة السلع الصادر عن المنظمة إلى احتمال تعويض التأثير السلبي جزئياً بفضل الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الصناعي.
0: ورياضيا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في البطولة التي تخوضها في لوس أنجلوس في ظل استمرار صراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران. وكانت وكالة أنباء فارس قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لم تصدر حتى الآن تأشيرات دخول لبعض أفراد وفد المنتخب الإيراني.
1: وجه نيوكاسل يونايتد ضربة مبكرة في سوق الانتقالات بعدما حسم التعاقد مع حارس فرنسي في صفقة حرمت ريال مدريد من هدف كان يضعه على رأس أولوياته للمستقبل. وبحسب قناة فرنسية، أتم النادي الإنجليزي الاتفاق مع الحارس الشاب إيوين جاون قادما من استاد ريمس مقابل 24 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد حتى يونيو 2030. وبهذه الخطوة يضمن نيوكاسل حارسا للمستقبل، بينما يضطر ريال مدريد للعودة إلى قائمة البدائل

0: بعد خسارة هدف كان ينظر إليه كجزء من كتيبة الميرينج المقبلة.
1: تلقى المنتخب الألماني ضربة موجعة خلال حصته التدريبية الأخيرة في شيكاغو بعدما تعرض النجم الشاب لينارد كارل لإصابة يبدو أنها خطيرة. جاء ذلك قبل ساعات من خوض الماكينات الألمانية للبروفة المونديالية الأخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب المدير الفني للمنتخب الألماني عن قلقه البالغ من إصابة اللاعب، مشيرا إلى إمكانية استدعاء بديل للاعب بايرن ميونخ الشاب البالغ من العمر 18 عاما.
0: قال عضو مجلس النواب المصري النائب أشرف أمين إنه قدم طلب إحاطة للبرلمان بسبب انتشار مطاعم تروج أنها تستخدم نظام الطيبات المثير للجدل دون سند علمي أو صحي. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الغذاء والصحة العامة يعدان خطا أحمر.
1: وأفاد النائب بأن بعض المطاعم بدأت في الترويج لهذا النظام سعيا وراء جلب العملاء، وأوضح أن هذا النظام لا يقوم على أي دراسات أو أبحاث علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها، لكن الأمر مجرد اجتهادات. ونوه النائب البرلماني بأن ترويج مثل هذه الأمور يمثل مغامرة بالصحة العامة، مجددا التحذير من أن بعض المطاعم تبحث عن الترند بما يشكل خطرا على الصحة، وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وتشكيل حائط صد في مواجهة هذه الأمور، داعيا هيئة سلامة الغذاء للتحقيق في الأمر للحفاظ على صحة المصريين. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث. بعد التحية دكتور، بداية لماذا بدأت بعض المطاعم عبر وسائل التواصل الترويج بالفعل للنظام الطيبات المثير للجدل؟
2: والله فعلا بعض المطاعم فعلا استغلت النظام اللي اتبعه بعض الأطباء أو طبيب معين بذكاء شديد جدا في الترويج لبعض الأكلات اللي هو نصح باستخدامها وجعلها مادة هادفة للربح، كمان بالنسبة لهذه التجار اللي لعبت على سيكولوجية بعض المرضى اللي طبعا ممكن يكونوا احتاروا أو تعبوا من كثرة الأدوية في بعض الأمراض اللي ما كانتش بتجيب معاهم نتيجة مباشرة. استغلوا هذه النفسية وهذا النوع من المرضى في عمل منيوهات معينة وسموها بمسميات مثلا للقولون أو منيوهات لمرضى الكبد أو منيوهات لبعض الأمراض حتى ولو السرطانية. فاستغلوا هذا الرواج ليها، وخصوصا أنها ظهرت من طبيب، وبالتالي هما ركبوا زي ما بيقولوا الموجة أو ركبوا الترند واستغلوا ده في المواقع التواصل المختلفة طبعا للكسب، ولأن كمان المنيوهات اللي بيعملوها دي بتبقى رخيصة في التكاليف، يعني ما فيهاش مواد مكلفة، وبالتالي استغلوها طبعا لصالحهم استغلال كبير يعني.
1: لكن لماذا ما زالت شريحة من المجتمع ولو بسيطة مقتنعة بهذا النظام رغم مخاطره الصحية؟
2: هقول لحضرتك يعني هو في بعض الشرائح طبعا اللي بتعاني من أمراض مزمنة، والأمراض المزمنة احنا عارفين فعلا ان علاجها التام او الشافي بيكون صعب جدا، انما احنا بناخد أدوية علشان الأعراض بتاعتها. في بعض الناس بتبقى الحقيقة يعني وصلت لمرحلة ان هم مش لاقين نتيجة مباشرة للعلاج ده، وبالتالي بيروحوا لأي خدع او اي مواصفات سواء كانت مواصفات غير طبية أو مواصفات نظام أكل معين ولو حتى مش مدققين لصحة هذه الوجبات لاتباعها أملاً منهم في إيجاد علاج لهذه الحالات المرضية اللي هم بيعانوا منها. وليه ما نجربش، والراجل بيطلع بيتكلم بشكل كويس والراجل دكتور ووسائل الإعلام فتحها له الصفحات بتاعتها، فأكيد الراجل دون بيتكلم كلام صح بالرغم من أنه بعيد تماما البعد عن أي أسانيد علمية بيتكلم فيها. فالناس يعني عايز أقولك بتتعلق في أي أمل ولو حتى خادع على أساس أنه يريحهم من مشاكل كبيرة صحية مزمنة قديمة.
1: كيف يمكن التصدي لهذه الحملات الدعائية التي تربط الصحة العامة بهذا النظام رغم التحذيرات الرسمية وغير الرسمية من الترويج له؟
2: والله ده دور الدولة الممثلة في حاجات كتير جدا، في وزارة الصحة، النقابات المهنية، المراكز الطبية الكبيرة، الإعلام طبعا وحضرتك جزء كبير منه يا دكتور خالد، الحقيقة لازم بقى ان احنا نملى الفراغ ده، نملى الفراغ بتاع الناس اللي بتطلع تتكلم في ترندات وبتتكلم بكل قوة وبدون حساب ورادع، انها تملى هذا الفراغ بان احنا نحط الناس المناسبين او الاطباء او على علم فعلا في هذا المجال والمتخصصين والاستشاريين في هذا المجال، ان هم يملوا الفراغ ده ويتكلموا. ومحاسبة من لا يتحدث باسلوب علمي او باسانيد علمية، حسابات يعني رادعه، بحيث ان انا ما يطلعش اي حد يتكلم في اي مجال سواء كان تغذيه او مجال طبي او مجال ادويه ويكون غير مؤهل تماما في هذا الكلام. فلا بد من رقابه شديده على الناس اللي بتتكلم بهذا الشكل، ونملى الفراغ بتاع اللي ممكن يحدثوه هم بان احنا نجيب فعلا المتخصصين في هذا المجال ويتكلموا عنه بكل دقه وبكل طرق علميه.
1: دكتور عادل، هل أنت مع طلب الإحاطة البرلمانية الذي وجه للحكومة؟
2: طبعا، لا طبعا أنا موافق جدا ان احنا لابد ان انا بقول لحضرتك لابد ان وزارة الصحة تتصدى، لابد ان الرقابة على الدواء والغذاء يتصدوا، لابد انه هيئة الأدوية تتصدى، لابد ان طبعا ولابد ان الناس كمان تتصدى، يعني لابد ان ذات الوعي للناس ان احنا نتصدى لهذه الأفكار الغير سليمة. يعني أنا ما عنديش مانع أن أنا أكل أكل متوازن جدا، أن أنا يكون عندي بس يكون بإرشاد طبي. يعني عندنا يا دكتور خالد ولغاية دلوقتي إحنا بتبقى الصفحة بتاعت الروشتة فيها أدوية، والصفحة الثانية اللي وراها بتبقى فيها تعليمات غذائية مناسبة للمريض اللي بياخد. يعني روشتة الدكتور دايما بتبقى أدوية، والصفحة الثانية بتبقى نظام غذائي معين هو يناسب حالته الصحية.
1: وإلى أي مدى يمثل انتشار أنظمة غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي تحديا للصحة العامة؟
2: ده يمثل تحدي كبير جدا للصحة العامة يا دكتور خالد. ليه؟ لأن أنا لما امتنع عن أنا لما أكون مريض سكر وامتنع عن أخذ أدوية السكر، أو مريض سرطان أو ورم وامتنع عن أدوية هذه الأدوية، أو مريض ضغط وامتنع، ده انا هتلاقي بقى ان المستشفيات اكتظت بحالات طوارئ كتيره جدا، منها ووفيات كتيره جدا ومضاعفات كتيره جدا لبعض الامراض الخطيره اللي لا يصلح لها ان احنا بدون اي ادويه او بدون اتخاذ الادويه ليها ان احنا نعالج منها بمجرد ان انا امتنع عن اكل معين او اكل اكلات معينه. لا طبعا لابد، ده احنا بندي جوائز نوبل للعلماء اللي بيكتشفوا الادويه اللي بتمنحنا هذه الصحه، فما بالك بقى باللي بيمنع هذه الادويه. فلابد ان يكون طبعا ان على مستوى الاطفال طبعا، لا ده احنا كان لو استمر الموضوع ده هيخلق لنا جيل طبعا مصاب سواء كان بقصر القامه او بالانيميا او بهشاشه العظام ولين العظام، ومشكله كبيره وخصوصا كمان للحوامل. لا، النظام الغذاء ده الحمد لله ان مجلس النواب يعني ابتدى يتكلم في هذا الموضوع، يوجه كمان الرأي العام المصري او العربي لخطورة مثل هذه الحملات.
1: دكتور عادل عاشور، التغذية العلاجية علم معروف وقديم، ما المشكلة في مثل هذا النظام الغذائي المعروف باسم الطيبات؟
2: والله أصل النظام العلاجي ده في بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون طبعا مخالفة للأسس العلمية، وأنه كمان يقول لك ما ناخدش أي أدوية وأن كل الأدوية دي كلها، ويحارب صناعة الأدوية بهذا الشكل، ده هو ده الخطورة في كده. إنما أنا ما عنديش مانع أن أنا أكون مع العلاج الطبي بتاعي علاج دوائي، علاج غذائي معين، أو ماشي على نظام معين يتناسب مع طبيعة المرض بتاعي ويحسن لي من جودة الأداء بتاعتي ويحسن لي من أداء حتى الأدوية اللي أنا باخدها. طبعا الأنظمة الغذائية أو الطب الغذائي ده دلوقتي ليه تخصصات وليه ناس كتير أو بتتكلم حتى في برامج التلفزيون اللي أنا بقولك فيها دلوقتي، بعض الناس اللي بتبقى فيها مطبخ الاستعانة بقى بمتخصصين على أساس أنه يشرحوا لنا مكونات الأكل ده إيه وإيه الفوائد بتاعته إيه وإيه الأضرار بتاعته إيه. فنبد برضو من الإعلام ياخد باله من هذه المواضيع، وإنه يكون في مثل هذه البرامج متخصصين وأعداد متخصصين في هذه النوعية من التخصصات.
0: كان هذا كل ما لدينا في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: سبوتنيك من موسكو.
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. مع عودة ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة المشهد الليبي، تجدد الجدل حول دور المنظمات الدولية العاملة في البلاد بعدما تحولت شائعات بشأن وجود خطط لتوطين المهاجرين إلى موجة احتجاجات استهدفت مقر الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في العاصمة طرابلس. هذه التطورات تكشف عن حجم الحساسية التي باتت تحيط بعمل المنظمات الدولية في ليبيا في ظل تفاقم أزمة الهجرة وتزايد المخاوف الشعبية من تحول البلاد إلى وجهة دائمة للمهاجرين بدلا من كونها محطة عبور نحو أوروبا. وجاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد تداول واسع لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نية جهات أممية تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، وهي مزاعم سارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى نفيها بشكل قاطع. فما هي أسباب تفاقم هذه الأزمة في هذا التوقيت؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها ليبيا لمواجهة هذه الأزمة؟ من مصراتة ينضم إلينا الدكتور إسماعيل المحيشي، المحلل السياسي. دكتور إسماعيل، وبعد التحية، ما أسباب هذا التصاعد في الغضب ضد المهاجرين في ليبيا في هذا التوقيت؟
7: هو في الحقيقة تزايد عدد المسلمين غير الشرعيين بشكل غير طبيعي، ولأصبحت الأعداد كبيرة بدون وجود أي تنظيم إداري لهذه المهاجرين. الاقتصاد الليبي يحتاج إلى الكثير من العمالة الماهرة وغير الماهرة، ونتكلم اليوم احنا على ملايين من العمالة الأفريقية موجودة داخل السوق الليبي، وهم يتحصلون على منافع مالية بدون دفع أي رسوم من الضرائب وبدون حتى تسجيل أو توثيق لهذه العمالة. وهذا جعل المشهد في ليبيا مشهد مرعب، والناس تتخوف من عملية التوطين حسب ما تتناقله بعض وسائل الإعلام العالمية والدولية، أن هناك برنامج لتوطين هذه العمالة. ليبيا تحتاج إلى هذه العمالة، لكن لابد يكون هناك تنظيم وتسجيل، وكذلك حتى دفع بعض الرسوم من الضرائب وغير ذلك، حتى تكون هناك وجه قانوني لوجود هذه العمالة. لكن بوجود هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الغير شرعية الغير منظمة داخل مؤسسة الدولة، أصبح الشارع الليبي اليوم مستاء من هذه الحالة. يتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة على المشهد السياسي الليبي بعميل، لابد أن يكون هناك تنظيم إداري وقانوني. لكن للأسف في ظل هذا الانقسام الشرق والغرب في ليبيا، من المستحيل تنظيم هذه العمالة أو توثيقها أو تسجيلها أو غير ذلك، وهذا جعل إرباك في المشهد السياسي الليبي. حتى الآن بدأت تخرج بعض المظاهرات في غرب ليبيا وشرق ليبيا تندد بهذه الأعداد، وهناك تخوف من عميد توطين هذه العمالة، وتبقى هذه العمالة مشكلة معقدة في ليبيا وحتى في تونس وحتى في الجزائر، باعتبار أن الوضع الاقتصادي في الدول المجاورة الأفريقية وضع مزري، وهذه العمالة الهجرة تأتي إلى المناطق على الساحل ومن ثم ستدخل إلى أوروبا في هجرة غير شرعية. ملف معقد ويحتاج إلى تنظيم محلي وكذلك إقليمي على الدول المطلة على البحر المتوسط، ولابد أن يكون هناك تنظيم وتعاون دولي في هذا الشأن.
6: ما هي المؤشرات على أن هناك خطط لإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟
7: والله هل تتنقله بعض وسائل الإعلام، وتبقى عملية الأعداد المتزايدة اليوم في ليبيا شيء مخيف جداً. وتبقى العمالة إشكالية معقدة. حتى في دول الخليج هذا ملف معقد. هذه العمالة لابد أن يكون لها تنظيم إداري وقانوني ينظم وجودها داخل السوق العمل في ليبيا، وأن تكون لها حتى حقوق، لأن هذه العمالة الآن غير موثقة حتى من الناحية التنظيمية والإدارية، أساميهم معلومات عليهم حتى تعطي لهم معهم الحقوق. لكن هذه العشوائية هي اللي تمثل خطر على وجودهم هم، وتمثل خطر حتى على المشهد السياسي الليبي. لابد أن يكون هناك تنظيم إداري قانوني لهذه العمالة، ومن ثم لابد أن سلطات الدولة في ليبيا والحكومة المعترف بها دوليا أن تكون لها برنامج مع عملية التسجيل وتوثيقهم، حتى تعطاهم تصريحات في العمل والساعات الممنوحة له. لكن بهذه الطريقة المشهد مرعب ومخيف، ويندد بأن المستقبل قد يكون هناك حملة لتوطين أو هناك توطين لهذه العمالة، ووجود هذه العمالة بشكل غير قانوني هو الذي يربط المشهد بالكامل.
6: إذن لماذا يتم اتهام مفوضية اللاجئين بالتورط في توطين هؤلاء اللاجئين رغم نفيها بشكل قاطع أي برامج لإعادة توطين هؤلاء في ليبيا؟
7: هو هذه ما تنقلته بعض وسائل الإعلام. للأسف الشارع في ليبيا اليوم يخرج وينبذ بوجود بعثة الأمم المتحدة. الليبيين يروا أن كل المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية تخدم في غير صالح المشهد السياسي الليبي. الليبيين يمرون بمراحل من انقسام أكثر من 10 سنوات لحد الآن، ونشاهد تصريحات الدول الكبرى والمنظمات الدولية حول الاستقرار في ليبيا، وأصبحت ولا وجود لأي استقرار ولا أي حتى بوادر للاستقرار. الليبيين فقدوا الثقة بالمنظمات الدولية بأكملها، وهذه التوجه نحو ضد وجود هذه المنظمات اللاجئين هو رسالة أن الليبيين مستائين من عمل بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لأن هذه المنظمات الدولية جاءت من أجل دعم ومساعدة ليبيا في هذه المرحلة المعقدة والانتقال بليبيا من مراحل الانتقالية لمرحلة أكثر استقرار. والليبيين بعد مضي أكثر من 15 سنة لم يجدوا من هذه المنظمات أي تعاون ولا دعم حول الاستقرار في ليبيا.
6: برأيك إلى أي مدى تكشف هذه التطورات عن حجم الشكوك المحيطة بعمل المنظمات الدولية في ليبيا؟
7: للأسف بكل باعتبار يعني كباحث ومهتم في المنظمات الدولية، المنظمات الدولية لم تكن لها أي نوع للاستقرار في ليبيا. الأطراف الدولية إلى حد الآن عدم وجود إقليمية ودولية لدعم ليبيا لأحول الاستقرار، والدليل على ذلك لحد الآن ما زالت حكومة في شرق ليبيا وحكومة في غرب ليبيا، وتجد السفراء الأمريكي والسفير البريطاني يزور الجانب هذا والجانب هذا، كأنه يعطي رسالة للآخرين بأنه هو يدعم في هذا الانقسام. بعثة الأمم المتحدة تتعامل مع كل الأطراف. للأسف ما زال الأطراف الدولية والإقليمية لم تتبرول لهم فكرة أو مشروع حول نحو الاستقرار في ليبيا. الاستقرار في ليبيا سيخدم المنطقة اللي قبلها، وستكون هناك في تقديري إنما الحراك الآن الشعبي قد يكون رسالة قوية لإحداث نوع من الاستقرار أو البحث عن رؤية حقيقية حول وجود حكومة وحدة وطنية وإنهاء هذا الانقسام، حتى نستطيع من خلال هذا بلورة المشاكل كالهجرة والمشاكل المتعلقة بالدولة الليبية بأكملها.
6: دكتور إسماعيل، هناك من يقوم بتحميل حكومة الدبيبة مسؤولية أزمة المهاجرين، لماذا برأيك؟
7: هذه الحكومة هي حكومة معترف بها دوليا، لكن في نفس الوقت هذه الحكومة الآن غير موجودة على كل مدن في ليبيا. هناك حكومة في شرق ليبيا، هناك في الجنوب الليبي. هذه الحكومة لم تستطيع لأسباب عديدة محلية وإقليمية ودولية نفوذها على كل هذه المدن في ليبيا. صح نحن في غرب ليبيا نحمل هذه الحكومة، لكن نعرف علم اليقين أن هذه الحكومة لا تستطيع حل هذه المشكلة، لأن هذه المشكلة لابد أن يكون هناك سلطة محلية واحدة، وأن يكون هناك تعاون دولي وبالذات الدول المطلة على البحر المتوسط في دعم عملية الهجرة غير شرعية وعملية إرسال نوع من الاستقرار في ليبيا.
6: ملف الهجرة تجاوز كونه قضية إنسانية ليصبح قضية سياسية وأمنية. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الملف نقطة التعاون بين حكومة الشرق وحكومة الغرب في ليبيا؟
7: هذه الإشكالية المعقدة حكومة غرب ليبيا تقول أنا حكومة المعترف بها دولية، وهناك حكومة أبر واقع في شرق ليبيا، والمجتمع الدولي يتعامل مع هذا الجانب ومع هذا الجانب. إذا لا أتوقع أن هناك خطة حتى مستقبلية للوصول يتوافق في ظل هذا الانقسام. ليبيا تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية واحدة وإنهاء هذا الانقسام، وأن يكون الأطراف الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر المتوسط والمتضررة بالهجرة غير شرعية أن تكون لها طرف رئيسي نحو الاستقرار. لكن للأسف إلى حد هذه اللحظة لا وجود لأي رؤية حول الاستقرار في ليبيا ووجود لحكومة. حتى بعثة الأمم المتحدة تصريحاتها متناقضة جدا، أحيانا تتكلم عن انتخابات وأحيانا تتكلم عن حكومة واحدة وطنية، لكن للأسف لا البعثة جادة لا في الانتخابات لا الوصول في حكم الوصول إلى حكومة واحدة وطنية. وهذا ما جعل الشارع في ليبيا يشهد نوع من الإضراب ومن التصريحات المنددة بالبعثة وبالأطراف الدولية والمنظمات الدولية، وأن هذه المنظمات لم تأتي لليبيا إلا زيادة الانقسام، ولم تكن لها إنهاء هذا الانقسام والوصول إلى حكومة واحدة، لأن الوصول إلى حكومة واحدة هو إنهاء مشكلة المهاجرين غير الشرعيين والوصول إلى نهج أو نظام قانوني إداري ينظم وجود العمالة بصفة عامة في السوق الليبي. مع العلم أن السوق الليبي يحتاج إلى هذه العمالة، وهذه العمالة موجودة في ليبيا، حتى وإنهم ليس لهم توثيقات إدارية وقانونية، لكن يعتبر الوضع في غرب ليبيا بالذات مستقر، وهم والسوق الليبي محتاج لهذه العمالة. هذا الملف ملف معقد يحتاج إلى تنظيم محلي وإقليمي ودولي.
6: وهل يمكن أن تتحول أزمة المهاجرين إلى ورقة ضغط إقليمية ودولية تستخدم في الصراع بين القوى المتنافسة داخل البلاد وكذلك خارجها؟
7: للأسف هو القوى المتنافسة على المشهد السياسي في ليبيا هي قوى إقليمية ودولية. الأطراف الدولية ليست لها الرؤية الكاملة لوجود الاستقرار في ليبيا. دائما نتكلم ونقول إن استقرار ليبيا يخدم السلم والأمن الدوليين. لابد أن يكون هناك سلطة محلية ليبية موحدة في ليبيا وإنهاء هذا الانقسام لحل حالة المشاكل. ليبيا تعتبر بوابة أوروبا الجنوبية وهي بوابة شمال أفريقيا، ولابد يحدث فيها نوع من الاستقرار. لكن في ظل وجود هذا الانقسام الحال الكل سيدفع الثمن والتكلفة، وربما هذه الأزمات ستصدر للدول الأخرى وبالذات الدول المطلة على البحر المتوسط.
6: في حال استمرار حالة الانقسام السياسي والأمني في ليبيا، ما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيره على الاستقرار الداخلي والعلاقة مع أوروبا؟
7: للأسف أوروبا في ظل هذه الظروف انقسام الاتحاد الأوروبي عن بعضه وعدم وجود بلورة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم في ليبيا، حتى أصبح أن الاتحاد الأوروبي الآن بعيد عن الملف الليبي. من يقود ويسير هذا الملف الآن هي الإدارة الأمريكية، ولا أتوقع أن الاتحاد الأوروبي أصبح موجود على الساحة السياسية الإقليمية ولا الدولية. ضعف الاتحاد الأوروبي وانقسام الاتحاد الأوروبي هو من جعل أن الآن الإدارة الأمريكية هي من تدير هذا الملف. لم تعد أوروبا كما كانت في السابق، فهناك ضعف وانقسام، وهشاشة المشهد السياسي داخل الاتحاد الأوروبي هو ما جعل ليبيا تشهد هذا المرحلة من الانقسامات ومن الخلافات، وهذه الانقسامات هي صناعة الأطراف إقليمية ودولية بكل أسف.
6: الدكتور إسماعيل المحيشي المحلل السياسي، كنت معنا من مصراتة ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرون في الحديث حول نفس القضية. من طرابلس تنضم إلينا ثريا الطويبي، المحامية والحقوقية وعضو رئاسة حراك نشطاء طرابلس لا للتوطين. أستاذة ثريا، وبعد التحية، ما طبيعة التحديات التي تواجهها ليبيا والمرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
8: مساء الخير وتحية طيبة لكم جميعا للسادة المشاهدين. التحديات طبعا اللي تواجهها ليبيا عدة نقاط. النقطة الأولى اللي هي من ناحية الأمنية، والثانية من ناحية اقتصادية، والثالثة من ناحية اجتماعية، وأيضا في ناحية صحية. يعني إحنا الآن في ليبيا نواجه أعداد كبيرة من المهاجرين في الظروف اللي هي تمر بها ليبيا من 2011، وعدم الاستقرار السياسي الموجود في ليبيا. هذا طبعا الأعداد الكبيرة في البداية ما كناش نتأثروا كتير في وجود عدد كبير من الأجانب، ولكن الآن أصبحوا تقريبا حسب التقارير قرابة 47 جنسية متوافدين على ليبيا ومتواجدين بها. هذه الأعداد الهائلة يعني سبب الضغط على البنية التحتية، سبب الضغط على الناحية الاقتصادية، سبب الضغط من ناحية يعني من ناحية الصحية. يعني في نقص أو في عدم قدرة على احتواء مثلا الأغلب اللي يجوا فيهم عندهم أمراض، يعانوا من أمراض، في أمراض اللي هي زي الإيدز والهيبوتايتس، وفي السل الرئوي اللي هو ينتشر يعني يعتبر مرض ساري، وفي الآن اللي هي اللي نوع البكتيريا اللي ينتقل هذا الانتقال. وهذه كلها طبعا تحتاج زي ما يقولوا فيها ميزانية للصحة للوقوف على الحد من انتشارها، وخاصة السل اللي هو يعتبر مرض ساري. هذا من ناحية. من ناحية تانية أن احنا أصبحت الآن عندنا جرائم أنواع جديدة توافدت علينا ما كانتش موجودة عندنا في المجتمع الليبي، وبدنا أصبحنا نتفاجئ منها كثرة الجرائم، لأن في أعداد كبيرة، في منهم حتى كان فيه خبر أن في 4500 سجين هربوا من السودان ودخلوا لليبيا. هذه حتى هي زادت عدد الجرائم وأنواعها. الآن أصبحنا البيوت كلها في تخوف، أصبح الكثير منهم ينتهكوا في بيوت الليبيين، أصبحت فيه جرائم تانية قتل، أصبحت فيه يعني تجارة المخدرات زادت رواج أكثر من السابق، تجارة البشر أصبحت أكثر رواج من السابق. وهذا كله طبعا احنا أصبحنا في الأحياء معش في قدرة إن المواطن الليبي في الحي متاعي إن هو يمشي بأمان، خاصة بالنسبة للأطفال والسيدات والبنات. أصبحنا يعني في تخوف شديد إن هم حتى يطلعوا وحدهم في الشوارع نتيجة الأعداد الكبيرة من الشباب الأجانب، وخاصة يعني من سكان جنوب الصحراء اللي هم تشاد ومالي ونيجيريا ووسط أفريقيا طبعا وجنوبها، لأن زي ما قلت لك أن في 16 دولة يتوافدوا منها الآن المهاجرين أو المتسللين لداخلين بشكل غير شرعي.
6: إلى أي مدى تثير أزمة المهاجرين المخاوف بشأن مستقبل التركيبة السكانية للبلاد برأيك؟
8: طبعا بالنسبة للتركيبة السكانية الآن هي حتى بالمشاهدة، لما تشوف تخش أي حي أو شارع تشوف الازدحام تعرف أن التركيبة السكانية أصبحت تتغير، وخاصة ابتداء من الجنوب. الجنوب اللي هو حصل فيه حتى حروب ما بين سكان أصليين واللي داخلين من جنوب الصحراء، فترة هم حملوا حتى السلاح ما بينهم وبين السكان. فهذه صار في الجنوب مثلا نقول انه هو صار نزوح من سكان الاصليين، صار وقف خدمات عليهم في فتره، صار ضغط عليهم، اضطروا انهم هم يطلعوا من بيوتهم نتيجه خاصه من الحروب اللي حصلت. بالاضافه لهذا ان بعض منهم بدعم غير معروف استطاعوا تحصل على الفلوس وبدوا يعرضوا على السكان الاصليين في بيع عقاراتهم. طبعا الساكن الاصلي لما تنقطع عليه الخدمات، الكهرباء، تنقطع عليه الانترنت، الوقود، السيارات، ان هو يصبح انه هو مش قادر يوصل لمستشفى قريب، الازدحام اللي صار عندهم، هذا سبب ان اي مواطن يحاول ان هو يبحث عليه خدمات في اقرب مدينه او انه يلجا للشمال، والاغلب انهم باعوا عقاراتهم واتجهوا للشمال، أو أنهم تركوا عقاراتهم واتجهوا للشمال لطرابلس وأحيائها. وهذا طبعا سبب طبعا في تغيير تركيبة السكانية بدت في الجنوب، أصبحت خاصة بعد تدخل بعض المنظمات الدولية منها أرباتشي فترة، وقامت تحت غطاء الاتحاد الأوروبي بدعم منا أنهم ما عملوا عملية تسوية أو اللي هو يقولوا لها تعايش سلمي ما بين السكان الأصليين والآخرين يدعون أنهم وصولهم ليبية أو أجدادهم أو كذا. هذا الآن جعلهم الآن مستوطنين في الجنوب، فالجنوب تركيبة سكانية ديمغرافية تغيرت فعلا. والآن في المدن، الآن المدن يعني أصبحت مليئة. هادو طبعا يجوا عن طريق واضح أنه هو تنظيم ممنهج، لأن نشوفوا بعض مقاطع الفيديو هم داخلين من الحدود الليبية، يبدو داخلينهم من جهات اللي هي مش من المنافذ الرسمية، داخلينهم بطريقة كأن من نقلهم، داخلين كلهم بشكل نظيف، ثياب نظيفة، واضح أنهم ما كانوش في سير على الأقدام، واضح ان حد دخلهم حطهم نزلهم وهم داخلين افواج افواج على يعني مشي على ارجل تاعهم. هذا يوريك ان في شيء ممنهج قاعد يعني تفريغ مناطق في افريقيا و تفريغها وجلبها للاستيطان في شمال أفريقيا. هذا طبعا المشروع اللي يتكلموا عليه بعض المسؤولين اللي يسمعوا في تصريحاتهم في في في خاصة فرنسا، في فرنسا نسمعوا فيهم انهم هم يقولوا ان هذا هو مشروع استبدال سكان شمال أفريقيا بسكان جنوب الصحراء. والاستبدال هذه تخوف الكلمة، ليش؟ لان لها هلبة معاني. ممكن تفسرها ان الاستبدال انه هو يضايقونا زي ما صار في الجنوب، يتم مضايقة السكان الأصليين والخدمات.
6: إذن من هي الجهات المتورطة في هذا الفعل؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها ليبيا شرقا وغربا لمواجهة هذه الظاهرة؟
8: طبعا الجهات اللي هي متورطة هم التجار البشر، سواء انهم هم يعني مجموعات منظمة او اشخاص، تبدأ من بلد المنشأ الى ليبيا الى كانت حتى لأوروبا. ولكن الان بعد قفل، بعد اتفاقية ليبيا وايطاليا بخصوص الهجرة وقفل البحر عليهم، اصبحت الان ليبيا بالنسبة لهم دولة استقرار. اللي مسؤول ايضا الاتحاد الاوروبي وايطاليا، لان كانت في اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا بأن حماية يجب أن هي تحمي الحدود وتركيب منظومة يساعدوا فيها ليبيا كيف تحمي الحدود متاعها. طبعا بعد 2011 صار عندنا احنا الانفلات الأمني والحدود متاعنا شبه أصبحت يعني مفتوحة للجميع، ولهذا تم انتهاكها نتيجة الحروب اللي مرت بها ليبيا. وطبعا عارف ان احنا ليبيا تحت البند السابع، مفروض كان في مساعده دوليه لقفل الحدود بتاعنا وحمايتها ومراقبتها، الا ان ما فيش حد اهتم بها. والان طبعا المساهمه هذه لازم تكون من طرفين، من الشرق والغرب، لازم انهم الحين يتم زي ما يقولوا فيها توحيد المؤسسات بتاعنا، الرجوع ترك الانقسام هذا، محاوله توحيد المؤسسات وتوحيد الراي وتوحيد السلطه، حتى انهم هم يستطيعون مع بعضهم انهم هم يديروا قرارات لحمايه الحدود وتكون في تنسيق ما بين الجهتين شرقا وغربا.
6: أستاذة ثريا، بما أن المتورطين هم عصابات الإتجار بالبشر كما أشرتي، إذن لماذا هاجم المتظاهرون مقرات الأمم المتحدة؟
8: هذا أمر آخر. هذا إحنا كنا نتكلم على جلبهم كيف دخلوا، أما أن إحنا هاجمنا المقرات يعني المحتجين هاجموا مقرات أمم المتحدة، هو كان الخروج الأصلي يعني ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هي طبعا تعتبر تحت منظمة الأمم المتحدة، تعتبر تحت هيئة الأمم المتحدة أسفة. إحنا طبعا لاحظنا أن فيه لاجئين دخلوا لليبيا من السودان من دول أخرى، ويتم قبول طلبات اللجوء داخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة السراج عندنا في طرابلس. المنطقة هذه أصبحت ازدحام يعني ضايق السكان بشكل غير عادي، أصبحت غير آمنة بالنسبة لهم. وطبعا إحنا بالنسبة لنا إحنا مجرد أن تصبح تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقبول الطلبات، طبعا تصريحاتها هي تقول أنا الغرض متاعي ليس التوطين، طبعا نحن متفقين معها في هذا، ولكن لما هي تقوم بقبول الطلبات ومنحهم بطاقة طالب لاجئ إن هذا شخص مهم بالنسبة لنا ويجب حمايته وعدم ترحيله قسريا، ما معنى هذا يجب حمايته وعدم ترحيله قسريا؟ هنا في تحصين لي من الترحيل، بالتالي هنا عرقلة للسلطات الليبية من تطبيق القانون الليبي. القانون الليبي نص على أن أي حد دخل بالتسلل، دخل بشكل غير شرعي عبر منافذ غير رسمية وبدون مستندات إذن دخول لليبيا، هدايا يروح عنده عقوبة من عنده عقوبة سنة أو غرامة 1000 دينار، مع وجوب ترحيله إلى بلده. إحنا لما هي تعطي تقبل طلبات اللجوء في أرض أو دولة مصنفة غير آمنة،
9: والآن حضرتك شايف أن العالم كله الآن في موجة ضد الهجرة غير شرعية وضد المتسللين وضد موضوع القبول اللجوء، حتى أن أوروبا الآن دير في ميثاق جديد وهو إعادة المهاجرين غير شرعيين وإعادة الطالبين اللجوء لما قبلوا تمش قبولهم إلى من حيث أتوا زي ما يقولوا الدول اللي جوا منها، باعتبار وهي يقصدوا بالدول اللي جوا منها يقصدوا بها دول العبور اللي هي ليبيا وتونس الجزائر المغرب دول شمال أفريقيا، وبالتالي هم الآن في صدد إنهم هم يبوا يعيدوهم عندنا إحنا. والعملية هذه لما أنت تعيدهم ونفس الوقت تضغط على السلطات الليبية تقولها لا أنت ما ترحليهمش ترحيل جماعي، أنت لازم ترحليهم بشكل طوعي، ديري لهم عودة طوعية، وهم رافضين. يعني لما هم يعرضون عودة طوعية ويقولوا إحنا رافضين الخروج، إذن هذا توطين، هو حيقعد لأم لي لمتى حيقبل هو يروح بروحه، هو مش قابل العودة، بالإضافة لضغط إنه لازم عودة طوعية، بالإضافة لنعطيهم أنا بطاقة نقول هذا لا يجوز ترحيله. فأنا شو معناه وطنته، خاصة هي مش حتلقى للملايين هذه اللي تو الآن في ليبيا، مش حتلقى لهم دولة تقبلهم، لأن كل الدول الآن رافضة حتى لا مهاجرين لا لاجئين عش يبوا. إذا الحل أنا اللي نراش إن هو إصلاح وأوضاعهم في دولهم، وبعدين إن إن المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية لما تبدأ تعطيهم مساعدات أصبحت هي عامل جاذب ليهم، أصبحوا كلهم بيجوا لليبيا، خاصة ليبيا في عندنا دعم الوقود، يعني إحنا من أرخص الدول في العالم في سعر الوقود، عندنا دعم للكهرباء نفس الشيء رخيصة، عندنا المية مجانية، فيها الصحة هم يأخذوا فيها مجاني، الآن هم في ازدحام على المستشفيات، الليبيين معاش قادرين يعني يتحصلوا على خدمات عامة من المستشفيات، بالتالي إحنا نرى أنها ده توطين. لما هم يشوفوا قدامهم كل هذه الأبعاد اللي احنا اللي توني شرحتها لك هنا، معناه أنت السكان هادو الناس هادو اللي بيدخلوا لليبيا المتسللين أنت أعطيتهم، كان أعطيتهم شرعية البقاء في ليبيا، هذا بالإضافة للضغوطات لمحاولة تسوية أوضاعهم بدل من ترحيلهم. وتسوية الأوضاع شو معناه؟ نعطوهم إقامة ونعطوهم صفة إن هو عامل يحاولوا يدربوا فيهم هم باش يعطوهم كلهم إنهم هم عمالة يسموا فيها عمالة وافدة، وطبعا العمالة الوافدة لا تنطبق عليهم لأن العمالة الوافدة هي اللي تدخل من المنافذ الرسمية وتبقى لقانون دخول وخروج الأجانب، أما هادو يدخلوا متسللين يبوا يعطوهم جميعا الشرعية، وهذه إحنا رافضينها. إحنا نبوا نعطوا ممكن إصلاح الأوضاع فقط للعمالة الحقيقية اللي هي رب العمل، تعاقد معها وقدم أوراقها لوزارة العمل وتحصلها على إذن عمل، هذه إحنا درناها فترة السماح المساعدة لجهات العمل اللي تحتاج لعمل. إحنا ما قلنا لا، يعني مطالبنا ليست ترحيل كل الأجانب، اللي عمالة حقيقية متعاقدة مع أرباب عمل تشتغل عندهم تسوى أوضاعهم فقط، غيرهم يتم ترحيلهم ويتم في جديد تطبيق القانون الليبي كالسابق، رب العمل اللي محتاج لعمالة يستجلبها استجلاب تبقى للقانون دخول الأجانب.
6: أخيرا، ما حجم تأثير شبكات الإتجار بالبشر والجماعات المسلحة على تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية داخل الأراضي الليبية؟ وهل برأيك الحل الأمني وملاحقة المهاجرين يمكنه وحده أن ينهي هذه الظاهرة؟
9: طبعا هو هم ليهم دور لأنهم هم استفادوا من الفترة اللي هي كان فيها انفلات أمني وكانت فيه صراعات نزاعات أو حروب ما بين الأطراف في ليبيا، هم استغلوا الفترة هذه ونشطوا فيها أكثر فترة، ولكن الآن الحل مش ليس مجرد مطاردة هؤلاء القبض عليهم أو ترحيلهم، يجب في نفس الوقت بالتوازي حماية الحدود والبدء بتركيب منظومات حماية الحدود وتدريب خفر سواحل وتركيب الرادارات ومراقبة وقفل طريق عليهم للوصول للمدن وتطبيق القانون في عدم تشغيل الأجانب المتسللين اللي ما عندهمش إجراءات اللي ما دخلوش عن طريق المنافذ وما عندهمش إذن عمل، كل هذه الإجراءات كلها مع بعضها تكمل بعضها وتوافق طبعا لازم ما بين في المؤسسة بين الشرق والغرب يجب توحيدها حتى نخرج من المشكلة هذه اللي احنا نعانوا منها اللي هي موضوع الهجرة قفلة تماما وانهاء.
6: الأستاذة ثريا الطويبي، المحامية والحقوقية وعضو رئاسة حراك نشطاء طرابلس لا للتوطين، كنت ضيفة كريمة علينا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
5: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش المسارات القانونية للعرب في روسيا. روسيا 2030، نافذة قانونية جديدة للعرب في خضم تحولات جيوسياسية واقتصادية كبرى، تفتح روسيا أبوابها أمام الكفاءات الأجنبية ومنها العربية، ليس كزائرين عابرين بل كشركاء في مرحلة جديدة من تاريخها الاقتصادي. بين رقمنة شاملة للخدمات الحكومية وتشريعات طموحة لاستقطاب المواهب، لكن الساحة ليست خالية من التحديات، فهي تتطلب فهما عميقا للقوانين الجديدة التي تعيد تعريف معنى الإقامة والعمل والاستثمار في روسيا. هذا الاستعراض الشامل يرسم خريطة الطريق القانوني والمهني للطامحين العرب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو المستشار القانوني المحامي يعقوب الكناني. أهلا بك أستاذ يعقوب.
11: أهلا بك أستاذ.
5: يا مرحبا، شرفتنا باستوديوهات سبوتنيك.
11: إلي الشرف، إلي الشرف، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على المستمعين الكرام.
5: بداية اليوم ومن انطلاقا خاصة من دراسة حضرتك اليوم للقانون، بدنا نتعرف على أبرز المسارات المهنية وخاصة التي يتطرق إليها الطالب الأجنبي في روسيا، في روسيا داخل روسيا، يعني كيف تكون المسارات المهنية.
11: بداية الدراسة تكون باللغة الروسية، إذن هنا الأساس هو اللغة الروسية. القانون بكافة دول العالم يحتاج إلى لغة قانونية ولغة اجتماعية حتى يكون فيها تواصل مع العميل أو مع الموكل، فالدراسة تكون حصرا باللغة الروسية. أكيد يعني الطالب لما يجي على روسيا يكمل دراسة اللغة ومن ثم يلتحق بدراسة البكالوريوس أو الماجستير. كثير من الطلبة والزملاء تخرجوا من روسيا، كونا روسيا قريبة على القانون الدولي، يعني باعتبار أنه من الدول الكبرى، فالقانون الدولي فيها والقانون المحلي قريب على بقية الدول، وخاصة نشمل بالذكر يعني الدول الشرق الأوسط من ناحية التشابه القانوني في بعض الحالات. يعني الطالب يجي على روسيا يكمل دراسته، ممكن يبلش مجاله هنا، الفرص متاحة للجميع، ما يحتاج يعني اختبارات إضافية إلى آخره من معاملات حكومية يعني تصعب العمل عنده وبس يزاول
5: لكن
11: العمل.
5: اليوم أستاذ لو سمحت، يعني خصوصية القانون تعود يعني إلى البلد نفسه، يعني اليوم القانون الروسي هو خاص بروسيا، يعني غير لما تكون حضرتك مثلا في العراق أو في بلد عربي آخر، يعني يكون القانون خاص بالبلد التي أنت يعني تعمل بها أو تدرس بها. اليوم كيف حضرتك وازنت بين أنه دراسة القانون بروسيا والعمل بروسيا بالقانون الروسي، خاصة وجود مصطلحات حضرتك تطرقت لموضوع القانون الدولي؟ القانون الدولي هو موحد يعني على مستوى العالم، لكن إذا كان تحدثنا على القانون الروسي على وجه الخصوص.
11: القانون الروسي مثل ما يعني ذكرت لحضرتك هو قريب على القانون بالشرق الأوسط.
5: نعم، يعني مشابه،
11: تقريبا مشابه للقانون بالشرق الأوسط. يبلش الاختصاص، وهنا هي النقطة الفاصلة يعني مقارنة بالجامعات العربية، كون أنا درست 3 سنوات في جامعة في بغداد محل ولادتي. القانون هنا يتفرع من المرحلة الثانية عند الدراسة بالبكالوريوس، يتم سؤال الطالب الاختصاص اللي حاب تتوجه له، يعني بمعنى آخر أنه الطالب مخير من المرحلة الثانية بدراسة القانون، يا أما المدني يا أما الجنائي يا أما الدولي. المرحلة الثالثة ينتقل للمرحلة يعني المرحلة الثانية والثالثة والرابعة أو الخامسة في بعض الأحيان، يكون مختص فقط في الاختصاص اللي هو اختاره. يعني أنا كون دراستي كانت بالبكالوريوس متعلقة بالقانون المدني الروسي، كونا كنت يعني مخطط للعمل في روسيا وتأسيس يعني تأسيس شغلي في روسيا، كملت الماجستير بالقانون الدولي.
12: نعم. إذا تحدثنا اليوم عن التحديات والعقبات التي يواجهها الأجانب بالانتقال إلى الدراسة بروسيا، وخاصة تخصص حضرتك كقانون، شو يعني وجهة نظرك عن التحديات؟
11: أبرز التحديات بالوقت الحالي هو موضوع إصدار الدعوات، إصدار الدعوات وأيضا القبولات الجامعية. أكيد لدى الطالب فرصة بالالتحاق من خلال منح، للمنح الإنسانية تكون أقل يعني أقل طلبا من المنح الطبية، ذا كان منها الهندسية إلى آخره. ممكن الالتحاق بالجامعة، الطالب أكيد راح يواجه صعوبة باللغة بالبداية، فهنا إحنا نتحدث على المصطلحات القانونية باللغة العربية، هي تكون صعبة. نعم. أما باللغة الروسية راح تكون أكيد، لأنه أكيد أصعب. فأكيد الثقافة اللغوية هي يمكن العامل المساعد للمحامي أو للطالب في المجال القانوني، يعني يكون أعتقد اللغة هي عامل فاصل. نعم. لبداية مسيرته المهنية من ناحية الشغل بعد الدراسة الجامعية. نعم.
12: أستاذ، اليوم بدي أنطلق من اللقب اللي حضرتك اليوم معروف فيه، محامي العرب في روسيا.
11: نعم.
12: كيف تعتمد عملية إنجاز الوثائق على سبب إقامة الأجنبي وخاصة العربي؟
11: إحنا بداية يتم تسجيل إحنا بالبداية يتم تسجيل الطلب، نقوم بدراسة الملف كاملة. وهنا أحب أنوه عن نقطة جدا مهمة، القانون في روسيا ينقسم إلى قسمين مختلفين عن بعض. القانون الفيدرالي رقم 115 يشمل دول الفيزا ودول البدون فيزا. دول البدون فيزا اللي يدخلون على روسيا بدون فيزا لفترة معينة، طبعا تقلصت إلى 90 يوم، ودول الفيزا. احنا بالعموم تعاملنا كعرب، يعني نتعامل مع العرب باغلب الاحيان، هنا نتكلم على القانون اللي يخص دول الفيز.
12: الفيز،
11: نعم.
12: نعم.
11: اختلاف جذري بين القانونين، كونا في كثير قوانين تطبق على المواطن اللي يحمل الفيزا، وقوانين مختلفة تطبق على المواطن الأجنبي اللي ما يحمل فيزا. مجرد دخول
12: اللي ما يحمل فيزا في مدة معينة؟
11: نعم، 90 يوم.
12: 90 يوم،
11: نعم، 90 يوم قابلة للتجديد بعد ما يطلع برا روسيا ويرجع من جديد.
12: يعني بعد المغادرة ممكن تجديد كمان
11: بعد التغييرات الأخيرة، ممكن الحصول على ختم خلف الميجريشن كارت اللي هو خلف ورقة المطار كما تسمى، ويمدد تواجده في روسيا. أما المواطن العربي أشمل بها دول الفيزا، يعني بالروسي فيزا فيرجيم، بيز فيزا فيرجيم، لازم يطلع ويرجع مرة ثانية بدعوة جديدة تصدر. مرة ثانية.
12: اليوم إذا من ننتقل كمان من المشاريع التي حضرتك يعني أكيد عندك معرفة فيها، اللي هو رؤية روسيا لعام 2030 ليسمى اليوم مشروع جذب الكفاءات، يا ريت هيك تحدثنا حضرتك عن تفاصيل هذا المشروع.
11: نعم، هذا المشروع هو معتمد لدى وكالة مبادرات الاستراتيجية الرقم 883. طبعا هذا المشروع دخل حيز التنفيذ 15 أبريل 2026، مدعوم من قبل الوكالة المبادرات الاستراتيجية في روسيا، وأيضا بالترتيب مع والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. القانون والمرسوم 883 هو الاستقطاب الأجانب الموهوبين المجتهدين الحاصلين على الجوائز، الرياضيين، العلماء، خريجي أصحاب الشهادات العليا الذين عملوا في في في في في مجالهم في اختصاصهم أكثر من 5 سنوات، ويشمل أيضا رجال الأعمال بضوابط معينة أكيد، إلى يوم 20 أو 25 أبريل حسب الإحصائيات تم تقديم ورق 2700 شخص. تم قبول عدد لا بأس به منهم اللي ضمن البرنامج.
12: شو نوع الأوراق لو سمحت أستاذي؟
11: كافة الأوراق التي تثبت ما تكتبه في السي في. يعني حضرتك اليوم حسب الموقع اللي هو لا يعني وقت العيش في روسيا أطلقوا عليه اسم هذه التجربة. صحيح. بعد ملء الطلب حضرتك ترسل كافة الملفات اللي المتعلقة بما ذكرته في طلبك.
12: نعم.
11: يعني حضرتك اليوم خريج دكتوراه، عملت في المؤسسة الكذا، عملت في المؤسسة كذا، في الدائرة كذا، هذا كليته المفروض يتوثق كأوراق رسمية مصدقة يتم تصديقها من الخارجية ومن السفارة الروسية، وبعد ذلك رفعها على الموقع.
12: ونوع الإقامة؟
11: إقامة دائمة.
12: إقامة
11: يتم منح بعد دراسة الطلب، يتم تحديد موعد مقابلة. وبعد المقابلة إذا تم القبول وكانت النتيجة إيجابية، دراسة الطلب بالعموم تتطلب 125 يوم كحد أقصى. بعدها يتم تعيين مشرف خاص من وزارة الداخلية يتابع الإجراءات الكاملة لنقل المواطن الأجنبي من بلده إلى روسيا هو وعائلته.
12: نعم أستاذ يعقوب، اليوم موضوع روسيا والاقتصاد الروسي اليوم أصبح من خلال شقين، الشق الأهم الذي يتحدث عنه اليوم المستقبل يعني مشروع الاقتصاد الرقمي الروسي. لو سمحت، كيف يمكن للمستثمر أو رائد الأعمال الأجنبي وخاصة العربي تأسيس مشروع في روسيا؟
11: تأسيس المشاريع في روسيا تنقسم إلى أكثر من قسم حسب نوع الشركة أو حسب نوع المنتج أو حسب نوع الخدمة اللي تقدمها هذه الشركة. بعض الشركات تتعامل بنظام التوأمة، اللي الشركة ممكن تفتح فرع معتمد عندها في روسيا إذا كانت طبعا بعد ما تسجل الأوراق بصورة رسمية. والشق الثاني اللي هو الناس اللي حابين يفتحون مشاريعهم داخل روسيا، وهنا ينقسم إلى قسمين، قسم رجل أعمال منفرد اللي هو الإيبا، وقسم الشركة محدودة الأوو. طبعا أكيد هذا الموضوع يختلف من شركة لأخرى من ناحية الضريبة، كونا إحنا اليوم كرائد أعمال حضرتك تقدم خدمة معينة تدفع ضريبة من 6-7%. أما بخصوص الشركات اللي هي أغلب الشركات أو أغلب المستثمرين يميلون إلى فتح شركات محدودة، تكون الضريبة فيها أعلى بنسبة بسيطة اللي هي 13%. ويتم العمل بعد استيفاء الشروط. بعض الناس ممكن بعض المستثمرين يعني يكونون طموحين بمنحهم إقامة دائمة أو جنسية على أساس الاستثمار بهذا المجال، لكن للأسف الشديد ما في قانون يعني يسمح للمستثمر بفتح الشركة. فتح الشركة شيء، وترتيب الوضع داخل روسيا من ناحية الإقامة أو الفيزا أو الجنسية شيء آخر. يعني أكيد راح يكون عامل مساعد فتح الشركة، وأن حضرتك مستثمر بمبلغ معين، وطبعا أكيد لها شروط، يعني من ضمنها الاستثمار لازم يكون مو أقل من 10 مليون روبل. فالموضوع إلى شروطه وإلى تفاصيله الكثيرة اللي يعني
12: بالعودة اليوم للأجانب في روسيا. أستاذ يعقوب، اليوم الحكومة الروسية أصدرت ما يسمى ببرنامج جوسوسلوكي. الذي يقوم على تنظيم المعاملات الحكومية بين المواطن والحكومة. هل من المتوقع أن يكون يعني هذا التطبيق كتطبيق متكامل لكل الأوراق الحكومية إن كانت للروس المواطنين الروس والأجانب بنفس الوقت؟
11: نعم. الجوسوسلوجي كبرنامج مرتبط به الكثير من البرامج الأخرى التابعة للجوسوسلوجي. التعامل من خلال هذا البرنامج للروس كامل، ممكن طلب أي ملف، أي ورقة تطلبها لغرض معين، على سبيل المثال عدم محكومية أو لا حكم عليه بما يسمى، ممكن تطلبها عن طريق الجوسوسلوجي كخدمة ورقية إلكترونية يتم إرسالها مباشرة بعد الطلب بدقيقتين أو ثلاثة أو يوم. كحد أقصى يعني، وهذا الشيء يختصر الوقت جدا والمعاملات الورقية واللجوء إلى بعض الدوائر اللي ممكن تواجه بها بعض التأخير أو بعض الصعوبات بإنجاز المعاملة، ممكن تكملها عن طريق الجوس أسلوقي. أيضا الآن صار أصبح للأجانب التسجيل بالجوس أسلوقي شرط أساسي لما يكونون متواجدين على الأراضي الروسية، كونا هنا صار كون رقم الهاتف أصبح مرتبط ارتباط مباشر بالجوس أسلوقي. كأجنبي ممكن تروح تشتري السيم كارت، بعدها إجباريا تعمل الجوس أسلوقي زائد البيومترية اللي هي بصمة الوجه والعين.
12: نعم. انتقالا أستاذ يعقوب اليوم إلى الإقامات الموجودة ضمن روسيا،
11: نعم.
12: لو سمحت يعني تحدثنا بالتفصيل عن أنواع الإقامات بروسيا،
11: نعم.
12: اللي تسمى الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة،
11: نعم.
12: وسلسلة التعديلات التي حدثت عليها خاصة بالفترة الأخيرة.
11: نعم أستاذ محمد، بعد التغييرات القانونية اللي

0: هاي تعتبر الرؤية اللي محددتها وزارة الداخلية إلى 2030 بخصوص التغييرات اللي موجودة لدى الأجانب من ناحية الزواج الوهمي، من ناحية كسر الفيزا في روسيا، تعديل الأوضاع في روسيا. كوناً أستاذ محمد، أنت اليوم أمام عدد مهول من الأجانب في روسيا، احنا نتكلم على 8 مليون أجنبي موجود في روسيا،
1: عدد ضخم.
0: نعم، هذول المسجلين فقط. احنا لا ننسى احنا لا ننسى اليوم عندك حضرتك في كثير ناس غير مسجله رسميا باعتبار هو كسر الفيزا في روسيا وما يقدر يطلع برا روسيا، فبالنتيجه انت اليوم هذا ما موجود عنده اي معلومات خاصه به. تم فتح سجل ب 2024 اسمه سجل الرقابه. سجل الرقابة يكون يدخل به الأجنبي بعد ما يكون عنده مخالفات معينة، إذا كان بغض النظر عن نوع المخالفة، لو الاسم دخل في هذه القائمة الأجنبي راح يكون تحت الرقابة، تحت نظر وزارة الداخلية، ما يقدر يتعامل أكثر من تعاملات مالية ضخمة. وكثير من الكنترول على الأجنبي راح يكون من ناحية الورق، من ناحية السفر، من ناحية التسجيل بالجامعة، من ناحية تبديل إجازة السوق، من نواحي كثيرة راح يكون. هي هاي يمكن أغلب الأسئلة اللي أو القضايا اللي نصادفها، اللي هو يعني أنه الأجنبي داخل بسجل الرقابة وكيفية إزالة الاسم من سجل الرقابة، لأن كثير أجانب دخلوا بالسجل عن طريق الغلط باعتبار تفعيل السيستم كان بصورة مفاجئة. دخلوا بس إلى الآن الإحصائيات تشير إلى 780 ألف مواطن أجنبي موجود بالسجل.
1: أستاذ، اليوم بدنا نستفيد من تواجد حضرتك وخبرتك أيضا بصناعة المحتوى القانوني على السوشيال ميديا، بدك توضح لنا كمان يعني الآلية. أكيد كتير من الشباب هن ويعني الأجانب خاصة العرب اليوم بيتابعوا صفحة حضرتك بحكم أنه أنت بتقدم معلومات قانونية. اليوم صناعة المحتوى القانوني قديش يعني بتاكل من حضرتك وقت، قديش هي كتجربة مفيدة اليوم عم توصل أنت حضرتك معلومات جدا مفيدة، وبنفس الوقت يعني للشباب العرب يعني يمكن هذا لما يغيب الجهل بالقانون أنت بتتفادى كتير مشاكل.
0: نعم، احنا كانت محاولاتنا او انشانا للمشروع كان في سبيل المساعده ولكثره المعلومات الخاطئه بالسوشيال ميديا. حاولنا من خلال الصفحه تعديل النظرة السائدة على المعلومات أو بما يتعلق بالأجانب في روسيا من خلال الصفحة. أكيد أي فيديو أي معلومة يتم نشرها تدخل مراحل معينة، مرحلة الفحص الأولي، نرجع للمادة القانونية، ندرس المادة القانونية مرة أخرى، نشوف لو تم التعديل عليها بآخر فترة أو لا، كون حكم التعديلات القانونية الخاصة بالأجانب كثيرة بالوقت الحالي. نحاول دائما نوصل المعلومة بصورة سلسة وبسيطة
1: مبسطة. القانون كمان هيك
0: يعني بالنهاية احنا نتعامل مع جمهور من طلبة من
1: جمهور ناس عام.
0: طبعا جمهور عام، فحاولنا جهد إمكاننا نوصل المعلومة والترجمة أيضا، لأنه أغلب المعلومات هي معلومات قانونية روسية.
1: حابين كمان نأخذ يعني من حضرتك يعني رسالة بحكم أنه درست في الجامعات الروسية والقانون الروسي بمرحلتين، وهدول كتير مهمين للشباب اليوم اللي بدي أنه يقبلوا للدراسة في روسيا وخاصة كقانون. اليوم تجربتك مع الدراسة في روسيا، الجامعات الروسية، النظام الروسي التعليمي بشكل العام، يا ريت هيك توضح لنا وخاصة للمقبلين على الدراسة في روسيا.
0: مثل ما ذكرت لحضرتك، الدراسة في روسيا أولا ممكن دراسة تكون باللغة الإنجليزية وممكن دراسة تكون باللغة الروسية الأم. أنا من وجهة نظري حسب اللي تعاملنا معه يفضل الدراسة تكون باللغة الروسية، لأنه
1: أكيد
0: التواجد في روسيا لوقت طويل من الدراسة اللي هو ممتد إلى 4-6 سنوات، راح يكون في رغبة بالبقاء في روسيا، كونا روسيا هي بلد الفرص.
1: ممكن نعم.
0: ممكن أي شخص يلاقي فرصة موجودة هنا في لو كان درس

0: واجتهد وتعلم اللغة، فأكيد باب الفرص راح يكون مفتوح. أما بالنسبة للنظام التعليمي في روسيا، هو نظام مثل النظام بالدول الشرق الأوسط، 4 سنوات إلى 5 سنوات أو 6 سنوات حسب نوع الدراسة. إذا نتكلم على القانون فهو منقسم إلى قسمين، ممكن دراسة اختصاص 5 سنوات، ممكن دراسة بكالوريوس 4 سنوات، ومن ثم الالتحاق بالماجستير والدكتوراه إذا كان عند الطالب رغبة في هذا الشيء. بالنسبة للتكلفة أو تقريبا نفس التكلفة بالوطن العربي كدراسة قانونية في حال كان الطالب يدرس على حسابه، أو ممكن من خلال المنحة اللي تتقدم من خلال السفارة الروسية. نعم. التقديم على المنحة، كثير أسئلة توصلنا على التقديم على المنحة، كيفية التقديم إلى آخره. إحنا بس لأنه هم نحب نوضح فكرة معينة، إحنا ما مختصين بالطلبة فقط. نعم. أنا اليوم أتعامل مع الطالب، أتعامل مع المقيم، أتعامل مع المستثمر، أتعامل مع اللاجئ، أتعامل مع كل أجنبي عربي بغض النظر عن جنسيته أتعامل معه. فأكثر الأسئلة تجي عن موضوع تقديم إلى آخره، من إحنا ننشر فقط المعلومة القانونية اللي تهم الأجنبي. ننصح بالتعامل مع الشركات الموثوقة، ننصح بالتعامل دايركت مع الجامعات، كونا وقريبا جدا أعتقد في 2027 راح يكون في نظام جديد للتقديم حسب الخطة الموضوعة والرؤية الموضوعة عند وزارة الداخلية ووزارة التعليم. التقديم يكون عن طريق الرو اي دي. بالوقت الحالي الموضوع غير معمول به، هي فقط تجربة، برنامج أطلقوه والحقن بكلامنا. هذا البرنامج يخص أيضا،
1: هو مختلف عن education in Russia،
0: مختلف.
1: هذا النظام بالوقت الحالي،
0: هذا النظام بالوقت الحالي أو البرنامج بالوقت الحالي راح يتفعل ب 30 يونيو المقبل 2026. هو خاص لدول الدخول بدون فيزا. بالوقت الحالي الدخول عن طريق هذا البرنامج لدول الاتحاد الأوراسي، أوزبكستان، كازاخستان إلى آخره من دول. هذا البرنامج يتم التسجيل به خلال قبل 72 ساعة من موعد السفر. تستلم كيو آر كود، عن طريق الكيو آر كود ممكن تدخل به الحدود، راح تكون معلوماتك كاملة مسجلة في هذا البرنامج. ممكن بعدها شراء السيم كارت. أعتقد يعني كون البرنامج إلى الآن غير مفعل ما نقدر نصرح في شيء، يعني كون ما شفنا شيء ملموس.
1: نعم، بدنا نختم مع حضرتك برسالة لكل حدا درس ضمن روسيا واستفاد من التجربة الروسية. نعم. التعليمية. نعم. وأيضا كما ذكرت حضرتك أن روسيا بلد الفرص، يا ريت هيك توجهنا رسالة مختصرة ليكون يعني شيء مناسب لكل حدا كان وكان بروسيا أو لسه متواجد بروسيا وحابب يكون بالمستقبل.
0: روسيا بلد متعدد الثقافات، متعدد الأديان، متعدد الفرص. في كثير فرص للشاب العربي في روسيا، كون الشاب العربي يمكن كنوعية احنا نقول عليه بالعراق شاطر. نعم. يعني الشاب العربي ما ينخاف عليه. نعم. يمكن أبسط مثال، يمكن حضرتك شكرا جزيلا على الاستضافة، يعني احنا اليوم نتكلم، احنا موجودين على أراضي روسية، على نتكلم على الفرص الموجودة، وهذا يمكن مثال. احنا اليوم فقط الاستثمار بنفسك، يمكن هاي أكثر نصيحة ممكن أقدمها لأخوتي الأخواتي لأي مواطن عربي موجود في روسيا، الاستثمار بالنفس. أنه نعم، أنه حضرتك تتعب على نفسك من ناحية الدراسة، من ناحية اللغة، أنت في بلد يتكلم اللغة الروسية، أنت في بلد اليوم أنا مجبر أحترم التقاليد وثقافة البلد الموجودة به، ما أعكس أي شيء يعني يكون مخالف لهذه التقاليد، أو يعني أحاول دائما أحترم المكان به، لأن بالنهاية إحنا اليوم احنا متواجدين كضيوف في في في بلد يقدم لنا فرصة، يقدم لنا استقرار، يقدم لنا كافة التسهيلات اللي ممكن اليوم كشاب ملتزم مرتب وضعه، مرتب أوراقه، ما متعامل مع الدراسة كونها هي بس فقط لمجرد الشهادة فقط. لا، أنا اليوم أنت جيت صرفت فلوس، المفروض أكمل أموري وأكمل وضعي وأستمر. وكثير في نماذج، يعني أكيد إحنا أبسط من أن نقيمهم، إحنا في كثير نماذج موجودة يعني
1: في روسيا.
0: في روسيا طبعا. أضيف بالذكر، يمكن إحنا ما أنت سألتني حضرتك على يعني أتكلم عن نفسي، للأمانة ما تكلمت يعني عن نفسي باختصار، كونا إحنا يعني يمكن نقول إحنا شغلنا يشوفنا بالموضوع، بس أنا عندي
1: شغلكم بحكي عنكم.
0: أنا عندي أخوتي هنا ثلاثة تخرجوا من روسيا، درسوا في روسيا من عام 2008، أطباء معروفين في مدينة، خلصوا الجراحة، الكبير جراحة عيون والثاني جراحة عامة، والآن هو عضو بكونغرس الجراحين الروس
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله والشكر يعني. والثالث أيضا يشتغل،
1: يعني حتى التجربة الروسية مفيدة للعائلة بشكل العام.
0: طبعًا
1: يعني ممكن
0: طبعًا
1: تكون عائلية
0: طبعًا
1: وليس فردية.
0: لما تفتح لما تستثمر في نفسك، أكيد بالنهاية اليوم الاستثمار أو نتيجة هذا الاستثمار راح تعكسه بالمقام الأول للعائلة.
1: نعم.
0: فهم يكونون
1: أكيد الأصل للعائلة
0: الأساس، فأنت أكيد راح تحاول الظروف أو البيئة المناسبة اللي موجودة في روسيا راح تريد تتمناها تمنحها لعائلتك. فبالنهاية الحمد لله وشكر رب العالمين، يعني احنا 4 أخوان هنا، الحمد لله كنا تخرجنا، استلمنا شهادات وشهادات عليا. عندي أخوي الأخ الثالث يعني علاقات دولية وسلك دبلوماسي في موسكو أيضا، والحمد لله وشكر رب العالمين. يعني الأهل هو بالنهاية مثل ما خبرت حضرتك، الاستثمار بالنفس، الاستثمار بالشهادة هو مفتاح الفرص، وروسيا
1: بلد
0: الفرص وفاتح بابه، وأكبر دليل على هالشيء هذا اليوم احنا عدنا المرسوم اللي ذكرناه اللي هو 883. أي شخص يشوف نفسه مؤهل عند الفرصة أنه يجي على روسيا بطريقة مبسطة، مجرد التسجيل بالموقع وإرسال كافة الملفات اللي تثبت حصوله على جوائز معينة، بغض النظر إذا كان مطرب، رسام، فنان، بغض النظر عن التخصص، روسيا فاتحة أبوابها لجميع الأجانب بأي بقعة بالعالم. وبالنهاية أحب أقول أنه خلاص يعني روسيا بلد الفرص. بس شكرا جزيلا.
1: ختاما أنا كمان أول شيء فخور بحضرتك كإنسان عربي هيك متفوق في روسيا، كمحامي العرب في روسيا،
0: على رأسي.
1: وكل الشكر لحضرتك أيضا لتلبية الدعوة،
0: على رأسي.
1: وكل الشكر يعني أيضا لكل معلومة قدمت لنا إياها اليوم.
0: شكرا جزيلا. أتمنى كنا خفيفين على حضرتك وخفيفين ظل على المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا. كان معنا المستشار القانوني المحامي يعقوب الكناني، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: مساء الخير من صوت كل لبنان. مننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الـ MTV.
6: الحدث الكروي العالمي.

0: أهلا بكم. وقاحة الجمهورية الإسلامية في إيران فاقت كل التوقعات، فهذه الجمهورية الخارجة عن الأعراف والقوانين الدولية. لم يتردد وزير خارجيتها والمتحدث باسم وزارة خارجيتها من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون. طبعا سبب الاستنفار الإيراني مفهوم، فإيران دولة مارقة وفاشلة بمعظم المعايير، ولم تستوعب بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله، واختارت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إنها خطوة جريئة ومتقدمة لم تكن تتخيلها دولة الملالي التي أوجدت حزب الله وعززته وسلحته لتستعمله كورقة إما للحرب أو للمقايدة. هكذا نفهم لماذا فقد عباس عرقجي دبلوماسيته، ولماذا تخلى عن الكلام المدور الزوايا ليهاجم مباشرة الرئيس جوزيف عون، علما بأن مضمون كلامه غير منطقي وسخيف. فعرقجي ذكر الرئيس عون في تصريحه بأن إيران ليست هي التي احتلت خمس لبنان، ولا هي التي شردت ربع اللبنانيين وقصفت البلد يوميا، لكن الحقيقة أن إيران هي التي تسببت بذلك. فلولا حرب الإسناد التي خاضها حزب الله بأمر من إيران لما كان هناك احتلال إسرائيلي ولا قصف يومي ولا تشريد لربع اللبنانيين. لذلك أوقف الكذب يا سيد عرقجي، وتذكر أنك لا تستطيع أن تكذب على الشعب اللبناني كما تفعل في إيران، حيث يوقف نظامك الإنترنت كلما بدأ في ارتكاب المجازر في حق الناس الآمنين لئلا يعرف هؤلاء حقيقة ما يحصل. الوقاحة الإيرانية الثانية جاءت من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي انتقد الرئيس عون من دون أن يسميه، معتبرا أنه يبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، وهو أمر لا ينطبق على أحد كما ينطبق على النظام في إيران الذي لم يعزز وضع الحزب ماديا وعسكريا وأمنيا إلا ليحارب بعناصره بدلا من المحاربة بالإيرانيين، وليبيعه عند الحاجة أي عند ساعة الصفقات، وهو ما تجلى في حربي الإسناد. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها إنها على عتبة أن تبيع حزب الله في مفاوضات إسلام أباد، لأنها تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية من حدث إيجابي انتظره اللبنانيون طويلا، فمطار الشهيد رنيم عوض في القليعات سيقلع قريبا، والمرحلة التنفيذية من مشروع تطوير وتشغيل المطار أطلقت وانطلقت. تقرير يارا الهندي.
1: على هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار الشهيد رنيم عوض للقليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا، وفي السادس من حزيران وفيا.
2: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
1: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
3: عنا هدفين ليمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك، وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطط عمل لهذا الموضوع.
4: الشغل ببلش يوم الاثنين الساعة 6:30 الصبح، وعم نبلش بالتيرمينال يلي هو باسنجرز تيرمينال. الستراكشر والديزاين كلياته خالص، وبلشت فرق العمل تحضر حالها من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
1: ثلاث مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
5: ما بيجوز أكيد نفتح مطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج، فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
6: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر، مطار تاني، وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
1: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين.
7: افتتاحه هو عنوان لانتصار مشروع الدولة. كنا نتعود بعكار أنه ينفرض شوارع حفظ الأسد، لا، صار المطار اسمه مطار رني معوض. انتصار للسيادة، السيادة على أجواءنا، لأنه منع فتح هذا المطار من منطلق الهيمنة على السيادة وعلى أجواءنا.
8: هي أول مرة من عشرات السنين إذا بدك يرفع الحصار عن المنطقة الشمالية. كان النظام السوري السابق محاصر المنطقة ومسكرة كل مرافقها، وكان اليوم الإيراني بكل أسف خلال الحكومات السابقة فرض حظر على كل مرافقنا مبدئيا. اليوم نحن حكما قدام حقبة وقدام مرحلة جديدة.
9: حلم أصبح حقيقة، إن شاء الله تكون هيدي بداية بكورة عمل لكل مشاريع الشمال.
10: مع الحكومة السابقة بعز حرب الإسناد كنا عم نقول افتحوا هيدا المطار، اتهمونا بتقسيم لبنان. هيدي فرصة لوحدة لبنان ولا تعميق التواصل.
11: كان في اعتراض كبير من حزب الله لفتح هيدا المطار، اليوم تغيرت الظروف بالسياسة وقدرت نجحة الحكومة بفتح هيدا المطار، فمبروك لانتصار منطق الدولة.
1: في موسمه التشغيلي الأول يستقبل المطار 130 ألف مسافر لتصل قدرته إلى 600 ألف في السنة الرابعة. 6/6/2026 تاريخ مميز وإنجاز مميز، حجر الأساس لافتتاح مطار الشهيد رني معوض في الإليعات وضع، أولى الرحلات تنطلق بعد 90 يوما، ومن هنا يكتب فصل جديد للبنان. من مطار الإليعات فادس كيف، يارا الهندي، MTV.
12: ميدانيا الجيش اللبناني يدفع بالدم من جديد ثمن حرب إسناد إيران، استشهاد 3 عسكريين، والجيش الإسرائيلي يحاول التقدم على أكثر من محور، وحزب الله يطلق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
13: مساء الخير فادي. مساء الخير نبيلة. 973 يوما مرت حتى الآن على بداية هذه الحرب، من بداية إسناد غزة إلى إسناد إيران، و97 يوما على بداية هذه الجولة. أكثر من 6% من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بحسب معلومات MTV هناك محاولات جديدة للجيش الإسرائيلي للتقدم، تحديدا إذا ما دخلنا إلى هذه الخارطة هنا تلة علي الطاهر. وبالتالي الجيش الإسرائيلي أصبح الآن، تلاحظون هذا اللون البنفسجي يتمدد، أصبح في ميفدون. لاحظوا الغارات الإسرائيلية الكثيفة هنا في ميفدون. إذا ما دخلنا أكثر إلى هذه الصورة، الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة علي الطاهر، ويقول أن هناك منشآت لحزب الله. أما في القطاع الأوسط هنا حداثة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي يحاول الدخول إلى حداثة، ومنها الالتفاف نزولا إلى كفرة، حيث أيضا هناك منشآت لحزب الله. وبالتالي هناك خريطة واضحة أصبحت للجيش الإسرائيلي لمحاولة رفع أعداد القرى المحتلة، علما أن أكثر الغارات والعمليات العسكرية تتركز في شمال الليطاني في هذه النقطة تحديدا. أما فيما يخص عمليات التهجير فهي مستمرة، في مختلف مناطق لبنان. واليوم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى عدة بلدات وحول منطقة الغازية كحدود للجنوب اللبناني. وجه إنذارات إلى كفرحونة، عرمتة وسجد، إضافة إلى إنصارية في الساحل اللبناني. 1.4 مليون لبناني أصبحوا بعداد النازحين، 50,000 في الساعات 24 الماضية. وأيضا في حادثة تظهر الضريبة الكبيرة التي يدفعها الجيش اللبناني في هذه الحرب، استشهد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والعسكري حسين غزال باستهداف سيارة من مسيرة إسرائيلية عند نقطة الخردلة في جنوبي لبنان. الجيش اللبناني نعى الشهداء رسميا وسط استنكار دولي وعربي ومحلي عارم لهذه الحادثة. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 80 غارة حتى هذه اللحظة، ومعظم هذه الغارات كانت على قرى النبطية، ورفعت أعداد الضحايا إلى حوالي 15,000 ما بين جريح وقتيل. العمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. فادي،
12: شكرا
13: نبيلة.
0: شكرا لك.
12: ومن الميدان الأمني إلى الميدان السياسي، حين قال لبنان لا لإيران، هذا وطننا لا ورقتكم. رامي نصار والتفاصيل.
14: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. بهذه التغريدة اختار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن يتحدث باللبنانية ويرد بزجل مكسور الوزن على كسر توازن بقي قائما لسنوات، إلى أن أعلنها رئيس الجمهورية جوزيف عون معركة علنية لانتزاع القرار اللبناني من القبضة الإيرانية. من زج حزب الله ومعه لبنان في الحرب إلى العمل العسكري المباشر لضباط الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، ثم الإصرار على إبقاء لبنان على طاولة إسلام أباد، وأخيرا استباق رد حزب الله على إعلان واشنطن وخروج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني لإعلان الحد الأدنى من المطالب المقبولة في لبنان ورفض الاتفاق. مسار متدرج ومتراكم حمل رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة على كسر الصمت.
15: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
14: حزم عون جاء لردع المحاولة الإيرانية ضرب المسعى الذي وصفه الرئيس بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وتحقيق الانسحاب وعودة النازحين والأسرى وإعادة الإعمار. وكما كان متوقعا لم يحل موقف عون بردا وسلاما على طهران، التي خرج وزير خارجيتها عباس عرقجي مرشدا الرئيس اللبناني إلى مصلحة لبنان، وقال وفقا لتصريحات السيد عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل. أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي سيادة الرئيس. مصادر رسمية لبنانية ترد على هذا الكلام بالقول إن الإيرانيين وصلوا في المزايدة إلى حد اعتبار أنفسهم لبنانيين أكثر من اللبنانيين. الرئيس عون سيتمسك بصلاحيته الدستورية وحق لبنان التفاوض عن نفسه دون سواه. لا يعني ذلك طبعا عدم الإفادة من أي ظرف إقليمي أو دولي يمكن أن يعزز موقف الدولة اللبنانية، لا أن يسلبها دورها. وفي السياق يكشف المصدر أن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني قبل 5 أشهر، وكان يفترض أن يلبيها منذ نحو شهر لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك، ورغم أن الدعوة سابقة للمفاوضات والوسطات لكن توقيتها يزيدها أهمية.
0: هذا واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان أن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة اللبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافا لإرادة اللبنانيين. إيران وحزب الله، وانطلاقا من ذلك فإن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. ولفت جعجع إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
12: على صعيد متصل، مستقبل اليونيف المشتق من ماضي الجنوب، واستمرار الاحتلال قد يعيد مشاهد الانتشار، ولبنان أمام ثلاثة خيارات فأي منها سيسير به؟ تقرير حسن رفاعي.
16: أوجه الشبه كبيرة وكثيرة بين الأمس واليوم. في الجنوب عاد الاحتلال يغطي مساحات واسعة، أهالي تركوا أراضيهم وقراهم ومفاوضات مستمرة، إنما السؤال متى يخرج الإسرائيليون من الأراضي اللبنانية؟
17: حد الأدنى حسب المعطيات أنه يريد البقاء لمدة سنتين.
16: في ظل الحديث عن استمرار الاحتلال وتكرار التجربة، لابد من العودة إلى البدايات والتذكير بدور الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل، رحلة بدأت عام 1978 مع أول اجتياح إسرائيلي واستمرت حتى اليوم، ولعل أكثر الأدوار المتشابهة قد تحملها المرحلة المقبلة. فمن يعرف الجنوب في أعوام الاحتلال يذكر جيدا يوم كانت حواجز اليونيفيل سبيل العبور إلى القرى خارج الشريط الحدودي وداخله، حيث يتم تفتيش السيارات وركابها، ولكل حاجز قصة، منها التي يوزع عناصرها السكاكر على الأطفال، ومنها من يدقق في الأمتعة أكثر من غيره، وحاجز شهير يطلب عناصره السجائر من العابرين. واستمرار الاحتلال سنتين كما يحكى في الكواليس قد يفرض دورا جديدا لقوات اليونيفيل وأن بصياغ مختلفة.
17: هناك ثلاث خيارات أبلغ بها لبنان: تمديد لقوات اليونيفيل لسنة إضافية، الخيار الثاني قوة أوروبية مطعمة ببريطانيين، الخيار الثالث هي تطوير عمل هيئة المراقبة، الخيار الثاني هو الأرجح، تشتغل على الأرض وتواكب الجيش والميكانيزم في عملية التحقق من خلو المنطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين والدخول إلى المنشآت التي يتم اكتشافها.
16: إذن البحث جار عن صيغة تسمح لليونيفيل بلعب دور ميداني، ما يسمح للمجتمع الدولي بمواكبة كل ما يتعهد به لبنان بالتزامن مع عمل الجيش اللبناني على الأرض. وإن كان هناك رفض لقوة خاصة مطعمة بجنود أمريكيين، فإن الحل الوسط قد يعيد مشهد الحواجز للعبور إلى الجنوب والخروج منه في انتظار الانسحاب الإسرائيلي.
0: قضائيا، هل من خرق للجمود المسيطر على ملف العفو العام أن نائب غادة أيوب لي أم أف أم الاقتراح ينص على خفض العقوبات لا العفو الشامل؟ تقرير رالف دومت.
18: لا يبدو أن ملامح حلحلة في ملف العفو العام تلوح في الأفق، فالخلافات التي طيرت الجلسة التشريعية الأخيرة المختصة بقيت على حالها، والتوتر الأمني الأخير سرق الأنظار.
19: أنا شايف أنه لهاللحظة هاي لا يوجد إرادة سياسية جامعة لدى جميع الكتل النيابية. أنا مع عفو عام شامل عن كل الجرائم.
18: في السياق توضيح من النائبة غادة أيوب عن اسم اقتراح القانون، فهو خفض للعقوبات وليس عفوا عاما.
20: خليني أوضح، لا تجار المخدرات بيستفيدوا من العفو العام. لا الإسلاميين يعني إذا كانوا لهم علاقة بقتل الجيش ولا بالإرهاب أو بغيره بيستفيدوا من العفو العام. فبالتالي ما في حدا مستفيد من العفو العام، بينما عم يستفيدوا من تخفيض العقوبات. يعني شو نحن عم نقول؟ يعني نحن عم نعمل إجراءات لأنه العدالة كانت قبل مسلوبة، ولأنه كان في عنا تقصير بالقضاء، ولأنه كان في عنا 100 سبب وسبب وصلنا للي نحن فيه اليوم.
18: الاقتضاض في السجون تجاوز المعقول، من هنا تتواصل النداءات لإزالة العقبات السياسية والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
21: في الاقتضاض السجون 330% من قدرة السجون الاستيعابية، نسبة عالية جدا. سجن رومية يتسع ل 1050 سجين بقلبه 3700 سجين، 48 سجين ماتوا بال 2025، وعندك 14 سجين ماتوا لحدالة بال 2026 أهمال طبي أو انتحار مثل ما قال أو تعذيب. هيدي أمور مأساوية، لو دولة بتحترم حالها هيدي بتسقط حكومات.
18: ملف العفو العام طرح في برنامج كود العدالة عبر MFME 1.5، ووردت فيه معلومات بأن العفو العام لا يشمل الموقوف نوح زعيتر لأن بحقه أكثر من 2500 ملف، فيما قدم اقتراح تسوية للمسؤولين في ملف الشيخ أحمد الأسير يقضي بالإفراج عنه شرط ترحيله 3 أعوام خارج لبنان.
12: وفي قطاع المال والمصارف، سنة إضافية من السحوبات وسنة إضافية في انتظار الحل النهائي للودائع. التفاصيل مع أطوان سعادة.
2: مع استمرار تأخر إقرار القوانين المرتبطة بمعالجة أزمة الودائع، قرر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لسنة إضافية من تموز 2026 حتى تموز 2027. لكن ماذا يعني هذا القرار للمودعين؟ بداية، لا يتعلق الأمر بأموال جديدة ولا يشكل حلا نهائيا لأزمة الودائع، بل هو تمديد للآلية الحالية التي تسمح للمودعين بسحب جزء من أموالهم. بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158، سيستمر المودع بسحب $1000 شهريا كما هو معمول به حاليا، أما المستفيدون من التعميم 166 فسيواصلون سحب $500 شهريا من دون أي تغيير. لكن ما تغير فعليا ليس قيمة السحب الشهري، بل سقف الاستفادة الإجمالي بما يسمح للمستفيدين بمتابعة السحب لسنة إضافية. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المودعين يستفيد من التعميم 158 منذ انطلاقه، فكان من المفترض أن يقترب من استنفاد سقف الاستفادة المحدد سابقا $50,000. لذلك قرر مصرف لبنان رفع هذا السقف إلى $54,200 حتى يتمكن من متابعة سحب $1000 شهريا حتى تموز 2027. والأمر نفسه ينطبق على التعميم 166، حيث رفع سقف الاستفادة من $9,200 إلى $15,200، ما يتيح للمستفيدين مواصلة سحب $500 شهريا خلال فترة التمديد. بمعنى أبسط، لم ترتفع قيمة السحوبات الشهرية، بل جرى رفع سقف الاستفادة الإجمالي بما يضمن استمرار السحوبات للمودعين خلال السنة المقبلة. لكن هذا القرار يبقى إجراء مؤقتا بانتظار إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة لوضع حل نهائي لأزمة الودائع.
0: اجتماعيا ورياضيا وعلى وقع التوتر الأمني، لبنان يتحضر لكأس العالم. جولة للMTV تواكب الأجواء قبيل أسبوع من انطلاق أولى المباريات مع غريسي أنطون.
3: بين الأخبار الثقيلة والواقع اللي عايشينه، في حدث قادر كل 4 سنين يسرق الأضواء من كل شيء تاني، كأس العالم. مع اقتراب ركلة البداية، الحماس بلش يكبر والأعلام رجعت ترفرف على البلاكين وبالشوارع. الأمصان زينت الخزانات ونقاشات الخبراء ما بتخلص من السوشيال ميديا للقهاوي. كبار وصغار ناطرين المونديال.
22: ناطرينه بأحر من الجمر، بس عرسنا 19 جولاي على الساعة 10 بالليل فينال المونديال. فأنا عادة مشجع كتير ألمانيا، والفرق بدهم يربحوا. السنة أول سنة عم بتمنى كل الفرق تخسر.
23: بعمل مشكل إذا ربحت البرازيل.
24: مع مين؟
23: مع نفسي.
24: نقعد بنص الليل نحضر.
25: ومستعدين تقعدوا بساعات طويلة تنطروا؟
26: أكيد مستعدين، إنه شيء كتير حلو لنحضره وإنه بيجمعنا كلنا سوا.
27: ما حسب الماتش يعني ناوي أوعى وروح أحضر وشو محل.
28: كنا نتابع كتير مونديالات.
25: هلأ
28: عم نتابع الأحداث، عم نتابع الشيء اللي بهمنا كتير.
3: بالمحلات أكسسوارات المنتخبات عم تشهد حركة بيع ملحوظة، وكأنه المونديال موسم بحد ذاته.
29: الأخبار كتير منيح، العالم كتير متحمسة، بدأ أجواء الظهرة من هالروتين ومن الأشياء البشعة اللي عم بتصير بالبلد.
3: نائب المطاعم والمقاهي توني الرامي كشف عبر الMTV أن النقابة سعيت مع BN لتقديم امتيازات خاصة للمطاعم المنتسبة إلى لتكون كلفة الاشتراكات مقبولة، وأكد أن المقاهي بلشت تتحضر من أصغر التفاصيل وصولا إلى منيو خاص بواكب الحدث.
30: بلشنا نحضر لأجواء المونديال، الزينة، الساوند سيستم، السكرين. عنا بيك سكرين، أكبر بيك سكرين ببيروت تقريبا. بالنسبة للأجواء عنا، العالم زبوناتنا كلها بتعرف جونا مثل كأنك عم تحضر الماتش بالملعب. أسعارنا كلها أفوردبل، بتناسب كل العالم.
31: أنا هلا في عندي حجوزات عنه، مجبورين نفتح 24/24.
3: بلبنان في مواجهة ما بتخلص، ألمانيا أو البرازيل؟ سؤال قادر يقسم أي جمعية أصحاب لنصين، فريق بيحكي بالألقاب والانضباط والتاريخ، وفريق بيحكي بالمتعة والمهارة والسامبا.
32: يمكن بلبنان ما عنا منتخب مشارك بالمونديال، بس عنا ملايين المدربين، ملايين الخبراء، والكل بيعرف النتيجة من الأساس. بس على الأكيد بدءا من الخميس الجاي، وحدة الكرة اللي راح تحكم. غريسيا أنطون، نبيل الغطيمة، MTV.
12: بعد الإعلان، المفاوضات تترنح فيه رموز.
0: وواشنطن تضغط على هافانا.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: في فقرة رغم كل شيء، عبد الله ياسين يكتب تاريخا جديدا في رياضة البارالمبيك اللبنانية.
2: إنجاز تاريخي للرياضة اللبنانية حققه عبد الله ياسين البالغ من العمر 23 سنة من النبطية بعد تأهله إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026 التي ستقام باليابان، وبذلك يصبح أول سباح بارالمبي من لبنان يضمن مكانه بهالاستحقاق بلحظة مهمة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأ عبد الله ممارسة السباحة البارالمبية بكانون الثاني 2026 فقط، وخلال أشهر قليلة تمكن من تمثيل لبنان بسلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية باليابان، حيث أثبت قدراته على الساحة الدولية.
3: إقليميا، تصعيد جديد في الخليج، وهرمز يهدد المسار الدبلوماسي مع تبادل الضربات والاتهامات بين واشنطن وطهران وتحذيرات من اتساع المواجهة. تقرير نامي الخازن.
2: تصعيد جديد سجلته منطقة مضيق هرمز والخليج بعد اعتراض القوات الأمريكية طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية في سلسلة هجمات ليلية. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، بدأ التطور الأول بإسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. في المقابل، قالت مصادر إيرانية إن الهدف كان مجموعة سفن أمريكية كانت تجري مواكبتها إلى خارج المضيق. ثم نفذت القوات الأمريكية وفق سانتكوم ضربات ضد مواقع رادار للمراقبة الساحلية في منطقة جوروك وعلى جزيرة قشم، وهدفت الضربات بحسب واشنطن إلى منع هجمات بحرية إضافية وحماية الملاحة في المنطقة. وبعد ساعات توسعت المواجهة باتجاه دول خليجية مجاورة، إذ أطلقت إيران وفق سانتكوم 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، حيث توجد منشآت عسكرية أمريكية رئيسية. وأضافت القيادة أن التهديدات الواردة جرى اعتراضها نافية في الوقت نفسه رواية الإيرانية عن إصابة مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن من جهته استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، محذرا من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي إغلاق كامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. ويأتي التصعيد فيما اعتبر دونالد ترامب أن إيران لم توقع اتفاقا مع واشنطن لأن سقف المطالب الأمريكية مرتفع، مضيفا أن طهران اقتربت مرتين من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، رأى مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وأن الكرة في ملعب ترامب، محذرا من توسع أي حرب جديدة خارج الخليج. وعلى المسار الدبلوماسي، يتوجه وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي إلى طهران حاملا مقترحات جديدة تهدف إلى كسر الجمود في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقالت مصادر باكستانية أنه سينقل رسالة من قائد الجيش المشير عاصم منير إلى المرشد الأعلى الإيراني، وسيبحث جهود أحياء جولة ثانية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق مؤقت.
1: إيرانيا أيضا، من يخشى احتجاجات الغد يبدأ في تشكيل عقول التلاميذ اليوم. تفاصيل رحلة الولاء من المدرسة إلى البسيج مع رانا نمر.
4: ليس السؤال اليوم كم جنديا يملك الحرس الثوري، بل كم طفلا يحضر ليصبح جنديا غدا. في إيران يبدأ الطريق إلى البسيج والحرس الثوري من عمر 12 عاما، وفق تقارير حقوقية تتهم النظام بخفض سن الاستقطاب والتجنيد، في وقت يملك فيه خزانا بشريا ضخما يضم حوالي 17 مليون تلميذ مشروع جندي. الأمر لم يعد يقتصر على نشاطات إيديولوجية أو دورات تعبئة، فطهران أطلقت مشروع مدارس الشرطة لاستقطاب التلاميذ منذ المرحلة الثانوية، في خطوة يعتبرها منتقدوها محاولة لفرض الولاءات قبل أن تنضج الأفكار. أما الجامعات فباتت أشبه بغرف عمليات بشرية مفتوحة. البسيج حاضر في نحو 700 جامعة إيرانية ويضم قرابة 650 ألف طالب، إضافة إلى أكثر من 11 ألف أستاذ جامعي مرتبطين بتنظيم أساتذة البسيج، فيما يمتد نفوذه إلى نحو 25% من الهيئات التدريسية. خلال الحرب الأخيرة وثقت منظمات حقوقية مشاركة أطفال ومراهقين في نقاط تفتيش ودوريات أمنية، فيما قتل طفل يبلغ 11 عاما أثناء وجوده في إحدى تلك النقاط في حادثة تحولت رمزا لاتهامات تجنيد القاصرين. وبعدما فشل القمع في منع الاحتجاجات المتكررة من انتفاضة الطلاب إلى المرأة، الحياة، الحرية، يبدو أن طهران قررت الذهاب إلى ما هو أبعد من الشارع نحو عقول الأطفال أنفسهم، حيث تبدأ الرحلة بحقيبة مدرسية وقد تنتهي بزي البسيج أو الحرس الثوري. إنها استراتيجية لا تهدف فقط إلى حماية النظام اليوم، بل إلى صناعة الجيل الذي سيدافع عنه ربما غدا.
3: دوليا، كوبا تعود إلى واجهة خطاب ترامب بعد إيران، وتصعيد أمريكي جديد يوسع العقوبات ويزيد الضغط على هافانا.
5: في البداية إيران والآن كوبا، هكذا لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بأن الجزيرة المجاورة لبلاده قد تكون التالية على جدول واشنطن بعد انتهاء المواجهة مع طهران. وردا على سؤال يتعلق بهافانا، أعلن ترامب رغبته بالتعامل مع ملف واحد في كل مرة، مقدما كوبا كأنها محطة سريعة يمكن التوقف عندها بعد إيران.
6: We'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
5: وتزامنت تصريحات ترامب مع إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو عقوبات جديدة على هافانا بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي مطلع أيار الماضي لتوسيع الضغط الأمريكي على كوبا. واتهم روبيو النظام الكوبي بالعمل طوال عقود كمركز للإرهاب اليساري الراديكالي، معتبرا أنه درب ودعم حركات ماركسية عنيفة في نصف الكرة الغربي وفي خارجه. وتستهدف الإجراءات كيانات مرتبطة بالقوات المسلحة الكوبية وشبكات النفوذ الخارجي والسياحة ولجان محلية موالية للحكومة تراقب المجتمعات، إضافة إلى قطاع التعدين. وحذر روبيو المصارف والشركات الأجنبية من أن تقديم خدمات لهذه الجهات قد يعرضها هي أيضا للعقوبات. ورفضت كوبا الخطوة، وصف رئيسها ميغال دياز كانال إدراج قادة وشركات كوبيين على اللائحة السوداء بأنه إجراء غير شرعي يعمق الحصار الاقتصادي الأمريكي، كما اتهم واشنطن بمحاولة خلق سيناريو صدامي يضر بالمواطنين الكوبيين، مؤكدا أن حكومته ستواصل مقاومة الضغوط الأمريكية. وفي التداعيات، أعلن المصرف المركزي الكوبي تعليق مدفوعات فيزا وماستر كارد بدءا من السادس من الشهر الجاري، بعدما فاقم التضخم وانقطاعات الكهرباء وتراجع قطاع السياحة الضغط الاقتصادي على سكان كوبا.
3: بعد الإعلان، انطلاق كابريولي فيلم فيستيفال
1: والمشروبات فن وأسرار.
7: من الخميس للأحد، عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
8: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: أنا لبنان تلقى فضل.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
13: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
14: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: افتتح يوبيل القديسة رفقة في دائر مار يوسف جربتا بحضور السيدة الأولى نعمة عون ممثلة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب السفير البابوي بابلو بورجيا والنائب غياس يزبك وفاعليات. ترأس الاحتفال الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ وشدد على دعم مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الدولة واصفا إياه بالقائد الصلب صاحب القضية والهدف.
1: للسنة الرابعة على التوالي نظم المركز الفرنسي نشاطه المخصص للطلاب اللبنانيين المتخرجين بحضور السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو، وعنوان هذه السنة العمل والنجاح في لبنان رغم الصعوبات. وشارك الطلاب في ندوات وورش عمل تحدث فيها مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص الذين شاركوا خبراتهم والتحديات التي يواجهونها في مجال الأعمال.
0: احتفلت NDU بتخريج دفعة جديدة من الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في إطار دعم وتطوير العمل البلدي في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات المحلية، احتفلت جامعة سيدة لويزة بتخريج الدفعة الثالثة من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وبمشاركة ممثلين عن البلديات والهيئات الرسمية والدولية. الاحتفال شكل مناسبة للتأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البلدية ودعم مسار التنمية المحلية في ظل التحديات التي تواجهها البلديات اللبنانية. وشدد الحجار على أن تطوير العمل البلدي يبدأ من بناء القدرات البشرية والإدارية.
3: ويأتي الإعداد لهذا الدبلوم منسجما مع الدور الذي تطلع به وزارتنا بموجب قانون البلديات، كما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2025-2028.
2: من جهته أكد رئيس جامعة سيدة لويزة الأب الدكتور بشارة الخوري أن أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن ينطلق من القاعدة:
4: نرفض الاستسلام لثقافة اليأس، فالأوطان لا تبنى بالشكوى بل بالإرادة، ولا تنهض بالتمنيات بل بالعمل الجاد والرؤية الواضحة والمسؤولية المشتركة.
2: وتخلل الاحتفال الإعلان عن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة VNG International في إطار مواصلة دعم البلديات اللبنانية وتأهيل كوادرها لمواكبة متطلبات الإدارات المحلية الحديثة.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
5: بالرياضة، الخبر الأبرز اليوم هو نهائي السيدات بدورة رولان جاروس، مباراة ما حدا كان متوقع أنه تجمع هاللاعبتين، ولكن كانت مباراة مميزة خاصة أنه عم نشهد ولادة نجمة جديدة هي اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا يلي قدرت أنه تتغلب نوعا ما بسهولة على اللاعبة البولندية مايا جفالينسكا بنتيجة 6-3-6-2. أندرييفا بعمر 19 سنة وهي المصنفة رقم 8 عالميا عم تحرز أول لقب لها بدورة من دورات الجراند سلام، وبالتالي عم تحفر اسمها بمكان مميز بعالم الرياضة، بالوقت اللي شفالينسكا هي أوطى لاعبة بالتصنيف توصل لنهائي رولان جاروس من سنة 1975. منتابع مع أخبارنا المحلية وتحديدا مع الفوليبول والمباراة اللي كنا عم نتابعها مبارح بناء المباشر على وان تي في. هذه المباراة اللي هي ضمن الفاينل 6 ببطولة XXL Energy، وهي كانت عم تجمع السلام صليمة بمواجهة فريق الشباب البترون حامل اللقب يلي ربح أول مجموعتين في هذه المباراة، ولكن السلام انتفض بالمجموعة الثالثة ربحها. بالمجموعة الرابعة التنافس كان جدي بين الفريقين حتى أنه السلام كان قريب من إنهاء هذه المجموعة لمصلحته، لكن بالنهاية البترون بيربح بنتيجة 3-1 في هذه المباراة إذن يلي كنا عم نتابعها امبارح المساء. وبطبيعة الحال أفضل لاعب في هذه المباراة كان من فريق البترون واللي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب بطولة XXL Energy. أما بختام أخبارنا

0: لمشروب تقنية معينة لتحضيره قبل التقديم. نتعرف إلى بعض هذه التقنيات مع بول بنادر في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: اسمي بول بنادر، اليوم أنا بارتندر ميكسولوجيست وترينر. غير أنه البارتندين شيء كنت كثير بحب أعمله، كمان زيت الوقت كانت حاجة لإلي أنا وطالب جامعي. بلشت أقرأ وأتسقف لحديت ما سافرت روح أخذ بروفيشنال سيرتيفيكيشن وأرجع أجي. الجزء الأول من شغلي هو as a bartender بيتطلب مني سرعة والتنظيم والخدمة المباشرة مع الناس تحت الضغط. الجزء الثاني من شغلي الميكسولوجي، هيدي فترة التحضير قبل كل مناسبة. هون وقت نخلق full experience على الكلاينت من flavor and balance، من aroma، من texture و flavor. Raspberry نستعمله كسويتنر in our coffee. سوفيت بيعطيني consistency بالtemperature لكون عم بيكون في ثبات بالحرارة. اوكي هلا عم نعمل اور هوم ميد سيرب وعم بنتبه على التمبرتشر تما اكون عم اذي الانجريدينتس تبعي. هلا بنحط السيتريك اسيد وهون كثير بدنا ننتبه على الميجرمنتس حتى يعني بدنا نكون عم نحط بالجرام. زيد الكلاريفايد جريب جوز واخر الستاب تبعنا طلع كل الهواء منه. لما نكون عم نعمل هلا الفورس كاربونيشن اذا بنشوف هون السي او 2 تانك معيره 3 بارز وهيك عم نعمل الكوكتيل تبعنا كله يكون كاربونيتد. هون اور كاربونيشن كوكتيل اللي حضرناه جوا بالراب. نعملها توبينج بأبيرول فوم اليوم الألكول مش بس كحول، اليوم هو فن وذوق واهتمام لأصغر التفاصيل. This is our caviar garnish on top. Cheers.
2: في الفقرة الفنية مهرجان كابريولي سينمائي يعود بنسخة جديدة. بين بيروت وعدد من المناطق اللبنانية وتحت عنوان دريمز انطلقت فعاليات كابريولي فيلم فيستيفال على مدى 3 أيام لتحمل معها عروض لأفلام قصيرة من لبنان والعالم ضمن تجربة سينمائية استثنائية. خلال اليوم الأول كان لنا مجموعة من اللقاءات مع المشاركين والمنظمين بتشوفوها كاملة ضمن برنامج On Stage على One TV.
3: هالسنة صار عمرنا 18، نحن هيدا شعار الفستيفال انه الحياة قصيرة تنحضر افلام طويلة، بيصال اكثر صدقيني اكثر من 3500 سبمشن، عملنا هالسنة سيلكشن على 35 اودينس وحدة رح تصوت بكل المناطق على بيست ناشونال بيست انترناشونال شورت موفي، هالسنة كانت الايماج هي ديما ابو عبود.
4: كثير مهم ينعمل هذا المهرجان يجوا الناس ونحضر سوا افلام هون على درجة المميزة وبكل لبنان كمان، بدي اقول للناس تعوا على المهرجان رح تشوفوا أفلام قصيرة كتير حلوة وضلوا حلموا ما توقفوا تحلموا وصدقوا إنه الأحلام رح تتحقق.
5: الافتتاح مهرجان كابريولي فيلم فاستيفال هو مع فيلمي One Last Time آخر واحد. سعيد جدا إنه عم بينعرض الفيلم ببيروت والحلو أكتر إنه عم نقدر نرجع نجتمع.
6: كابريولي صار حاجة صار ضرورة كل سنة أكتر من سنة رغم كل الظروف الصعبة نحن بحاجة لمهرجان ثقافي بيوعي فينا إنسانيتنا.
2: وبالنهاية تابعوا صفحة One TV لمواكبة مستمرة لأبرز الأحداث الفنية.
0: وإلى الأحوال الجوية،
2: طقس الأيام يلي جايين صافي بالإجمال، الحرارة بتعلى على الجبال وبالداخل وبتستقر على الساحل والأجواء مشمسة فما تترددوا تنزلوا على البحر. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 15 كيلومتر بالساعة والرطوبة 65%. نظرة على معدلات الحرارة بكرة بنهار منبلشها بالعاصمة بيروت 27 درجة، كمان 27 بطرابلس، 19 بالأرز و27 درجة بالهرمل. بالليل عم بتسجل الحرارة 14 درجة بكفر دبيان، 16 بزحلة، 17 بكوكبة و12 درجة ببشرة. على الساحل موج البحر تحت النص متر والسما صافية بالإجمال. أما على الجبال الرطوبة 50% وفي خطيطة بالليل. إذن أيام الأحد، تنين، ثلاثة والأربعة الطقس عم بيكون غائم جزئياً إلى قليل الغيوم بالإجمال ومعدل الحرارة بيتراوح بين 27 و 28 بالنهار وبيستقر على 21 درجة بالليل. هذا كانت نشرتنا.

0: تصبحوا على خير.
1: شكرا سيلين.
2: ختام نشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام وMFM. شكرا للمتابعة.
1: شكرا وإلى اللقاء.
3: استمعنا لنشرة أخبار الام تي في. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
4: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
8: LBCI.
9: هذا هو المكان الذي حلمنا فيه في 5 تشرين الثاني 1989 بإقفال الحرب الأهلية والبدء بإعادة أعمار لبنان. اليوم وبعد 37 عاماً ها نحن نعود إلى المكان إلى مطار الرئيس روني معوض. نحاول مجدداً استعادة مسار بناء الدولة ووضعها على خارطة العالم الذي يتطور، ولكن في سياق جيوسياسي مختلف. ففي العام 1989 كان الهدف إنهاء الحرب الأهلية وتوحيد المؤسسات تحت مظلة اتفاق الطائف، وكانت سوريا برئاسة حافظ الأسد تسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية التي انتقلت من مرحلة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر من دون أن تصبح دولة. أما اليوم فلبنان يعيش وسط تحولات إقليمية حادة. سوريا الأسد سقطت، ومعها سقط تحويلها لعكار حديقة خلفية لمخابرات النظام لتعود جزءا لا يتجزأ من لبنان. الشرق الأوسط يعيش صراعا على النفوذ، حربا أمريكية إيرانية وحربا إسرائيلية على لبنان نفسه، وسط أزمة داخلية مرتبطة بسلاح حزب الله. بعد 37 عاما ومع إعادة افتتاح مطار القليعات، لسنا أمام مجرد خطوة نحو إعادة العدالة الإلمائية أو أمام مجرد استثمار في منطقة منسية، إنما أصبحنا أمام مشروع استعادة الدولة نفسها واحتكار القرار الأمني والعسكري واستكمال أهداف اتفاق الطائف، وهو ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام. فمسار الطائف، قال سلام، هو الضامن لجميع اللبنانيين، القادر على رفع التهديد عن الجنوب، رفع الأهمال عن عكار، ورفع الحرمان عن البقاع. فهل ننجح في إحياء الحلم المؤجل؟
8: الجديد.
10: مساء الخير. ضابطان وجندي إلى مرتبة الشهادة، عميد بيروتي، نقيب جزيني، والعسكري نبطي، وحسبهم أن نسبهم لبناني وطني عابر لكل الأحزاب والطوائف. جمعتهم عقيدة الشرف والتضحية والوفاء تحت لواء واحد أحد، الجيش الوطني اللبناني. ثلاثة من خيرة العسكر لم يكونوا الأوائل ولن يكونوا الأواخر على أرض ملتهبة بالعدوان الإسرائيلي، حيث حولت إسرائيل حراس الوطن وسياجه عن سابق ترصد وتصميم أهدافا على قائمة الاغتيالات والجرائم الموصوفة، وبفعلتها المشهودة كجريمة حرب أصابت إسرائيل لبنان بنارين: الجسم العسكري المفترض به أن يتسيد الأرض ويبسط سلطة الدولة عليها، والجسم السياسي الذي يجازف بالتفاوض معها في واشنطن على الرغم من تباين آراء أهل الحل والربط، ويتعهد بالإمساك بمفاصل القرار عبر الدخول في تحدي المنطقة التجريبية كخطوة مقابل خطوة، إلا أن إسرائيل جعلت من طريق الخردل مسرحا تجريبيا بالاستهداف المتعمد للجيش، ووجهت رسالة مباشرة للمؤسسة العسكرية بأن دورها لا يتعدى شرطة الحدود معطوفا على تهديدات واتهامات مسبقة لضباطها وعناصرها بالتعاون مع حزب الله. وتتزامن الجريمة مع زيارة الجنرال رودولف هيكل إلى باكستان للقاء المارشال عاصم

0: موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها العدو ضد شعبنا اللبناني بحسب حزب الله، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد وسيادة الوطن ودماء أهله وجيشه بخياراتهم، فلن ينفع استنكارهم ولو بحوا على المنابر وغرقوا بين أوراق البيانات. فهذا هو العدو الذي لا نية عدائية له تجاه لبنان، كما قال بيان واشنطن، الذين استباحوا فيه الوطن للعدو باسم السلام. فلا سلام على سلطة هدرت دماء أهلها واليوم تهدر دماء عسكريها وهيبة جيشها. فهذا هو البايلوت زون يا فخامة الرئيس، رسمته إسرائيل بدماء العسكريين. فماذا أنتم فاعلون؟ وهل من الممكن أن تحمل غير إيران المسؤولية؟ فإيران ليست من تحتل خمس لبنان وتهجر ربع اللبنانيين وتقصف البلاد يوميا، كما قال وزير خارجيتها عباس عرقتشي للرئيس عون. ولو كان لبنان ورقة مساومة بيدها لتوصلت إلى اتفاق منذ زمن طويل. فأنقذوا لبنان من عدوكم الحقيقي يا سيادة الرئيس. لكن للوطن رجال، هم أهل مسؤولية حقيقية، يعرفون كيف يستعيدون سيادته، ولن يتركوا ماء أهلهم وجيشهم سهلة للأعداء. هم المقاومون الذين يدفعون المحتل أغلى الأثمان وينزلون بجنوده العالقين في حقول الرماية من الشقيف إلى كل أرض محتلة أعدل القصاص، كاتبين بالدم الغالي: نحن هنا جيش وشعب ومقاومة. شعب صابر ومقاومون أشداء وجيش حكيم لم تقدر السياسة على جره نحو مستنقع أوهامها الصحيق. جيش حلق قائده العماد رودولف هيكل بطائرته اليوم إلى إسلام أباد في زيارة لا تحتاج إلى أي تحليل أو كلام.
1: إذا كان المطلوب فعلا سحب الاحتلال وحصر السلاح، فكل ما يجري يوصل إلى العكس. فسحب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب لا يمر بالمساومة على السيادة، بل برفض التسويات التي لا تليق بالتضحيات. وحصر السلاح لا يكون بقتل ضباط الجيش وعسكريه أو باستهداف مراكزه وآلياته، بل بتعزيز المؤسسة العسكرية الشرعية عدة وعددا لتتمكن من القيام بالواجب الوطني وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، ولا سيما لناحية الانتشار في الجنوب وإحكام السيطرة على الأرض والتصدي لأي اعتداء. هذه هي الحقيقة الكاملة بصراحة تامة في مقابل الهرج والمرج السياسيين والتطبيل والتزمير لموقف من هنا وموقف معاكس من هناك. وفي كل الأحوال الطريق إلى الحل لا يكون بصراع سياسي بين السلطة وحزب الله الممثل في الحكومة، بل بورقة لبنانية موحدة يتوافق عليها الأفرقاء اللبنانيون وأولهم حزب الله، على أن تكون أولوية الجميع ولو لمرة واحدة مصلحة لبنان، لا رغبة الولايات المتحدة ولا قرار إيران ولا تدخل أي دولة من دول العالم. فإلى متى يستمر الفشل؟ إلى متى الموت والخراب؟ إلى متى الوعود البراقة بوقف إطلاق النار؟ والأهم، إلى متى إدارة الأزمة بناء على التزامات مزدوجة لهذا الطرف الداخلي أو تلك الدولة؟ قائد الجيش توجه إلى إسلام أباد والجميع في انتظار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أما سوى ذلك من المزاعم فذر للرماد في العيون.

كنما أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنا لبنان تلقف بإذن.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
3: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: أصنع عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد التطورات، جنوباً استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة طير دبة، ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات صريفة، قلواي، حداثة، حريص، دفرغ ودير قانون النهر. بالتوازي نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير منازل غير مأهولة في بلدتي الطير وكونين مساء اليوم. في المقابل أعلن حزب الله في بيان استهدافه تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات العديسي والرشاف والبياضة والقنطرة بقذائف المدفعية، ومن الجنوب إلى البقاع حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدتي ميدون ويحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى وقوع شهيد. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه أجلى 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من بلدات عبا وحبوش والكفور جنوبي البلاد إلى منطقة صيدا. أعلن قائد عسكري إسرائيلي أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل للبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان نهاية الأسبوع. كذلك نقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي الاستمرار في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف ذلك. أعلنت الجامعة اللبنانية في بيان تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد في 14 من الجاري بسبب الظروف الأمنية. في المواقف أدان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جملاط عبر حسابه على منصة إكس بشدة الاعتداء المجرم على الجيش اللبناني متقدما بأصدق التعازي بشهدائه، وقال لقد حان الوقت لكي تتوقف هذه الحرب المظلمة وأن توقف إسرائيل عدوانها وأن توقف إيران استعمال معاناة اللبنانيين في طاولة مفاوضاتها، ونؤكد ضرورة الالتفاف حول موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون لكي يتحقق وقف فعلي لإطلاق النار وانسحاب كامل إسرائيل من أرضنا. استنكر النائب أديب عبد المسيح عبر منصة إكس الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الجيش اللبناني والتي أدت إلى استشهاد العميد وسام صبرا والنقيب إلي الخوري والجندي حسين عبد العلي غزال. إن استهداف المؤسسة العسكرية هو اعتداء على لبنان وسيادته، الرحمة للشهداء الأبطال ولذويهم وللجيش اللبناني أصدق مشاعر العزاء. أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب جريمة استهداف إسرائيل للجيش مشيرا إلى أنها تحمل رسالة واضحة الأهداف إلى قيادة الجيش والعماد رودولف هيكل لرفضه الصدام مع أي فريق لبناني. الخطيب طالب السلطة السياسية مراجعة سياستها واتخاذ المواقف التي تنسجم مع حرارة هذه الجريمة احتراما للجيش اللبناني ودماء شهدائه الأبرار الذين سقطوا على يد العدو منذ 2 آذار الماضي. أدان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في خلال اتصال هاتفي بقائد الجيش العماد رودولف هيكل جريمة استهداف دورية الجيش، ورأى أنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية واعتداء على سيادة لبنان ومؤسساته الشرعية. أبي المنى دعا الجهات الدولية المعنية للعمل على إلزام إسرائيل بالتقيد بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. كتب النائب زياد الحواط عبر منصة إكس فصول مسلسل تحرير لبنان من سطوة حزب الله تتوالى ومشروع قيام الدولة القادرة إلى الأمام. اليوم يتم تدشين مشروع إطلاق العمل بمطار رنيم عوض في الأليعات، وهو المشروع الذي كان حزب الله يعارض قيامه بقوة، هو نقطة إضافية لتعزيز حضور الدولة إنمائيا على أرض لبنان وخطوة جديدة على طريق كسر هيمنة حزب الله تأتي بعد انطلاق العمل بمرفأ جوني السياحي. كل ما يجري يعزز الأمل بأنه مش باقي إلا القليل أمام استعادة لبنان من خاطفيه وعودته حرا سيدا لا مجرد ورقة للمساومة في حروب الآخرين.
2: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: في أنبائنا العامة، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف القائد في الجناح العسكري لحركة حماس مهند فرعوني خلال هجوم مساء اليوم على جنوب قطاع غزة. في خبرنا الأخير، أفادت وكالة أسنا الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني أرسل رسالة خاصة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من دون الكشف عن تفاصيلها، وذلك في إطار الوساطة في ملف التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. أول أغنية مرتبطة بكأس العالم كانت الروك ديل مونديال باللغة الإسبانية، لأنها كانت الأغنية الرسمية لمونديال 1962 اللي أقيم بتشيلي، والإسبانية هي اللغة الرسمية هناك. أما الفائز بالمونديال فكانت البرازيل بعد تغلبها على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1، وكان هيدا الفوز الثاني للبرازيل بعد التتويج الأول عام 1958، وبرز بها المونديال نجوم مثل غارينشا اللي لعب دور حاسم بعد إصابة بيلي خلال البطولة. الروك ديل مونديال إذن كانت الأغنية الرسمية لمونديال 1962.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الباحث المتخصص في شؤون القوميات الصحفي ماكسيم شفتشنكا. ماكسيم أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: أشكرك على تلبية الدعوة مجددا. استمتعت كثيرا بحوارنا السابق، وأود أن أشير إلى أن الحلقتين السابقتين حظيتا بعدد لا بأس به من المشاهدات والتعليقات.
1: شكرا لك وشكرا للمشاهدين.
0: جمهورنا العربي بشكل عام يكن لك كل المحبة والاحترام. سنتناول اليوم موضوعا لم أختره لك من باب الصدفة. أثناء الأحداث التي شهدها قطاع غزة، وصلنا الكثير من اللوم على الصمت عما يجري هناك، مع أننا تناولنا المسألة عند بداية الحرب على غزة وضمنا في الحوار معك، ولكن مع تطور الأحداث لم أتطرق للموضوع عمدا، إذ كنت أريد أن أرى ما هو مدى الكارثة التي ستبلغه أحداث غزة وأي تبعات ستتخذ هذه المأساة، وذلك كي نتمكن وإياك على ضوء ذلك من التطرق إلى المنابع الفكرية لهذه الوحشية. إذن في شهر سبتمبر أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بأحداث الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا خلصت فيه إلى أن إسرائيل مارست الإبادة الجماعية في قطاع غزة. صدر التقرير قبل فترة قصيرة، والإبادة الجماعية تم تأكيدها للأسباب التالية: عدد كبير جدا من القتلى والجرحى من سكان غزة المدنيين، أي فرق كبير في نسبة الضحايا المدنيين إلى خسائر المقاتلين من حماس، هجمات ممنهجة وهادفة على المدنيين بمحاذاة ممرات الإجلاء في المناطق الآمنة، هجمات ممنهجة وهادفة على المنازل والبنى التحتية الحيوية والمرافق الطبية، حظر ممنهج على احتياجات السكان المدنيين الأساسية ورفض تزويدهم بالغذاء والماء والوقود والكهرباء والأدوية، إلى جانب استعمال التجويع كأسلوب لشن الحرب، واعتداءات ممنهجة وهادفة على الأطفال بمن فيهم الرضع، مع إصابات مباشرة بطلقات نارية في الرأس والصدر، وكذلك الاعتداء على مركز البسمة للإخصاب، وهو المركز الوحيد في غزة المتخصص بالإنجاب المختبري، كذلك هجمات ممنهجة وهادفة على البنى والمواقع الثقافية والتعليمية والدينية، واستعمال ممنهج للعنف الجنسي والجندري بما في ذلك العديد من حالات الاغتصاب، وإلى آخر ما هنالك. أي أن اللجنة خلصت إلى أن هذا كله لا يمكن أن يندرج في إطار ما يسمى بحرب إسرائيل ضد حماس أو حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ما رأيك؟ أين تكمن منابع هذه الوحشية الإسرائيلية؟ لابد أنك شاهدت أيضا عددا كبيرا من لقطات الفيديو وقرأت الشهادات عن سادية العسكريين الإسرائيليين الفظيعة ضد المدنيين والأطفال ضمنا. فما هي الجذور الفكرية أو الأيديولوجية أو الدينية لكل هذا برأيك؟
1: تكمن المسألة في أن الصهيونية من التعاليم الغربية وتنبع من مرحلة الاستعمار والكولونيالية وسلوك الدول الاستعمارية تجاه السكان الأصليين الذين أخضعتهم، حيث كان المستعمرون يبيدون السكان الأصليين إذا لم يذعنوا لهم. وفي حقيقة الأمر هذه ليست بدعة من عندي، فعن ذلك تحدث بصراحة منظر الصهاينة اليمينيين فلاديمير جابوتينسكي في مقالتيه الجدار الحديدي وأخلاق الجدار الحديدي في عامي 1923 و1924، حيث تساءل قائلا، وهنا أقتبس بالحرف: ما الذي يلزم شعبا راضيا تماما بعيشه وحيدا أن يستقبل طواعية جيرانا جدد بمثل هذا العدد الخطير؟ إن انتزاع قطعة أرض من شعب إقطاعي بغية منح وطن لشعب متجول هو أمر عادل، وإذا رفض الشعب الإقطاعي أن تنتزع منه الأرض فمن الطبيعي تماما أن يرغم على ذلك. انتهى الاقتباس. كما أن جابوتينسكي كان يعول على سلطات الاستعمار البريطانية وعلى الممارسة البريطانية عمليا، وقد أسس هو شخصيا في إطار الجيش البريطاني الفيلق اليهودي أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان يدعو إلى العمل بأقصى ما يمكن من الحدة تحت غطاء الانتداب البريطاني. وهذا اقتباس آخر، يقول جابوتينسكي: نحن نستند إلى الانتداب البريطاني، نحن لا يمكن أن نشارك في مكيدة سياسية هدفها إبعاد إنجلترا عن قناة السويس والخليج الفارسي، ومثل هذه اللعبة المزدوجة لا يجوز خوضها، بل ولا يفترض مجرد التفكير فيها. انتهى الاقتباس. أي أن الممارسة الصهيونية في حقيقة الأمر كانت وما زالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوسع الاستعماري للغرب في أراضي العالم القديم، عالم التوحيد الإسلامي والمسيحي واليهودي وغير ذلك من طوائف الشرق الأوسط. تم الإعلان عن أن هذه الأراضي تعود لبريطانيا وفرنسا في مطلع القرن العشرين، وللولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. والآن أكدت لقاءات شرم الشيخ كما أعتقد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيادة الكاملة على هذه المنطقة. فلاديمير جابوتينسكي هو عملياً مؤسس حزب الليكود، ويمكن القول إنه مؤسس السياسة الإسرائيلية المعاصرة، وكان عمله بمثابة التمهيد للوضع الحالي. لقد عبر عن رؤيته بصراحة وكتب يقول إن الصهاينة يجب أن يكونوا أدوات الغرب في منطقة الشرق الأوسط في أراضي العرب الفلسطينيين على حد تعبيره. إن مقالاته بالمناسبة تدحض الفكرة المحببة لدى الصهاينة عن أنه لم يكن هناك وجود لأي فلسطينيين قبل وصول اليهود إلى هناك، والذي تجلى في شعارهم أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. جابوتينسكي يقول بصريح العبارة إن العرب الفلسطينيين كثيرون جدا وهم أكثر بكثير من اليهود، وإن مهمة الصهاينة هي طرد الفلسطينيين من هناك والوصول إلى وضع تقوم فيه دولة يهودية بأكثرية يهودية وأقلية من العرب الفلسطينيين، بحيث يندمج الآخرون فيها بناء على مبدأ القوميين الأوروبيين اليمينيين. لم يرى جابوتينسكي فرقا بين القبائل والشعوب، ولأنه كان رجلا من مرحلة الحداثة المودرن كان يعتقد أن القبائل والشعوب من رواسب الماضي. يقول جابوتينسكي في مقالته أخلاق الجدار الحديدي، يقول بسخرية واستعلاء نوعا ما، يقال إن عددنا على وجه الأرض 15 مليونا، يعيش نصفهم الآن حياة كلب شريد طريد بالمعنى الحرفي للكلمة، أما العرب فعددهم في العالم 38 مليونا، يشغلون مراكش والجزائر وتونس وطرابلس ومصر وسوريا والجزيرة العربية وبلاد الرافدين، أي فضاء يعادل باستثناء الصحراء نصف أوروبا تقريبا. وعلينا أن نذكر بأن فلسطين تشكل تقريبا جزءا واحدا من 200 جزء من هذه المنطقة. ولكن مع ذلك عندما يطالب يهود بلا وطن بفلسطين لهم، يبدو الأمر لا أخلاقيا، لأن السكان الأصليين يجدون هذا غير ملائم لهم. انتهى الاقتباس. سياسة إسرائيل إذن هي استمرار للخط الذي صاغه جابوتينسكي في مقالتيه الجدار الحديدي وأخلاق الجدار الحديدي. ومن هنا فإن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هي روح الغرب عموما، والغرب هو حضارة الإبادة الجماعية. وصل الغرب إلى مختلف أجزاء الدنيا فارضا سيادته حيثما حل. وصل إلى أمريكا وارتكب الإبادة الجماعية هناك بحق الهنود الحمر، وحل في إفريقيا وهناك مارس الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين، وتاجر بالزنوج كبضاعة وكعبيد. وفي الهند سحق الإنجليز انتفاضة السيبوي التي كانت بالمناسبة تحت شعارات إسلامية. السيبويون دافعوا عن الاستقلال بينما اتفق الحكام الهندوس مع الاستعمار البريطاني. وفي الهند أيضا استعمل الغربيون التعسف، ومن ممارساتهم مثلا ربط الناس إلى المدافع. الخلاصة أنهم ارتكبوا أعمال إبادة جماعية
0: وتسببوا في مجاعة خطيرة في الهند.
1: نعم كانت خطيرة،
0: بلغ عدد القتلى 10 ملايين.
1: نعم كانت المجاعة خطيرة، كانت رهيبة. والفرنسيون أيضا مارسوا أعمال الإبادة الجماعية في شمال إفريقيا. هناك كثير جدا من الصور التي يظهر فيها ضباط فرنسيون يلتقطون صورا لهم على خلفية رؤوس مقطوعة لجزائريين قاوموا الفرنسيين.
0: في الكونغو كان البلجيكيون يقطعون أيادي الأطفال لتأخرهم في جمع المطاط.
1: نعم، وفي إندونيسيا أقدم الهولنديون على ممارسات كهذه. الهولنديون إذا ملوا من قراءة سبينوزا طرحوا جانبا النواحي الإنسانية من فلسفته كما هو واضح، وراحوا يقطعون الرؤوس. وبالفعل ارتكب البلجيكيون الشيء نفسه في الكونغو. هناك رواية للكاتب الإنجليزي جوزيف كونراد بعنوان قلب الظلام، يصف في هذه الرواية بقدر كاف من الرومانسية الأجواء العامة للاستغلال الاستعماري الكولونيالي في الكونغو. والفرنسيون استغلوا بشدة جنوب شرق آسيا، فيتنام، فضلا عن شمال إفريقيا. وللحقيقة لم يأتي الغرب إلى أي مكان كشريك، بل جاء إلى كل مكان بالقوة. هذا كله يشكل منظومة العقلية الغربية التي ترى أن الغربيين عرق راق متفوق، وحضارتهم حضارة تكنولوجية راقية تتمتع بالأفضلية على الشعوب الأخرى المتخلفة. بحسب رأيهم،
0: كفكرة عبء الرجل الأبيض.
1: نعم، عبء الرجل الأبيض، أي أن المبدأ هو إذا كان أحد ما يمتلك سلاحا متطورا وأمامه سكان أصليون لا يمتلكون سلاحا، فمن الضروري أن يستعمل السلاح ويطلق النار على السكان الأصليين حتما، ولا ضرورة للتفاهم معهم بالطرق السلمية، فهم لن يوافقوا على التنازل عن أرضهم بكل الأحوال، وهذا هو موقف جابوتينسكي. أما إذا استعمل السلاح وقتل من قتل من السكان الأصليين فسيخافون ويخضعون، ومن يبقى على قيد الحياة سيوافق على الاحتلال. وهذا دليل آخر على أن سياسة إسرائيل المعاصرة وثيقة الارتباط بأيديولوجيا مؤسسي الصهيونية وبأيديولوجيا الغرب.
0: رأينا ما يشبه ذلك أثناء أحداث العراق في تسعينيات القرن الماضي، أثناء العقوبات التي شملت المستلزمات الطبية والأدوية. في عام 96 طرح على مادلين أولبرايت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آنذاك سؤال عن العقوبات بحق العراق، وكان السؤال على النحو التالي: سمعنا أن 500,000 من الأطفال العراقيين قد ماتوا، وهذا أكثر مما قتل في هيروشيما، فهل يستحق الأمر ذلك؟ أجابت أولبرايت بأن الأمر يستحق ذلك، أي لإضعاف نظام صدام حسين. يعني نرى أن هذه الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أكدتها الأمم المتحدة الآن هي صدعا لتلك السياسة التي اتبعها الأمريكيون واقعيا في العراق، بمعنى أن الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت وحشية ولا إنسانية وأدت إلى قتل عدد كبير من الأطفال. لا بأس من كل ذلك إن تحققت أهداف الغرب الجيوسياسية الاستراتيجية بهذا الشكل أو ذاك.
1: طبعا طبعا، الغرب هو ماكينة الهيمنة، وهو الذي أنشأ النظام المالي للرأسمالية، والذي أنشأ النظام العسكري العالمي للرأسمالية، وهو الذي يريد حكم وإدارة العالم بأسره، وضمن روسيا الاتحادية وأراضي المجال ما بعد السوفيتي. يريد الحكم والإدارة في مكان ما مباشرة، وفي أماكن أخرى من خلال النخب المحلية المندمجة مع النخب الغربية، وفي أماكن أخرى عبر إقامة دول من قبيل إسرائيل. إن مشكلة إسرائيل في حقيقة الأمر تكمن في أنها لا تزال عالقة في القرن العشرين، ومغزى وجود إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة يتلخص في أمر واحد فقط: لقد أقيمت كجيب، ككيان حبيس مهمته ترهيب الشرق الأوسط، ولذلك كانت إسرائيل ولا تزال مدججة بالسلاح خلافاً لأي دولة من دول المنطقة، ومسلحة بأحدث الطائرات وبالسلاح النووي ب160 رأساً نووياً تقريباً.
0: الآن أصبحت أكثر عدداً
1: ربما، وهذا كله أمريكي وجزئياً فرنسي. في عام 41 كتب منظر الصهيونية الآخر حييم ويزمان يقول: إذا وافقت بريطانيا على دعم الاستيطان اليهودي فسوف يقيم اليهود في فلسطين حماية مضمونة لقناة السويس. انتهى الاقتباس. الآن لو وضعنا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الكلام محل بريطانيا، لصار المعنى أن إسرائيل كانت ضرورية للأمريكيين لكي يقدم العرب النفط لهم صاغرين.
0: طيب، لدي اقتباس مثير للاهتمام من كتاب الصهيونية في زمن الدكتاتورية لمؤلفه ليني برينر. الاقتباس طويل بعض الشيء، ولكن يبدو لي مهما ويستحق أن نتوقف عنده بالتفصيل. يقول الكاتب: كانت مجموعات بيتار القتالية فصائل اقتحام حقيقية تعتنق أيديولوجيا على غرار الاشتراكيين القوميين الألمان، وكان شعارها فلسطين لليهود. في عام 31 نشرت مجلة تابعة للفرع الأمريكي لبيتار، بيتار مونثلي، مقالا جاء فيه: لو أن هرتسل كان فاشيا وهتلريا، لو أن معظم اليهود سيوجدون على ضفتي نهر الأردن كلتيهما، لو أن الدولة اليهودية ستقوم في فلسطين وتحل مشكلات الأمة اليهودية الاقتصادية والسياسية والثقافية، لو كان كل هذا يسمى هتلرية فنحن إذن هتلريون. نهاية الاقتباس. وعشية الحرب العالمية الثانية كان أتباع جابوتينسكي يسيرون بانتظام عسكري في شوارع وارسو وريغا، وهم يرتدون الزي البني لقوات العاصفة ويحيون بعضهم بعضا بهتاف تل هاي، ويهتفون: ألمانيا لهتلر، إيطاليا لموسوليني، فلسطين لنا. وقد أطلق الصهاينة اليساريون على جابوتينسكي لقب دوتشي، أي الزعيم عند الفاشيين الإيطاليين. وبن غوريون الذي صار رئيس إسرائيل وصف جابوتينسكي بفلاديمير هتلر، والزعيم الإيطالي موسوليني نفسه وصف جابوتينسكي بالفاشي اليهودي، وقال لدافيد براتو الذي صار فيما بعد حاخام روما: كي تنجح الصهيونية يجب أن يكون لكم دولة مع علم يهودي ولغة يهودية، والوحيد الذي يعي ذلك جيدا هو فاشيكم جابوتينسكي. وفي نوفمبر من عام 43 سمح موسوليني بقبول وحدة البيطار في الأكاديمية البحرية الفاشية في مدينة تشيفيتافيكيا. وفي عام 36 أشرف موسوليني شخصياً على العرض العسكري الذي نظمته بيطار في هذه المدينة. نشير إلى أن حزب موسوليني كان يحظى عموماً بشعبية كبيرة وسط اليهود الإيطاليين ذوي الميول المناهضة للبلشفية. أثناء اجتماعه بموسوليني في نوفمبر من عام 27 قال رئيس اللجنة التنفيذية اليهودية ناحوم سوكولوف: نحن الآن نفهم الطبيعة الحقيقية للفاشية. اليهود الحقيقيون لم يناضلوا ضد الفاشية قط. نهاية الاقتباس. والتقى موسوليني 4 مرات قائد الحركة الصهيونية حايم وايزمان ووعده بالمساعدة الكاملة في حل المسألة اليهودية. وفي عام 37 أعلن النائب الفاشي باولو أورانو أن جميع اليهود في إيطاليا تقريبا يحملون الشارة الفاشية بكل جدارة. بعد ذلك يرد مثال مثير للاهتمام عن نشاط أبا أهيمير، وكانوا يسمونه بملازم جابوتينسكي. هذا الشخص مثله مثل جابوتينسكي كانت له علاقة مباشرة مع عائلة نتنياهو، ومن المعروف والمؤكد وثائقيا أن بنسيون نتنياهو والد بنيامين نتنياهو كان السكرتير الشخصي لجابوتينسكي، ومن المعروف أيضا أن نتنياهو الابن تصادق مع ابن جابوتينسكي. بعد ذلك ترد في المقال نقطة مثيرة للاهتمام تفسر كما يبدو لي خير تفسير هذه العلاقة بين جابوتينسكي وأتباعه من جهة وما حدث لغزة من جهة ثانية، وهذا اقتباس. في عام 98 تحدث الكاتب الليبرالي الأنجلو أمريكي كريستوفر هيتشنز في مقالته جدار نتنياهو الحديدي عن علاقات أبا أهيمير بعائلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. كان أبا أهيمير ملازما متحمسا لجابوتينسكي، وكان صاحب العمود الشهير بعنوان من مفكرة فاشي على صفحات مجلة دوار هايوم في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. لقد تغنى بموسوليني ووصف جابوتينسكي بدوتشينا أي دوتش اليهود، وذهب بعيدا إلى درجة أنه وصف هتلر بالإنسان الذي يسير في الطريق الصحيح باستثناء معاداته المفرطة للسامية. لابد من القول أن جابوتينسكي اعترض بعض الشيء على البند الأخير، مع ذلك كان أعضاء حركة بيطار المتطرفة ينظمون مسيرات حاملين فيها مشاعل ومرتدين القمصان الملونة. نهاية الاقتباس. وكما يقول بنسيون نتنياهو كان أهيمير مرشده، ومن المعروف جيدا بحسب الأدلة والشهادات أن نتنياهو الابن لم يخطو خطوة واحدة إلا بالتشاور مع والده. وأخيرا يتوصل هيتشنز إلى استنتاج لا يقبل التأويل بأن نتنياهو أقام سياسته تجاه العرب مهتديا بصفحات السجلات الفاشية لآبا أهيمير مرشد والده بنسيون نتنياهو. طبعا لم يعد نتنياهو الأب على قيد الحياة الآن، ولكن المقالة مكتوبة قبل أن يتوفى عن عمر 102، أي أنه عاش عمرا مديدا. ولكن ما رأيك، إلى أي درجة يعد مقنعا وصف الاستمرارية في السياسة الصهيونية المتطرفة على هذا النحو، أي عبر علاقات القربة تلك أو عبر التوارث الأيديولوجي كما رأينا في الاقتباسات؟ فحزب الليكود يعني هو استمرار لأيديولوجيا جابوتينسكي، هذا معروف. كما نعرف أن سياسة إسحاق شامير مثلا هي امتداد لمنظمة أرجون. كان إسحاق شامير أحد مؤسسي وقادة منظمة ليحي أو شتيرن الإرهابية، وهو نفسه في عام 88 عين بنيامين نتنياهو نائبا لوزير الخارجية في حكومته، أي أن هذه الاستمرارية عائلية من جهة وسياسية عبر الليكود من شامير إلى نتنياهو. إلى أي حد توافق على أنها امتداد واستمرارية عائلية وعقائدية واضحة تمتد من أفكار جابوتينسكي إلى نتنياهو؟
1: سبق أن ذكرت في جوابي الأول أنه استمرار للنهج السياسي نفسه، ولكن يجب أن أشير هنا إلى مسألة هامة. عندما تلفظ كلمة فاشية أو نازية، فإننا نعتمد ذاك التقييم السلبي الذي ظهر فقط في مجرى الحرب العالمية الثانية، في حين أن جابوتينسكي توفي عام 1940 في ضواحي نيويورك. قبل عام 1939 كان مفهوم الفاشية وكذلك مفهوم النازية سلبياً على ألسنة الشيوعيين، أساساً على ألسنة أناس لهم نظرات يسارية أو ديمقراطية. أما النخب الغربية فقد أعجبت في البداية بموسوليني. مثلاً قال تشرشل بصراحة في مذكراته التي نشرت ويمكن التحقق مما كتب فيها قال إن الأوروبيين لم تكن لديهم اعتراضات على موسوليني باستثناء اعتراض واحد، وهو أن موسوليني انخرط في الحرب إلى جانب هتلر. وبناء على هذا الكلام يمكننا الاستنتاج بأنه لو دخل موسوليني الحرب إلى جانب بريطانيا لبقيت فاشية حتى الآن. كان ذلك اتجاها عاما للقومية في أوروبا، ومشكلة اليهود كانت تتلخص في أمر واحد سنذكره. فجابوتينسكي أوروبي، ولد في أوديسا، وقد صادق منذ فتوته الكاتب الروسي والسوفيتي الكبير كورني تشيكوفسكي. كانا صديقين حميمين، وبالمناسبة جابوتينسكي نفسه ترك أثرا واضحا في الأدب الروسي. كتب جابوتينسكي باللغة الروسية وكان موهوبا، إن لم نقل عبقريا في الكتابة، بل وفي العديد من الجوانب الأخرى. بالعودة إلى مشكلة اليهود، أشير إلى أن جابوتينسكي كانت تقض مضجعه مشكلة محددة، فكان يرى إذلال اليهود ومهانة اليهود في الإمبراطورية الروسية، وخاصة في القرى والأماكن الصغيرة والمدن الصغيرة، حيث كان اليهود يرفعون القبعة لموظفي الدولة وما إلى ذلك. جابوتينسكي خلافا لليهود البلاشفة مثلا، لم يؤيد فكرة تحرر اليهود على طريق الاشتراكية أو عبر الصراع الطبقي. كان معاديا للصراع الطبقي، وكتب عن ذلك بحقد جلي. كان معاديا للشيوعية ومعاديا للاشتراكية. كان على العكس من ذلك قوميا متشددا، وكان يرى أن اليهود يجب أن يتوحدوا كأمة وأن يمتلكوا وطنا لهم. ولكن هنا يبرز السؤال، لماذا لم يعمل اليهود على إقامة وطنهم في أوكرانيا مثلا، حيث كانوا يعيشون دائما، كانوا هناك بكثرة، وبعض مناطق أوكرانيا كانت يهودية بالكامل، خاصة منطقة أومان، حيث قبر الحاخام الحسيدي البارز ناخمان من بريسلوف. وهناك أيضا وقعت مأساة اليهود في عام 1768 عندما أقدم القوزاق على قتل أعداد كبيرة منهم أثناء أعمال العنف الفظيعة. كان بإمكان اليهود أن يقيموا دولتهم هناك في أوكرانيا، ولكنهم ذهبوا إلى فلسطين
0: لأنهم حصلوا على دعم البريطانيين هناك.
1: نعم، وعدا ذلك كانت آنذاك قد قامت السلطة السوفيتية في أومان، في حين أن الصهاينة، وأنت هنا على حق، معادون للشيوعية، وبالنسبة لهم لا معنى لفكرة المساواة بحد ذاتها، المساواة بين الناس فيما يتعلق بالعمل والمجتمع الواحد. ولذلك واجهت اليهود هذه المشكلة، كانوا يبحثون عن طرق لحلها. بحثت عن حل لها الفئة المثقفة اليهودية، كان حوم سوكولوف وفلاديمير جابوتينسكي وثيودور هيرتزل كما ذكرت. ومن الخطأ أن نجعل من هؤلاء وحوشا كاسرة.
0: نعم طبعا،
1: كانوا أبناء زمنهم، كانوا يبحثون عن طرق لحل مسائل في غاية الأهمية، عندما اتضح أن كتلة ضخمة من اليهود يعيشون ظروفا قاسية في الإمبراطورية الروسية. كان هناك نظام مناطق الإقامة المحددة، وكان ممنوعا عليهم العيش في المدن الكبيرة والتعليم إلا بنسب قليلة. فقد كان على اليهودي إما أن يثبت مواهبه أو أن يبلغ مستوى اجتماعيا ما من خلال التجارة مثلا، أو أن يبدل دينه، أن يكف عن كونه يهوديا ويتنصر. وهذا ما فعله بالفعل الشاعر الروسي العظيم أوسيب مندلشتام لكي ينتسب إلى معهد تينيتشيف في بطرسبورغ. خلاصة القول، كان لابد من تغيير هذا الوضع، والصهاينة اختاروا طريق الهجرة والاستيطان في فلسطين، حتى أن جابوتينسكي سخر من التخيير بين أوغندا وفلسطين قائلا، في أوغندا هناك أيضا سكان أصليون وهم طبعا سيقاومون تدفق المستعمرين. وانتقد جابوتينسكي الصهاينة الذين اعتقدوا بإمكانية رشوة العرب، وقال هذا الخيال الصبياني ينبع من احتقار مسبق متحيز تجاه الشعب العربي، من تصور عشوائي باطل عن هذا العرق كشعب مرتش، أي أن أحدا ما كان يفترض أنه بالإمكان رشوة العرب كما رشى الإنجليز بالذهب البدو. وقد كتب جابوتينسكي في حينه يقول، إن المعنى بالنسبة لنا يكمن في أن تأخذ قوة خارجية على عاتقها مسؤولية خلق الظروف للإدارة والحماية في البلد، بحيث يكون السكان المحليون ومهما اشتد رفضهم محرومين من احتمالات عرقلة استيطاننا إداريا وماديا. انتهى الاقتباس. هذا يعني نحن أمام موقف براغماتي جدا.
0: وحتى أن جابوتينسكي كانت لديه خطة للقيام بانقلاب في فلسطين وإقامة السلطة وفق النموذج الفاشي في عام 1939.
1: وكانت هناك أفكار مخالفة بتكوين الأمة من الجميع، من الليبراليين اليهود والصهاينة اليساريين الذين لم يكونوا قلة وكانوا يحسبون على وايزمان. وعموما كان اليساريون يقولون بضرورة التفاهم مع العرب وإقامة دولة مشتركة مع الفلسطينيين، وأن اليهود سوف يستثمرون في الأرض بالاشتراك مع الفلسطينيين وبحيث تكون الدولة مشتركة، بينما كانت عند جابوتينسكي أفكاره الخاصة به.
0: نعم، وظهرت اختلافات في أوساط الصهاينة. هناك معلومات عن أن بولندا ساعدت في تدريب مقاتلي جابوتينسكي بغية القيام بانقلاب في فلسطين واستلام الحكم بالكامل هناك. الأمر الوحيد طبعاً الذي حل دون ذلك هو اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من نفس العام، من عام 39. هذا ما عرقل مخططات جابوتينسكي في الاستيلاء على السلطة في فلسطين.
1: من المشكوك فيه أن الإنجليز كانوا سيسمحون بذلك، أي أن يقبلوا باستيلاء القوميين اليهود على الحكم.
0: مكسيم، شكراً لك، ولنواصل في الأسبوع المقبل.
1: شكراً لك.
2: مشاهدين كرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع المختص في شؤون القوميات الباحث الصحفي مكسيم شفتشنكا. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

ثلاثة وربع وخميس خمسة أيام وبيفصلونا عن أكبر حدث رياضي بالعالم يلي هو كأس العالم. ونحن أي المخرج وسام وأنا ما منقبل إلا ما نكون سباقين. وعم تسمعوا عبر صوت لبنان أجمل أغاني كأس العالم إلك وسام.

0: مفيش تاني. هنا صوت كل لبنان
1: حبيبي بالبن.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: مع اقتراب مونديال 2026 تبدأ التوقعات والسيناريوهات بالانتشار بكل مكان. البعض بيشوف إنه المنتخبات الكبرى مثل البرازيل وفرنسا هن الأقرب، بينما بيعتقدوا آخرين إنه الأرجنتين قد تدافع عن لقبها بنجاح. لكن كأس العالم دايماً بيفاجئ الجميع، فما في فريق بيضمن طريقه حتى النهائي. الفوز بالبطولة بيحتاج إلى مزيج نادر، موهبة، حظ، تركيز واستمرارية طوال شهر كامل. بتاريخ كأس العالم كتير من الأبطال ما كانوا المرشحين الأولين قبل انطلاق البطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار من اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد مكتب التحرير، تقديم بودي كنعان، وإخراج وسام قنواتي.

العناوين: استشهاد ضابطين وجندي في غارة على طريق الخردلي، وإسرائيل تبرر وتقول الحادثة قيد التحقيق، رئيس الجمهورية: انتهاك صارخ للسيادة والأعراف الدولية. بري: جريمة اليوم ليست أبدا خطأ أو شبهة. قائد إسرائيلي نزع سلاح الحزب يتطلب احتلال لبنان. العماد هيكل إلى باكستان. عرقجي ردا على الرئيس عون: انقذ لبنان من عدوك الحقيقي. مدرجات مطار الإليعات تضاء من جديد، ورسامني: التشغيل الفعلي سيبدأ بعد 90 يوما. وفي النشرة أيضا: الجامعة اللبنانية تعلن تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث حتى مساء الأحد المقبل.

0: نائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مشهدان احتلا صورة اليوم، الأول قديم جديد مؤلم، يسمع اللبنانيون أخباره يوميا، وهو مشهد الاحتلال الإسرائيلي للكرة الجنوبية والتدمير والنسف الذي يقوم به هذا الجيش على مدار الساعة يوميا، والشهداء الأبرياء الذين يقعون على طرقات الموت. وآخر هذه المشاهد استشهاد ضابطين وجندي في الجيش اللبناني على طريق الخردلي. هذا الخبر الذي كان ثقيلا على اللبنانيين اليوم وعلى المؤسسة العسكرية تحديدا حمل موجة إدانات واستنكارات في مقابل تبرير إسرائيلي للجريمة، زاعما وجود مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنوده من المنطقة نفسها التي كانت فيها السيارة العسكرية اللبنانية. وفي مقابل المشهد السوداوي جنوبا، بارقة أمل لاحت من الشمال، المشهد الذي انتظره اللبنانيون طويلا، وهو إعادة تشغيل مطار الإليعات الذي وضع اليوم على السكة بانتظار التشغيل الفعلي بعد 90 يوما، كما أعلن وزير الأشغال فايز رسمني. المشهد الجامع في مطار رنيم عوض اليوم يمثل صورة لبنان الجميلة الذي يريد أن ينهض ويستمر ويزدهر بعيدا من الحروب والدماء والدماء، البداية من تطورات الميدان جنوبا. إذن اعتداء جديد على طريق الخردلي كفرت بنيت استهدف آلية للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. ومساء نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير منازل غير مأهولة في بلدتي الطيري وكونين. التفاصيل مع حسين معنا.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير، الذي استهدف اليوم آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى إلى استشهاد العميد وسام صبرة والنقيب إيلي خوري والمجند حسين الغزال. وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، وبرر ما جرى بالقول تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنوده من المنطقة نفس التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها. كما استهدف الطيران المسير سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في بلدات طير دبة والنبطية ومعركة ودير الزهراني وحاروف وعين بعال والحوش والعباسي وجوية وجناتة ودير قانون النهر وحبوش وعرب صليم، وأسفر العدوان عن سقوط أكثر من 20 شهيد وعدد من الجرحى. أما الطيران الحربي فقد استهدف مساء اليوم كفر تبنيت ووادي برغس بأكثر من 15 غارة، كما استهدف بلدة السكسكية بغارتين ما أدى إلى سقوط 2 و6 جرحى، وفي بلدة جوية أفيد عن سقوط 2 جرحى. كذلك استهدف عصر ومساء اليوم بلدات حداثة ودير قانون النهر والشهابي، بعد أن كان استهدف طوال ساعات النهار أكثر من 15 قرية وبلدة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اسماعي والمنصوري ومجدل سلم، وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات شوكين والنبطي فوق وحبوش. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شكيف وفي رشاف والقنطرة وفي محيط قلعة شكيف وفي الخيام وبنت جبيل والبياضة، كما استهدف دبابات مرجافة في موقع بلاط وفي زوتر الشرقية ومرابط مدفعية في العداسي ويفتاح ومقابل المركبة ومقر قيادي في محيط قلعة شكيف. كذلك تصدى لطائرتين مسيرتين من نوع هيرون 1 وهيرمز 450 بصواريخ آر جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومن الجنوب إلى البقاع، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدتي ميدون ويحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى وقوع شهيد. استهداف آلية الجيش واستشهاد عناصرها استدعى جملة مواقف، على رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي اعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قدم خلاله التعازي للمؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا، وأكد أن جريمة اليوم أبدا ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبرير جريمتها. أما الرئيس نواف سلام فوصف استهداف شهداء الجيش من قبل إسرائيل بالجريمة الموصوفة التي تشكل استهدافا للبنان وكل اللبنانيين. حزب الله هدان في بيان العدوان الإسرائيلي مؤكدا وقوفه لجانب الجيش اللبناني، كما وصف الاعتداء الإسرائيلي على آلية الجيش اللبناني بالجريمة المقصودة، لافتا إلى أن السلطة السياسية في لبنان استسلمت لشروط العدو في واشنطن ما شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال عبر أكس إن استهداف الجيش اللبناني عدوان مباشر على الدولة وعلى المجتمع الدولي. التحرك بدل الاكتفاء بالإدانة. في المواقف أيضا أدان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جملاط عبر حسابه على منصة أكس بشدة الاعتداء المجرم على الجيش اللبناني، متقدما بأصدق التعازي بشهدائه، وقال لقد حان الوقت لكي تتوقف هذه الحرب المظلمة وأن توقف إسرائيل عدوانها وأن توقف إيران استعمال معاناة اللبنانيين في طاولة مفاوضاتها، ونؤكد ضرورة الالتفاف حول موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون لكي يتحقق وقف فعلي لإطلاق النار وانسحاب كامل لإسرائيل من أرضنا. وعلى جبهة المواقف الإسرائيلية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة هارتس أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان في المستقبل المنظور قبل تفكيك حزب الله، مشيرا إلى أن إيران تواصل دعم خطط هجومية عبر حزب الله ضد إسرائيل. نتنياهو قال في إشارة إلى قلعة الشقيف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على موقع محصن متعدد الطبقات وفريد من نوعه سيتم القضاء عليه قريبا، وكشف اعتماد عقيدة أمنية جديدة تقوم على المبادرة الهجومية وإنشاء مناطق عازلة وأمنية خارج حدود إسرائيل. قائد عسكري إسرائيلي أعلن أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل للبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان نهاية الأسبوع. كذلك نقلت صحيفة أراتس عن الجيش الإسرائيلي الاستمرار في تدمير البنى التحتية جنوبي لبنان نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف ذلك. في الغضون يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وقد ربط الوعد هذه الزيارة بالجهود المبذولة لوضع اتفاق وقف النار في الجنوب موضع التنفيذ. ردا على تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون التي قال فيها أن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أنه استنادا إلى تصريحات الرئيس عون قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده بشكل يومي. عرقجي قال لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكننا توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد، وختم متوجها لعون بالقول أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. رد عرقجي أعقبه رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي باللهجة اللبنانية، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. على خط متصل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافا لإرادة اللبنانيين إيران وحزب الله. وأضاف جعجع: في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أعرب عن تفاؤله بالمسار التفاوضي في واشنطن، مؤكدا على هامش مشاركته في فعاليات افتتاح مطار الإليعات أن المفاوضات قد تأخذ وقتا ولكنها تسير نحو التقدم بلا شك، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره من دون تدخل أحد.
2: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. أكيد بدنا نوصل لنتيجة. مش نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان. يعني مطار جديد يعني معناتها أمل جديد، معناتها اقتصاد أقوى، الشمال بحاجة إلى اقتصاد منيح، مطار مثل هذا رح يفتح كتير بزنس زيادة للبلد هون.
0: رأى النائب قاسم هاشم أن من الواضح أن ما صدر بعد المحادثات الأخيرة في واشنطن لم يكن وقفا لإطلاق النار في الحقيقة، بل هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وللأسف هذه النوايا بتت سلبية لدى العدو. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، نفى هاشم أن يكون الرئيس بري قد اطلع على بيان واشنطن قبل صدوره.
3: بنود خمسة المفترض أن لا يكون تراجع عنه هو وقف إطلاق النار، الانسحاب، إعادة الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، وبدء بمسيرة الأعمار. من هذا المنطلق كان موقف دولة الرئيس نبيه بري بهذا الالتزام، واللي كان هو طبعا منطلقه تمسكه بثوابت وخيارات سياسية لم يحد عنا.
0: دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. وحث الاتحاد في بيان لبنان وإسرائيل على مواصلة المفاوضات المباشرة بروح بناءة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ورافضا أي شروط إضافية من جانب حزب الله. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الحكومة اللبنانية معربا عن استعداده للمساهمة في تنفيذ اتفاق بين لبنان وإسرائيل، كما لفت إلى أن اللبنانيين والإسرائيليين يستحقون العيش بأمن وسلام بعيدا من خطر تجدد النزاع. وفي المواقف الخارجية أيضا أكدت وزارة الخارجية البحرينية موقفها الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، مجددة تأييدها لجهود الرئيس جوزيف عون وحكومته الرامية إلى بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الدستورية وبسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها. وأعربت الخارجية البحرينية عن تقديرها لجهود الوساطة الأمريكية. على متن طائرة مدنية تابعة لشركة سكاي لاونج التي رست عليها المناقصة لتشغيل مطار رونيه معوض لأربع سنوات، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار الإليعات يرافقه وزير الأشغال فايز رسامني للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لتشغيل المطار بعد سنوات من الانتظار. الرئيس سلام وفي كلمة له شدد على اللا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا، مشيرا إلى أننا نلتقي في الشمال ولكن أعيننا مشدودة في إلى الجنوب الذي لن نتخلى عنه وعن حق لبنان في سيادته وأمنه.
4: فإن إعادة الحياة إلى مطارين معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. نحول إنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
0: أشار وزير الأشغال فايز رسامني إلى أن التشغيل الفعلي لمطار الإليعات سيبدأ بعد 90 يوما، مؤكدا ضرورة تشغيل مطار ثان في لبنان بهدف تنمية الاقتصاد اللبناني. وزير الإعلام بول مركوس رأى بدورها أن إطلاق مطار الإليعات هو محطة مفصلية في مسار المشاريع الوطنية الكبرى وتعزيز شبكة النقل الجوي الوطنية وتوسيع قدراتها، وهو استثمار وطني في مستقبل لبنان الاقتصادي وبوابة جديدة لتنمية الشمال في العهد الرئاسي الحالي بعد طول انتظار. وحول افتتاح مطار الرئيس الشهيد روني معوض في الإليعات، رأى الرئيس سعد الحريري عبر أكس أن إطلاق هذا المطار هو إنجاز وطني طال انتظاره، موجها التحية للعهد والحكومة وكل من ساهم في تحقيقه. النائب طوني فرنجي بدوره كتب عبر أكس: مبروك للبنان والشمال وعكار، افتتاح مطار الشهيد روني معوض عساه يكون بادرة خير لعودة الدولة إلى مناطقنا وعودة العمل على مشاريع أساسية شمالية كمصفى طرابلس ومرفأ المدينة، ما يعزز الاقتصاد ويفتح أفق الصناعة والاستثمار ويمنح الشمال فرصة الازدهار، وشكر كل من سعى لإنجاز هذا المشروع. النائب زياد الحواط كتب عبر أكس: فصول مسلسل تحرير لبنان من سطوة حزب الله تتوالى، ومشروع قيام الدولة القادرة إلى الأمام. اليوم يتم تدشين مشروع إطلاق العمل بمطار روني معوض في الإليعات، وهو المشروع الذي كان حزب الله يعارض قيامه بقوة. هو نقطة إضافية لتعزيز حضور الدولة إنمائيا على أرض لبنان، وخطوة جديدة على طريق كسر هيمنة حزب الله، تأتي بعد انطلاق العمل بمرفأ جوني السياحي. كل ما يجري يعزز الأمل بأنه مش باقي إلا القليل أمام استعادة لبنان من خاطفيه وعودته حرا سيدا، لا مجرد ورقة للمساومة في حروب الآخرين. أعلنت الجامعة اللبنانية في بيان تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد في 14 من الجاري بسبب الظروف الأمنية. في الخبر الأخير من نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان، نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تأمين الرواتب والمستحقات، مؤكدا أن الوزارة ماضية وبمسؤولية عالية في تلبية احتياجات كل ما يتطلبه الظرف الراهن الذي يمر به لبنان رغم تناقص إيراداتها، وهي تعطي أولوية لتأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية كافة بصورة منتظمة، وتلبية احتياجات هذه الأجهزة عبر تسيير صرف كل المبالغ للمعاملات الواردة منها، خصوصا كل ما يتصل بالقطاع الصحي والإغاثي والغذائي وإلى كل ما له صلة بهذا الشأن على المستوى العام. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وترتفع نسبة الرطوبة على المرتفعات في الفترة المسائية، فيتحول الجو إلى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً.

تذكير بالعناوين: استشهاد ضابطين وجندي في غارة على طريق الخردلي، وإسرائيل تبرر وتقول الحادثة قيد التحقيق. رئيس الجمهورية: انتهاك صارخ للسيادة والأعراف الدولية. بري: جريمة اليوم ليست أبدا خطأ أو شبهة. قائد إسرائيلي: نزع سلاح الحزب يتطلب احتلال لبنان، العماد هيكل إلى باكستان. عرقجي ردا على الرئيس عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. مدرجات مطار الإليعات تضاء من جديد، ورسمني: التشغيل الفعلي سيبدأ بعد 90 يوما. وكان في النشرة أيضا: الجامعة اللبنانية تعلن تأجيل الامتحانات في مجمع الحدث حتى مساء الأحد المقبل. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. دمتم سالمين.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان عصوت كل لبنان.
2: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. لا يزال التوتر الشديد يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير الذي استهدف أمس آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى إلى استشهاد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والمجند حسين غزال. قيادة الجيش التي نعت الشهداء الثلاثة أصدرت بيانا أعلنت فيه أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي النبطي، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي، مشيرة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وإيمانا وعزبا على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يطيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، قائلا نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، وبرر ما جرى بالقول تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة نفسها التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها. كذلك استهدف الطيران المسير سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في بلدات طير دبة، النبطية، معركة، دير الزهراني، حروف، عين بعال، الحوش، العباسية، جوية، جناتة، دير قانون النهر، حبوش، عرب صليم، أبو الأسود، وتول، ما أدى إلى سقوط أكثر من 17 شهيدا وعدد من الجرحى. بالتوازي نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير منازل غير مأهولة في بلدتي الطير وكونين مساء أمس، وقد أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه أجلى 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من بلدات عبا، حبوش والكفور جنوبي البلاد إلى منطقة صيدا. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف ورشاف والقنطرة وفي محيط قلعة شقيف وفي الخيام وبنت جبيل والبياضة، كما استهدف دبابات ميركافا في موقع بلاط وفي زوتر الشرقية ومرابط مدفعية في العديسة ومقابل مركبة ومقر قيادي في محيط قلعة شقيف. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن جنوده يواصلون العمل بقوة في لبنان والثمن باهظ ومؤلم. غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبنان إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية السيد عاصم منير، وإذ أفيد بأن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان ذات طابع عسكري، علم أن الزيارة غير مرتبطة بالمفاوضات لكنها لن تغيب عنها. أعلن الاتحاد الأوروبي رفض أي شروط إضافية يطرحها حزب الله بما يخص الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. تم أمس إطلاق مسار إعادة تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رنيم عوض في الإليعات. الرئيس نواف سلام الذي هبطت طائرته على مدرجاته قال: نلتقي من شمال البلاد، ولكن أعيننا تبقى على الجنوب. لسنا هنا أمام مدرج، بل نحن أمام قرار سياسي وإنمائي بامتياز أن لا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. في أخبارنا الدولية والإقليمية، كشف موقع إكسيوس عن أن المبعوثين الرئاسيين جاريد كوشنير وستيف ويتكوف عقدا اجتماعا سريا مع الخبراء النوويين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الاجتماع تحضيرا متقدما لاتفاق محتمل مع إيران بشأن البرنامج النووي ووقف إطلاق النار. نقلت وكالة إيرنا عن وزير داخلية باكستان بأن الرسالة التي يحملها للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي مهمة، آملا في أن تسير الأمور جيدا. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف القائد في الجناح العسكري لحركة حماس مهند فرعوني خلال هجوم مساء أمس على جنوب قطاع غزة. وفي خبرنا الأخير، توقع دبلوماسيون غريبون عبر وكالة رويترز إعلان عقوبات على إسرائيل خلال أيام بسبب سياساتها في القدس والضفة، وأفادت الوكالة بأن حرب إيران تدفع شركات الطيران لتأجيل قرارات شراء طائرات. بهذا نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.

التحيات من جديدة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.